0: طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديا.
1: السهرة العربية.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
1: Four decades on the global stage. 100 million records sold.
2: Bryan Adams.
1: The definitive story of a life in music with Bryan Adams. Morocco. Welcome to the Bryan Adams Radio Show. Exclusively on Medi One.
3: Medi One, la radio de toutes les générations.
4: Hey, this is Bryan Adams right here on Medi One. We're all set to go for another 3 hours of classic rock and roll. I got a few songs of my own and a few from the decades around them. Plus, we also hope to have a story and a laugh or two along the way. So here we go.

0: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث، تولد الحكاية.
1: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
0: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً. السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة

الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الهادي الصفوة من أشراف وجوه كنانة منتخب، إبريز الفضل ومعدنه وخلاصة جوهره الذهب، كرمت في الأصل أرومته فازدان بمحتده النسب. حدث عن بحر نداه ونل من فيض يديه ولا عجب، فلكم أجرى بهما نهرا خجلت لزيادته الكتب، صلى الله عليه وآله وسلم.

قال مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم، مصداقا لقوله تعالى: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. قال بعض الصوفية: وإنما كان صلى الله عليه وآله وسلم أولى بهم من أنفسهم، لأن أنفسهم تدعوهم إلى الهلاك، وهو صلى الله عليه وآله وسلم يدعوهم إلى النجاة. ويترتب على كونه أولى أنه يجب عليهم إيثار طاعته على شهوات نفوسهم، وإن شق عليهم، وأن يحبوه أكثر من محبتهم لأنفسهم، ويدخل فيه النساء والأطفال والعجزة. فمهما تقل في مدحه قل ولا تخف، فلا هو مطرو ولا أنت مطنب. فما خلق الرحمن في الخلق طيبا من الخلق إلا حظه منه أطيب. ألا يا رسول الله يا أكرم الورى، على الله يا من حبه لي مذهب، دعوتك مضطرا فأنت وسيلتي، وظني جميل فيك حاشا يخيب. ألا يا حبيب الله ضاقت مذاهبي، وما لي إلا رحب بابك مهرب. أجرني رسول الله من نوب لها، عيوني تهمي والحشا يتلهب. وكن لي عونا فالزمان أتاح لي، خطوبا على قهري أتت تتحزب، عليك صلاة الله.

يا خير من له من الملك الأعلى على الخلق منصب، وآلك والصحب الكرام ومن بهم على نهجك الأسنى القويم تدرب، مدى الدهر ما قد لاح للبرق والحياة طرازان فضي وآخر مذهب.

حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب. أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيب. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. هذه الرحمة هي التي عمت الموجودات كلها، فإليها الإشارة في قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، يعني أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم هو الواسع لكل ما يطلق عليه اسم الشيئية من الأمور الحقية والأمور الخلقية صلى الله عليه وآله وسلم. الإمام الشيخ العارف بالله تعالى مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: صباح الفوز، صباح ليس كبقية الصباحات. بعد ليلة صعبة المنتخب المغربي لكرة القدم يعبر إلى الدور الموالي من كأس العالم. أسعد بتجديد اللقاء بكم مستمعينا الكرام، مستمعينا الأفاضل وفيانا في كل مكان، ونجدد الترحاب بكم في هذا الموعد اليومي إلى ثيرم صباح الأخبار، موعد سنخصصه للفوز الكبير الهام للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم. لقاءنا يتواصل وإياكم بفقراته المعتادة، وتتخلل مواكبة مباشرة لهذا الإنجاز الكروي الهام. بعد ليلة كانت صعبة سهرنا فيها إلى آخر نفس بعد ضربات الجزاء التي أنصفت النخبة الوطنية هناك في ملعب مكسيك. موجز إخباري الأول نتابع بعد هذه الإطلالة على طقس الفلاح.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية ولا غالب فيه الصفة مع الشمس. في جنوب الخط تيندرا راس السويرة، بحال حتى في السواحل ما بين الرباط وآزفي. أما في المناطق الأخرى الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في المناطق اللي ما بين فيقيق والراشيدية. الريح غادي صوت الشرقي في الريف سايس عبدة درعا والمنطقة الشرقية، بحال حتى في السواحل الصحراوية، والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية، وقل من 50% في المناطق الأخرى. الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول جل النواحي، ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 26-48 درجة في واد الذهب، ما بين 28-32 درجة في الريف، ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة، ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 31-42 درجة في السوس، ما بين 32-39 درجة في الأطلس المتوسط، ما

0: بين 34 و36 درجة الشوية، ما بين 34 و38 درجة ناحية اللوكوس، ما بين 34 و43 درجة في الساقير الحمراء، ما بين 36 و40 درجة في تافيلات، 38 درجة في ناحية سايس، 38 و39 درجة في الغرب، ما بين 38 و41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و42 درجة في ناحية الدرعا، و41 و42 درجة في ناحية التادلة. وفي هذا الطقس الحار والسخون بالمعقول عناية كبيرة خاصة تعطل شجر الحواميض، بالخصوص شجر الكليمونتين والمندارين اللي سايرين صفيو في هاد الأيام ويطيحوا الحب اللي زايد في الشجرة. وهاد العناية خاصة تبدا بالسقا اللي خاصو يروي الشجرة بلا ما يخنق لها العروق ديالها ولا يزويها بقوة الماء، بالخصوص عند الإخوان اللي مازالين تيسقيو بالربطة ولا بالحواض وماشي بالقوتاقوت. خاص هاد الإخوان يبقاو يعطيو سقوات خفاف ومتقاربين بيناتهم بأيام قليلة، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة ودقيقة واحدة بمحطة ميديا. أهلا بكم. بجدارة باستحقاق تمكن المنتخب المغربي قبل قليل من التأهل إلى دور 16 من بطولة كأس العالم 2026. المنتخب المغربي تفوق بجدارة واستحقاق على المنتخب الهولندي بعد تعادل الوقتين الأصليين من المقابلة بالتعادل بهدف مقابل هدف، ولجوء المنتخبين عقب الأشواط الإضافية للتمديد إلى ضربات الترجيح التي أنصفت العناصر الوطنية لتحقق إنجازا تاريخيا آخر على غرار إنجاز قطر. وقبل هذا الدور بطبيعة الحال إنجاز تمثل في أداء متميز واستحواذ على الكرة طيلة أطوار النزال بما بلغت نسبة 70%. المنتخب الهولندي لم يبصم كما كان يراد له أن يكون بهذه المقابلة أمام الأداء المتميز للعناصر الوطنية. سنعود بتفاصيل أوفى إلى هذا النزال التاريخي كما سبق أن قلت في موعدنا الإخبارية المفصلة والموجزة القادمة. في شأن المغربين آخر، أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش الاثنين بأكادير أن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 التي أطلقت عام 24 و2000 وفقا للرؤية الملكية تجعل من الرقمنة محرك للسيادة الوطنية والتنافسية وتحديث الإدارة العمومية والإدماج الاجتماعي. وفي كلمة خلال حفل افتتاح المركز الثاني للبحث والتطوير التابع لشركة وراكل بالمغرب، أوضح رئيس الحكومة أن الرقمة تعد أيضا أداة لتحويل الإدارة ورافعة للنمو الاقتصادي ووسيلة لخلق فرص عمل مؤهلة لفائدة الشباب. في شأن مغربي آخر، أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من فاتح يوليوز وإلى غاية الثامن منه بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني هذا الموسم. شرق أوسطيا، تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة مسائل فنية في مذكرة تفاهم إسلام آباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية الدوحة للمشاركة في جلسة محادثات تعقد اليوم. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى من الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. في غضون ذلك، شهدت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز صباطا حادا خلال اليومين الماضيين، حيث تجنبت السفن اتباع مسار قبالة السواحل العمانية في ظل تجدد الهجمات بالمنطقة. أكد رئيس اللبناني جوزيف عون خلال استقباله قائد القيادة المركزي الأمريكي سنتكوم الأدميرال براد كوبر عزمه على بسط سلطة الدولة بقوة المسلحة على الحدود الجنوبية عقب توقيع اتفاق مع إسرائيل لإنهاء الحرب. ووصل كوبر أمس إلى بيروت في زيارته الأولى منذ توقيع لبنان وإسرائيل الاتفاق الإطار الذي يتعين أن يطلع على الجيش اللبناني بموجبه بدور محوري في تطبيقه عبر الانتشار جنوب البلاد بعد التحقق من نزع سلاح حزب الله. بذلكم ننهي الموجز، نواصل بعد قليل.
2: ميدي أن دانجي 95.3 نادور 99.9
3: ميدي أن صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، لازلتم

في الاستماع لصباحي الأخبار مباشرة على ثيري ميديا. وحدثوا هذا الصباح تأهل المنتخب المغربي للدور الموالي من كأس العالم، التأهل المستحق لأسود الأطلس، سنعود إليه تباعا في مواعيدنا الإخبارية وطيلة الفقرات التنشيطية من صباح اليوم. نمضي في صباح الأخبار مع قصة اليوم وتبقينا في المنافسات الكروية، حيث تروى التحولات الكبرى في كرة القدم المغربية. يبرز اسم المهدي فاريا المدرب البرازيلي الراحل الذي صنع مجده في المغرب وقاد الجيش الملكي إلى نجاحات محلية وقارية قبل أن يكتب التاريخ مع المنتخب المغربي ببلوغ الدور الثاني من مونديال 86 بالمكسيك. كان أول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. قصة الراحل المهدي فاريا يرويها عثمان الطاهرية.

في ريو دي جانيرو البرازيلية ولد جوزيه فاريا في 26 من أبريل من العام 1933. هناك تبدأ حكاية كرة القدم عادة في الشوارع قبل أن تصل إلى الملاعب. هناك ولد لاعب شغوف بالكرة. ارتدى قمصان أندية برازيلية مثل فلومينينسي وبانغو قبل أن يقرر مبكراً أن مستقبله الحقيقي سيكون على مقاعد التدريب لا فوق المستطيل الأخضر. انتقل إلى عالم التدريب فاريا، لكن محطته التي غيرت مساره كانت في المغرب. وجد بيئة مختلفة وصارمة، وجد نفسه أيضا مدفوعا لبناء مشروع كروي متكامل مع نادي الجيش الملكي بين عامي 1983 و 1988. صنع فاريا فريقا قويا يقوم على الانضباط والتكتيك الدقيق والجاهزية البدنية العالية. تحت قيادته توج العساكر بالدوري المغربي وكأس العرش، إلى جانب مجد كروي صنعوه في العام 85 900 وألف، حين أحرزوا لقب دوري أبطال إفريقيا في إنجاز رسخ اسم النادي والمغرب في القارة السمراء. لكن أثره الأكبر في المغرب جاء مع المنتخب المغربي. حين تولى قيادته لم يكتفي بإدارة فريق، تمكن من بناء منظومة لعب متكاملة. ركز على الصلابة الدفاعية والتنظيم الجماعي والروح القتالية ليقود المغرب إلى كأس العالم في المكسيك في العام 86، حيث كتب المنتخب واحدة من أعظم صفحاته التاريخية. تصدر مجموعة صعبة ضمت إنجلترا والبرتغال وبولندا بأربع نقاط ليصير أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني في المونديال، في إنجاز هز عالم كرة القدم. ذلك الإنجاز كلما حققت الأسود نتائج إيجابية كتلك التي حققتها في قطر، يعود المغاربة إلى ذلك الإنجاز. آنذاك تاريخ كتب باسم جيل ذهبي للكرة المغربية: بدو الزاكي، عزيز بودربالة، البياز، المريس، كريمو، الظلمي، تيمومي، أسماء ستبقى عالقة في سجلات تاريخ الأسود مهما ابتعدت السنوات. في المغرب أيضا تغير اسمه وهويته، إذ اعتنق الإسلام واتخذ اسم المهدي فاريا يصبح جزءا من النسيج الرياضي والثقافي للبلاد، لا مجرد مدرب عابر. عاش سنواته بارتباط كبير مع الجماهير المغربية التي احتضنته واعتبرته أحد صناع أمجادها الكروية. كان محبوبا وكان يحظى باحترام كبير عند الجميع. في المغرب تزوج وعاش حتى رحل. ففي 8 أكتوبر من العام 2013 في الرباط أسدل الستار على مسيرة رجل هو مهندس لحظة تاريخية صنعت مجد الكرة المغربية وبقي اسمه حاضراً كلما ذكر حلم المونديال وإنجاز العام 86 900 وألف.

0: استمعنا إلى ملامح من قصة اسم كبير في تاريخ كرة القدم المغربية الراحل مهدي فاريا. نعبر بكم اللحظة مباشرة إلى ميديا روبورتاج. في وقت أعلن فيه وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلغاء اتفاق الخليل مع السلطة الفلسطينية وسحب صلاحية البناء من بلدية المدينة لصالح المجلس الاستيطاني، كشف مجلس مستوطنة شمال الضفة الغربية عن خطة لإقامة 18 مستوطنة جديدة في خطوة تعكس سباقا مع الزمن لفرض وقائع جديدة وحسم مستقبل الضفة الغربية. الموضوع محور ميديا روبورتاج، وقعه من رام الله مراسلنا ماجد سعيد.
1: بين شطب اتفاقيات قائمة والمصادقة على إقامة مستوطنات جديدة، تعمل إسرائيل بشكل متسارع لحسم مستقبل الضفة الغربية. فخلال احتفال بافتتاح مستوطنة دوران بالقرب من مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسليل سموتريتش إلغاء اتفاقية الخليل وسحب صلاحيات البناء من بلدية المدينة لصالح مجلس المستوطنات، أمر رفضته البلدية التي شرعت كما يقول عضو البلدية سهيل عاشور بالتحرك دوليا لمجابهة هذا القرار.
2: أن يأتي مثل هذا الوزير وبنزع هذه الصلاحيات من بلدية الخليل، فهذا القرار مخالف للقانون ومخالف لاتفاقية جنيف ولكافة الأعراف الدولية. مجلس بلدية الخليل يقوم بإعداد ملف قانوني دولي من أجل تقديم هذا الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية بواسطة الفريق الدولي، وإن شاء الله خلال أيام سيتم إعداد هذا الملف والتقدم به لمحكمة الجنائية الدولية.
1: الخطوة الإسرائيلية التي تأتي في إطار سياسة إسرائيلية معلنة ترمي للقضاء على فرص إقامة الدولة الفلسطينية وبناء مؤسساتها، تترافق مع إعلان رئيس مجلس المستوطنات يوسي داغان عن خطة تقضي ببناء 18 مستوطنة جديدة على أراضي محافظة جنين شمال الضفة الغربية، تشمل إعادة إحياء المستوطنات الأربعة التي أخليت عام 2005 بموجب خطة فك الارتباط، وهي حومش وصنور وجانيم وكاديم، إلى جانب إنشاء 14 مستوطنة أخرى من أجل خلق تواصل بين المستوطنات هناك، تواصل يراه الخبير في شؤون الاستيطان جمال جمعة تهشيما للجغرافيا الفلسطينية.
3: تجريد الفلسطينيين من أكبر مساحة ممكن من الأراضي وحصارهم في أقل مساحة ممكنة، وهي مساحة الكنتونات التي تم هندستها عبر جدار الفصل العنصري. جنين كانت أقل محافظة فيها استيطان على الإطلاق، الآن هناك هجمة استيطانية على جنين بشكل هائل جدا، والهدف هو عمليا عزل جنين وتفكيكها، تفكيكها عن القرى عن المدينة نفسها، وعزل المحافظة عن بقية المحافظات الأخرى في الضفة الغربية.
1: تقطيع أوصال الضفة الغربية وتحويلها إلى معازل متفرقة، تهدف إسرائيل من ورائه إلى حشر الفلسطينيين في تجمعات سكانية محدودة وضم ما تبقى من أراضيهم من جهة، وتعقيد حياتهم عبر تقييد حريتهم والمساس بمصدر رزقهم من جهة أخرى، أملا في دفعهم إلى الهجرة، أمر يرفع من مسؤولية المجتمع الدولي كما يقول عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل أبو يوسف تجاه اتخاذ مواقف فعلية من أجل التصدي لتلك الأهداف ومنع تحقيقها.
4: نحن نتابع ما يصدر عن العديد من دول العالم حول عدم شرعية وقانونية البناء والتوسع والاستحمال الاستيطاني في أراضي دولة فلسطين واقعة تحت الاحتلال ما في القدس المحتلة، ولكن لا يوجد هناك آليات عملية للزام الاحتلال في ذلك. لذلك يجب تعزيز كل هذه المنظومة في سياق تفعيل ذلك، لابد أن يكون آليات عملية لفرض عقوبات على الاحتلال وعزل هذه الحكومة اليمنية المتطرفة الإرهابية ومحاكمتها على هذه الجرائم ما فيه جريمة استعمار الاستيطاني واعتداءات المستعمرين المستوطنين ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
1: ولئن كان الاستيطان تصاعد بشكل لافت مع الحكومة الإسرائيلية الحالية الذي يأتي في إطار سياسات الضم الزاحف، إلا أن الأيام الحالية زاد بشكل جنوني، ليس بالإعلان عن إقامة مستوطنات جديدة فحسب، وإنما المصادقة على آلاف الوحدات الاستيطانية الأخرى في المستوطنات المقامة، وذلك في مسعى من أعضاء الائتلاف الحكومي الحالي تحسين أوضاعهم قبيل الانتخابات المزمع إجراؤها في أكتوبر المقبل في ظل تراجع شعبيتهم حسب استطلاعات الرأي لحساب أحزاب المعارضة. لميديا ماجد سعيد، رام الله.
5: ميديا صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
0: ونواصل صباح الأخبار بتذكير سريع بأبرز عناوين الساعة. المنتخب المغربي لكرة القدم

0: تأهلوا إلى دور الثمن من مونديال 26 و2000. وقع لمقابلة تاريخية ضد المنتخب الهولندي، استحوذ وعطل الطواحين وحسم النزال بضربات الجزاء بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمقابلة بالتعادل بهدف لمثلها. المنتخب المغربي ينازل في دور الربع في القادم من الأيام نظيره الكندي. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تكشف بمجلس النواب بأن نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، وتؤكد أن هذا القطاع رفض لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة. الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق ابتداء من فاتح يوليوز وإلى غاية 8 من ذات الشهر. مقتل 5 أشخاص بينهم طفل وإصابة العشرات في غارتين جويتين إسرائيليتين استهدف أحدهما مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، بينما استهدفت الأخرى مدينة خان يونس جنوبا. وفي الضفة الغربية المحتلة قتل فلسطيني جراء إصابته في الرأس والصدر بعد إطلاق القوات الإسرائيلية النار عليه. تضارب الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد. نواصل وإياكم صباح الأخبار بعد هذا التذكير بأبرز عناوين الساحة. نعبر مباشرة إلى المحطة الموالية نقاش الحصاد، وفي النقاش نتحدث عن التوتر المتواصل ما بين جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل على خلفية مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، وقد صادق عليه مجلس المستشارين. الجمعية نظم أمس وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط في خطوة تصعيدية وكذلك احتجاجية. نقاش الحصاد رفقة محمد بن عمو.
1: إلى أين يتجه مسار الخلاف بين الطرفين؟ وما هي نقاط الاختلاف الأساسية حول مشروع القانون؟ وهل يمكن أن يفضي الحوار إلى صيغة توافقية تجمع بين إصلاح المهنة والحفاظ على استقلاليتها؟ أسئلة وغيرها نتطرق إليها في نقاش الحصاد اليوم رفقة كل من الأستاذ محمد أشمعو المحامي بهيئة الرباط. أستاذ محمد مرحبا بك.
2: أهلا وسهلا، شكرا على الاستضافة.
1: الشكر لك أستاذي الكريم. وكذلك يحضر معنا الدكتور عبد الحي الغربة أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق المحمدية. أستاذ عبد الحي مرحبا بك.
3: مرحبا، مرحبا بك.
1: أبدأ معك أستاذ محمد أشمعو بصفتك محامي وممارس للمهنة، في نظركم ما هي أبرز الأسباب التي دفعت جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى تنظيم هذه الوقفة الوطنية أمام البرلمان في هذا التوقيت بالذات؟ وما هي المقتضيات التي يتضمنها مشروع قانون مهنة المحاماة والتي تعتبرها الجمعية مساسا باستقلالية المهنة؟
2: هي في الحقيقة هناك مجموعة من الأسباب. هناك السبب الأبرز أعتقد هو يعني التراجع الواضح والبين عن كل اتفاقات سابقة المبرمة بين أطراف الحوار، وكذلك عدم اتضاح رؤية الإصلاح، لأننا كنا في البداية أمام مسودة توافقية يعني اجتمعت حولها الرؤى من كل الأطراف، جمعية هيئات المحامين بالمغرب ووزارة العدل، وتم التراجع عن كل ما ضمن بها، وخرج مشروع يمس بشكل صارح باستقلالية مهنة المحاماة وبحصانتها، ويطد دعائم رقابة وزارة العدل على المهنة، وهذا يضر ويضرب في الصميم القواعد الدولية التي تخص تنظيم المحاماة، والتي هي بالضرورة أن حق الإطارات المهنية أن تحظى بإطار أن تشرف على إطار يعني مستقل في تنظيمه الذاتي. وهناك مبادئ دولية التي نصت على وجوه هذا الاستقلال. بعد ذلك اشتد الخلاف وتدخل رئيس الحكومة لفض وإزالة هذه النصوص التي تمس صورة المغرب الحقوقية، وهذا أكدته مفوضة الأمم المتحدة الخاصة باستقلال السلطة القضائية والمحاماة التي راسلت السلطات المغربية ونبهت إلى هذه التجاوزات. التقطت رئاسة الحكومة هذه الإشارات وأزاحت كل نصوص الماسة الاستقلالية والحصانة، وانتقل النص إلى مجلس النواب إلى غرفة إلى يعني لجنة العدل والتشريع. الأمور كلها على ما يرام. الإصلاح بوادره في هذه المرحلة كان إيجابيا، كانت هناك مؤاخذات غير مؤثرة إلى أن فوجئ المحامون

0: بأثناء في ختام اجتماع لجنة العدل والتشريع بنزوع وزير العدل إلى إقحام تعديل شفاهي يقضي بإقصاء سادة النقباء عن ترشح المجلس.
1: نعم.
0: وهذا كان إذن هذا هناك مس مباشر وهناك نوع من العداء البين.
1: نعم أستاذي الكريم، هذا حق مشروع لكم كمحامون. فقط ملاحظة صغيرة جدا قبل أن أنتقل إلى الأستاذ عبد الحي الغربة، يعني في يعني ظل غياب الوزارة الوصية على القطاع، أنا أؤكد أن أبواب ميديان مفتوحة لها للرد على كل هذه الاعتراضات التي سطرها الأستاذ محمد أشمعو بخصوص مشروع قانون المهنة. أنتقل إليك أستاذ عبد الحي الغربة، يعني في هذا الشق المتعلق يعني بإصلاح العدالة وبالضبط في هذا في مشروع هذا القانون، والذي كما سبق أن أشرت أن أستاذ محمد أشمعو سطر مجموعة من الاعتراضات ونقل مجموعة من الاعتراضات التي يتقدم بها الجسم جسم المحاماة، في أنت كأستاذ كأكاديمي أستاذ القانون، هل يمكن أن يشكل إصلاح قانون مهنة المحاماة فرصة لتحديث المهنة، أم أنه قد يتحول إلى مصدر توتر بين مختلف مكونات العدالة؟ وما هي الأولويات التي ينبغي أن يتضمنها أي إصلاح حقيقي لمهنة المحاماة بالمغرب؟
2: شكرا جزيلا محمد على الاستضافة، وأشكر الأستاذ الكبير الأستاذ يلا تشمعوا، ومن خلالكم أيضا كافة المحامون والمحاميات الذين خرجنا اليوم للتعبير للانتفاض، أقول لماذا للانتفاض؟ لأنه ربما قد استنفدت المحطات المتعلقة بالتعبير، الآن أصبح الأمر واضح لأنه ينبغي الانتفاض. على أي فيما يتعلق بهذا المشروع، أنا شخصيا كأستاذ باحث وكمتتبع لهذا المشروع منذ المسودات الأولى ديالو، يتضح بالمصر أنه مخالف ليس فقط للمقاربة التشاركية المرعية في دستور المملكة سنة 2011 باعتبارها ركيزة أساسية لنظام تسهيل الصفة عامة، لكن حتى الكثير من المبادئ والنظم والتوصيات المعلومة بالضرورة في تنظيم المهنة سواء على المستوى الدولي، لن أحتاج الوقت لأجل أن أذكر بها، لكن أنا أطرح واحد سؤال أصبح اليوم خطر جدا يتعلق بالانحراف التشريعي. للأسف أصبحنا نرى في الأونة الأخيرة الكثير من مشاريع القوانين ومن القوانين أيضا تصبح تخدم فئة بعينها وقطاعا بعينه، وهنا أثير النقاش حول الانحراف التشريعي. على أي سبيل الضرورة مبدئيا أن يخدم القانون المصلحة العامة؟ لا، الأمر أصبح مغربيا للأسف نشازا عما يعرف به وما تعرف به القواعد القانونية. لذلك فالسؤال الذي طرحته مرتبط أساسا بجزوة من الإصلاح، هل فعلا نبحث عن نجعل من هذا الإصلاح فرصة لتحديث المهنة أم فقط مصدر لمزيد من التوتر؟ وليس فقط مصدر للتوتر، ونحن نعيش جدا أننا في المغرب لسنا في حاجة إلى فرص وممكنات للتوتر، فالتوترات هي موجودة في الكثير من القطاعات للأسف، لكن الحكومة وهي تعرف على مقربة من انتهاء ولايتها كان أولى أن تبحث عن المشكل آخر بخلاف هذا المشكل، ونحن نعلم أن المحاماة مكانتها كبيرة جدا في المجتمع، لا ترتبط فقط بالدفاع بل وظيفتها كبيرة في علاقة بحماية الحقوق، واعتبرنا المحامي هو ضمير المجتمع. لذلك فهذا السؤال المرتبط بالجدوى من هذا الإصلاح من ناحية مبدئية أعتبر أن إصلاح قانون المحاماة هو ضرورة وليس خيار.
1: نعم.
2: وبالتالي فالبناء تواجه في ظل هذا السياق تواجه تحديات كبيرة جدا ترتبط بالرقمنة بتطور المعاملة الاقتصادية، كذلك تعقيد المنازعات وارتفاع كذلك انتظارات المتقاضين. لذلك الإبقاء على الإطار بشكله الحالي هو لا يواكب هذه التحولات التي أشرت إليه، وليس من مصلحة المحامين ولا المتقاضين. لذلك في المقابل ذلك أنا لست أدافع عن السادة المحامون بل أدافع على فكرة الوطن، فكرة الشريعة، كيف ينبغي أن يصلح الشريعة في الوطن.
1: نعم.
2: في مقابل هذا الأمر هذا الطريقة التي تم تدبير بها الإصلاح بين قوسين الإصلاح تحول هذه الفرصة التي أشرت إليها إلى أزمة، وبالتالي فكل إصلاح ينظر إليه باعتباره في مس ثقل المحامي أو يمكن له نقول أنه يحد من ضمان الدفاع لابد أنه سيواجه رفضا بهذه وسياسيا. لذلك لا يمكننا أن ننسى، لا أقول قوة هذه الهيئة ولكن مكانة هذه الهيئة

0: المجتمع، وبالتالي فمن المخاطر أقول أن يرجع المجتمع. أتحدث هنا عن ليس عن الوزير فقط، فالحكومة هي متضامنة في هذا الأمر. من الخطر جدا أن تلعب بهذه الأوراق، لأن المحامي لا يدافع فقط عن مصالح موكله، بل يؤدي وظيفة سورية
1: بالفعل
0: مرتبطة بضمان المحاكمة العادلة.
1: بالفعل أستاذ،
0: المحاكمة العادلة كان يمكن عرفوا بأن فيها فعل كفر، وأبرز الفعل فيها هو السيد المحامي.
1: نعم، شكرا شكرا أستاذ عبد الحي.
0: نقطة أنا تساعد فيها في علاقة بالإصلاح باعتباره فرصة. نعم، فرصة لإصلاح المهنة وليس مصدر ل أن نحدث كثيرا من التوصلات التي نحن قيغينا عنها.
1: نعم، شكرا أستاذ عبد الحي. أنتقل إليك أستاذ شبعو وبعجالة لو تفضلت، يعني حول انعكاسات توقف المحامين عن العمل على المواطنين والمتقاعدين وسير العدالة، كيف يؤثر هذه كيف تؤثر هذه الوقفات الاحتجاجية المتكررة؟
2: هو أولا أحيي الأستاذ عبد الحي على تحليله الرزين والعاقل وحقيقة البستانير، وأقول على أن الأثر هو يتعدى ضرر المواطنين بقدر ما هو تعطيل للقضاء لمؤسسة القضاء بصفة عامة، لأنه لا يعقل أبدا أن يكون للدولة أو للحكومة دور في المس بحقوق المواطنين عبر المس بجهاز المحاماة. وللأسف المحامون مرغمون ومجبرون ومدفوعون لهذه المعركة، لأنها معركة وجودية، وهي أساسا معركة لصون حقوقي وحريات المواطنين بالدرجة الأولى.
1: نعم أستاذي،
2: فمن غير المعقول أن نتخلى عن هذه الضمانات التي ستؤهلنا مستقبلا إلى لعب دور طلائع في حماية هذه الحقوق. بالفعل هناك الآن ضرر فادح للمواطنين ولحقوق ومصالح المواطنين، نعترف بهذا، وضرر كذلك فادح بالنسبة للوضع المالي للمحامين، وهذا عنصر ثانوي أقول، لأن التضحية الآن ولا المعركة معركة وجودية، وبالتالي فعلى الأصوات العاقلة.
1: نعم،
2: تدخل.
1: نتمنى ذلك، نتمنى ذلك أستاذي الكريم، وآسف على المقاطعة لأن وقت البرنامج يعني بلغ نهايته، أعتذر منك مرة أخرى. إذن مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية نقاش الحصاد لهذا اليوم. أشكر ضيفي الكريمين، كل من محمد شمع المحامي بهيئة الرباط، وكذلك الدكتور عبد الحي الغربة، على إيضاحهما لهذا الموضوع. شكرا جزيلا لكم أستاذي الكريم.
3: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
4: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre
5: City pour la Coupe du Monde et
3: débats, tactiques et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match au week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média. ميديا 1 صباح الأخبار، نور الدين الحوتي.
6: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام، قبل أن نوافيكم بموجز إخباري، هذه توقعات الطقس المنطقة المغربية. في المغرب الطقس بعد زوال يوم الثلاثاء مشمس على العموم، مع سحب متفرقة بالمناطق الممتدة جنوب محور تندرار الصويرة وبالقسم الشرقي من المملكة. الحال كذلك على الساحل الأطلسي بين الرباط وأسفي، السماء زرقاء صافية فيما تبقى من الربوع، تساقطات مطرية رعدية أحيانا متوقعة بمنطقة فيقيق، معدلات الحرارة تسجل ارتفاعا في بعض المناطق، 27 درجة بالصويرة، 28 بالدار البيضاء، 29 بكل من الرباط والناظور، 32 درجة بطنجة ووجدة، 34 بأكادير، 35 بالعيون، 38 بفاس، و41 درجة بمراكش. الجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع كتل من السحب العابرة بالربع الشمالي من البلاد وبالولايات الوسطى الغربية وبالجنوب، السماء زرقاء صافية في بقية الأنحاء، تساقطات مطرية متوقعة بالمناطق الوسطى الشمالية رعدية بالأوراس ومجاورها، الحرارة مستقرة على العموم، 27 درجة بتيارة ووهران، 28 بالجزائر العاصمة وبجاية، 31 بعنابة، 36 بغردايا، 38 بتامر راس، و44 بأدرار. بتونس الطقس بعد الزوال مشمس شمال البلاد وبالجنوب.

الجنوب والجنوب الشرقي مشمس مع فترات غائمة. فيما عدا ذلك تساقطات مطرية مصحوبة برعد يتوقع أن تهم الولايات الوسطى الغربية ومرتفعات الشمال الغربي من البلاد. المحرار يسجل 30 درجة بطبرقة، 32 درجة متوقعة.

0: بعد هذه الاستراحة الموسيقية نواصل صباح الأخبار ونفتح فيها قبل أن نواصل مع بقية المحطات قوسا ثقافيا نتحدث فيه عن كتاب في دقيقتين. كتاب أخبار النساء من المصنفات التراثية التي ألفت في القرن السادس الهجري بتوقيع الإمام أبي الفرج بن الجوزي الذي ولد ببغداد عام 508 للهجرة، من مؤلفته كذلك تلبيس إبليس والمنتظم أو المنتظم بحسب الضبط في تاريخ الملوك والأمم. نطالع اليوم كتاب أخبار النساء في فقرة كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
1: ينسبه البعض للإمام ابن قيم الجوزية المتوفى عام 751 للهجرة، والمشهور أنه للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى عام 597، فيما يذهب البعض إلى التشكيك في صحة النسبتين بالنظر إلى فقه وورع الإمامين فينزههما عن الانشغال بمثل هذه التصانيف. ومهما يكن فالمشهور أيضا أن ابن الجوزي ألف في هذا الباب أو ينسب له في هذا الباب أيضا تصانيف أخرى مثل كتاب الأذكياء وأخبارهم وأخبار الحمقى والمغفلين. صدرت الطبعة الأولى لكتاب أخبار النساء في القاهرة عام 1901، وضمنه المؤلف أخبارا شتى عن أوصاف النساء وأخلاقهن وحبهن ووفائهن وغدرهن وعن قصصهن مع الشعراء والخطباء والعلماء والخلفاء. فمن قصص الوفاء أن امرأة أعرابية كانت لا تتكلم، وعندما سأل الأصمعي إن كانت خرساء قيل له إن زوجها كان معجبا بصوتها، فلما توفي آلت على نفسها ألا تتكلم بعده أبدا. وفي باب ما جاء في الغيرة أن رجلا عصب عيني امرأته وترك غطاء الهودج مكشوفا ووجهها باد، فلما سئل في ذلك قال إنما أخاف عليها من عينيها لا من عيون الرجال. واستأذن أحدهم للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأتان من نسائه، فلما دعاهما إلى الاحتجاب داخل البيت قالتا إنه أعمى يا رسول الله، فقال أفعمياوان أنتما؟ وقال الشاعر فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. غدا كتاب آخر في دقيقتين.
0: شكرا لك شكري البكري، نلقاك في صباح أخبار اليوم كذلك في ركن للحديث بقية في الموالي من صباح الأخبار. نواصل وإياكم صباح الأخبار مع تراند. بجدارة باستحقاق قل ما شئت، تمكن المنتخب المغربي الليلة المنقضية من بلوغ الدور الموالي من منافسات كأس العالم. جاء ذلك عقب نزال شد الأنفاس كان صعبا بالملعب كما بالخارج، حيثما وجد عشاق للأسود في ليلة بيضاء استثنائية. واقعيا وعلى السوشيال ميديا حظيت المقابلة بمتابعة ومواكبة على نطاق واسع. تعليقات مواقع التواصل الاجتماعي واكبت النزال أولا بأول بالتعليق والتحليل والتمني والدعاء. المنتخب المغربي وقع على حضور تاريخي في هذا النزال مرة أخرى. كل المؤشرات كانت تؤكد أنه يستحق العبور، لكن تسجيل المنتخب الهولندي منافسه في اللقاء لهدفه الأول ومضي الوقت سريعا كان يعصف بالأمان والأمنيات إلى أن جاءت لحظة التعادل التي أحيت الأنفس والأمنيات. كلمات شكر لديوب غزت المنصات ومعها اعتذارات والسبب معلوم. المنتخب المغربي سيطر بالطول والعرض، ضيعنا فرصا هزت القلوب هناك بملعب مونتيري بالمكسيك في مقابلة عانينا من حكمها ما عانينا، لا غفر الله أو لنقول غفر الله له. كانت وقفة الرجال لاستحواذ فاق 70%. المنتخب الهولندي بدا شاحبا لم يفعل شيئا إلا أنه استغل ما استغل وسجل هدفا وحيدا أربك بحساباتنا ومشاعرنا، لعب لسرقة الفوز كما قالت وأجمعت على ذلك التعليقات. طواحينه لم تضر، غاب عنها الهواء في ليلة الدموع والدماء. عبارات أو سيل عبارة الشكر تم توجيهها للعناصر الوطنية المقاتلة. يقال عن المنتخب الهولندي إنه مدرسة. اليوم أثبتت العناصر الوطنية أنها الأساتذة لمن أراد أن يتعلم. منتخب كبير في كل شيء، في انتظار واقعة كندا لإحياء الأمجاد والذهاب لما هو أبعد.
2: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: دقيقة صباح الأخبار نور الدين الحوتي.
1: دقيقة 45 بعد 5 صباحا بمحطة ميديا. بعد نزال تاريخي المنتخب المغربي لكرة القدم يتأهل إلى دور الثمن من المونديال بعد مقابلة وقع خلالها الأسود على حضور متميز في مواجهة المنتخب الهولندي. العناصر الوطني حسمت النزال بضربات الترجيح بعد نهاية المقابلة في وقتيها الأصلي والإضافي بالتعادل بهدف لمثله. المنتخب المغربي يواجه السبت القادم نظيره الكندي عن دور الثمن. وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي تكشف بمجلس النواب بأن نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب، وتؤكد أن هذا القطاع عرف لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة. ابتداء من فاتح يوليوز وإلى غاية 8 من الوكالة الوطنية للمياه والغابات تصدر خرائط للتنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية هذا الموسم. الأنباء تتضارب بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد، في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. حركة الملاحة البحرية في المضيق تتباطأ خلال اليومين الماضيين بشكل حاد، حيث تجنبت السفن اتباع مسارات قابلة أو مسار قبالة السواحل العمانية في ظل تجدد الهجمات في الشرق الأوسط. الحكومة العراقية تمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 من شهر شتنبر المقبل لتسليم سلاحها للدولة. استراحة موسيقية ثم نواصل.

0: أهلا بكم من جديد مستمعي الكرام. نواصل صباح الأخبار ونصل اللحظة إلى ركن التوقيعات، ومن الصدف أن يكتب الزميل شكري البكري توقيعه اليوم عن الفرح. الفرح ممتد عبر ربوع المملكة، وحيث مواجده الشاق لأسود الأطلس بعد الإنجاز الهام الذي حققه المنتخب المغربي بالتأهل إلى الدور الموالي من كأس العالم. يقول شكري البكري متسائلا: هل الفرح متلازم للحزن؟ ما الذي يجلب الفرح؟ وكيف يمكن للفرح أن يسكن الخراب؟ هذه بعض تأملاته التي يكتبها اليوم في توقيعه للحديث بقية.
1: حديثنا اليوم عن الفرح، وبما أن السعادة هذه الحالة الوجدانية والعصابية المستقرة والمطمئنة وطويلة الأمد وهم من الهلاميات الزائلة، فإن الفرح هو هذه الحالة الانفعالية المستجيبة لحدث ما في لحظة ما، وتقاس استمراريته بشحنة هذه اللحظة وحجم ذاك الحدث، فتنخفض هرمونات التوتر وينحجب الألم وينتعش المزاج. ورغم أنه مرتبط باللحظة والحدث، فإن الفرح لا يزول. يتقادم الحدث وتمنح اللحظة، لكن جوهر الحدث لا يفنى وطعم اللحظة لا يزول. الزائل الفاني هو اللذة وليس الفرح. وحتى السعادة فإن كينونتها مشروطة بالدوام واستقرار الحالة الوجدانية والعصابية، وإلا فوهم من الأوهام الهلامية. وبما أن الفرح عاطفة مركزية تؤشر حسب سبينوزا على مدى قدرة الإنسان على تجاوز الألم والفقد، فإنه يصبح الأداة الوحيدة للتحرر والمقاومة والاستمرار. وقد ينقلنا هذا التفكير مما هو نفسي إلى ما هو اجتماعي، فنتساءل: لماذا تسود أجواء الفرح

رسيم الجنائز، تلاوات قرآنية وخشوع وأدعية وأحاديث هامشية ومآدب ودعابات وضحكات وطرائف أحيانا. وفي منزل مجاور يهيأ المتوفى في أجمل حلله، ويضع الورد فوق جثته، ويرتدي المودعون أليق أثوابهم، ويشربون نخبه أو نخب بقائهم بعده. وفي تايوان يرقصون لأمواتهم، وتختلط الدموع في مراسيمهم الجنائزية بالغناء ودقات الطبول. والسؤال: كيف نجد الفرح في قلب الخراب؟ مبدئيا لا يمكن فصل الفرح عن الألم، مثلما يقول نيتش الذي يضيف بأن الإنسان يضحك لأنه أكثر الكائنات شعورا بالألم. ويقول سبينوزا فيلسوف الفرح: إن الفرح انتقال الشخص من كمال أقل إلى كمال أتم، مثلما أن الحزن انتقال من كمال أعظم إلى كمال أنقص. وبالتالي فإن الفرح دليل على نجاح الشخص في التكيف والتحرر والقدرة على اكتساب المعرفة. وعندما أقول إن الفرح الأداة الوحيدة للتحرر والمقاومة والاستمرار، فإنني لا أفكر تحديدا في الفلسفة الطاوية التي تعتبر أن الفرح المطلق ينبع من التحرر من الجهل ويعكس التناغم المطلق مع الذات والطبيعة، وإنما أفكر في لحظات بسيطة تشرق فيها الشموس بدواخلنا وإن كانت سماواتنا رمادية، كأن تنجح في مباراة وظيفية، أو تلتقي بعزيز غاب، أو تهديك ابنتك وساما في يوم الأبوة، أو بكل بساطة أن تستيقظ في يوم جديد. هذه شموس لا تغرب وإن كانت تبدو بسيطة. دامت شموسكم، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.

ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديان تي في.

0: لازلتم في التواصل معنا ضمن صباح الأخبار. وقبل العرض الإخباري المفصل الذي نخصص أبرز مواده لإنجاز وسود الأطلس، هذه توقعات طقس المنطقة المغاربية. في المغرب الطقس بعد زوال يوم الثلاثاء مشمس على العموم مع سحب متفرقة بالمناطق الممتدة جنوب محور تندرار الصويرة وبالقسم الشرقي من المملكة. الحال كذلك على الساحل الأطلسي بين الرباط وأسفي، السماء زرقاء صافية فيما تبقى من الربوع، تساقطات مطرية رعدية أحيانا متوقعة بمنطقة فيقيق، معدلات الحرارة تسجل ارتفاعا في بعض المناطق 27 درجة بالصويرة، 28 بالدار البيضاء، 29 بكل من الرباط والناظور، 32 درجة بطنجة ووجدة، 34 بأكادير، 35 بالعيون، 38 بفاس، و41 درجة بمراكش. الجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع كتل من السحب العابرة بالربع الشمالي من البلاد وبالولايات الوسطى الغربية وبالجنوب، السماء زرقاء صافية في بقية الأنحاء، تساقطات مطرية متوقعة بالمناطق الوسطى الشمالية رعدية بالأوراس ومجاورها، الحرارة مستقرة على العموم 27 درجة بتيارة ووهران، 28 بالجزائر العاصمة وبجاية، 31 بعنابة، 36 بغردايا، 38 بتامر راس، و44 بأدرار. بتونس الطقس بعد الزوال مشمس شمال البلاد وبالجنوب والجنوب الشرقي، مشمس مع فترات غائمة فيما عدا ذلك، تساقطات مطرية مصحوبة برعد يتوقع أن تهم الولايات الوسطى الغربية ومرتفعات الشمال الغربي من البلاد، المحرار يسجل 30 درجة بطبرقة، 32 درجة متوقعة بالجربة مدنين والمنستير، 34 بقابس وسوسة، 35 بتونس العاصمة، و40 درجة بتوزر. تمام السادسة بميديا، موعدكم اللحظة مع نشرة إخبارية مفصلة استثنائية عدها ويقدمها المحفوظ السالك. صباح الخير محفوظ.
1: صباح الخير نور الدين. صباح الخير مستمعينا، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. الأسود تزأر في مدينة مونتيري المكسيكية وتطيح بالطواحين الهولندية. المنتخب المغربي فاز بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية وتأهل إلى ثمن نهائي المونديال حيث سيواجه المنتخب الكندي. المنتخب المغربي خط فصلا جديدا من التألق بكأس العالم وكان في مستوى حجم وانتظارات الجماهير المغربية التي عاشت ليلة بيضاء حبست خلالها الأنفاس حتى آخر لحظة. في النشرة نتابع قراءة في مباراة الأسود والطواحين. في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار الهش بين واشنطن وطهران، قطر تستضيف اليوم لقاء رفيعا لمسؤولين أمريكيين، وإيران تقول إن وفدا تقنيا سيزور الدوحة الأيام المقبلة لاستكمال المباحثات الخاصة بتنفيذ التفاهمات. بقيمة تتجاوز تريليون دولار، كوريا الجنوبية تعلن عن أضخم خطة استثمارية في تاريخها لبناء مصانع متطورة لأشباه المواصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها بكرة القدم. بجدارة واستحقاق عبر المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الهولندي في المباراة التي احتضنها ملعب مونتيري بالمكسيك لحساب الدور 32 من مونديال 2026. نتابع التفاصيل معك الحسن جابري.
2: في المكسيك بدأت حكاية أول تأهل مغربي إلى الدور الثاني من كأس العالم في العام 1986. وفي المكسيك أيضا وتحديدا بمدينة مونتيري تجدد الموعد مع التاريخ، بلغ أسود الأطلس ثمن نهائي مونديال النسخة الحالية 23 من كأس العالم على حساب منتخب هولندا. قمة الدور الثاني أوفت بكل وعودها ولم تحسم إلا بضربات الترجيح التي ابتسمت للمنتخب المغربي بثلاثة أهداف لهدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله وفي مباراة بطولية للأسود. محمد وهبي الناخب المغربي أشرك التشكيل الأساسي الذي ظهر في اللقاءين الأولين أمام البرازيل واسكتلندا. فرض الأسود أفضلية واضحة في شوط المباراة الأول خصوصا على مستوى صناعة أخطر الفرص عبر نيل العناوي أشرف حكيمي وعز الدين أناحي، لكن الحارس الهولندي تألق في التصدي لها. رغم تقدم هولندا في الدقيقة 72 بواسطة المهاجم كاكبو مهاجم فريق ليفربول، لم يستسلم المنتخب المغربي الذي كان الأكثر استحواذا. تغييرات محمد وهبي بعدها منحت الأسود نفسا جديدا. عرضية من شمس الدين الطالبي البديل حولها المدافع عيسى ديوب برأسه إلى هدف التعادل في الوقت بدل الضائع، مشعلا الإثارة في المباراة. الإثارة استمرت في الشوطين الإضافيين اللذان كان خلالهما المنتخب المغربي الأكثر سيطرة، وكان بإمكانه حسم التأهل فيها لولا أن اللاعب سفيان رحيمي أضاع هدفا محققا لتكون ركلة الترجيح الفيصل لحسم التأهل. حضر ياسين بونو كعادته في التألق، صد ركلة الترجيح الأخير قبل أن يوقع إسماعيل الصباري ضربة التأهل الأخيرة ليقود المنتخب الوطني المغربي إلى ثمن النهائي بجدارة، حيث سيكون على موعد في دور الثمن السبت القادم مع منتخب كندا. سيكون ذلك في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بداية من 6:00 مساء بحثا عن كتابة فصل جديد من حلم مونديال متجدد.
1: شكرا لك الحسن جابري. المنتخب المغربي لكرة القدم كتب فصلا جديدا من التألق بكأس العالم بعد الفوز على منتخب طواحين المدجج بالنجوم الممارسة في الدوريات الخمس الكبرى بأوروبا. وكان أسود الأطلس في مستوى حجم وانتظار الجماهير سواء هناك في المكسيك أو هنا في المغرب، حيث عاش المغاربة ليلة بيضاء في مختلف أرجاء المملكة لمتابعة هذا اللقاء. تأهل المغرب كان مستحقا وسيمنح الأسود عزيمة من أجل الذهاب بعيدا في هذا المونديال، يؤكد المدرب المغربي ومحلل البرامج الرياضية لميديا محمد مديحي. وقد تحدث لك الحسن جابري.
3: مقابلة ريفيرونس، مقابلة لعبت اليوم، تنظل بأن أحسن مقابلة لحد الآن في كأس العالم هو المستحق. فإذا شفنا المجموعة سيطرات في الطول والعرض أمام منتخب هولندي اللي تيستحوذ على الكرة، رغم أن ضيعنا عدة فرص وهذا الشيء اللي دائما كنا تيتكلم عليه الجميع على أن خصنا نسجلوا هذوك الفرص اللي تيجيونا. تعاقبنا دقيقة 74 سجل علينا هدف، ولكن ديك الروح ديال الفوز دائما شفناها موجودة تقريبا في آخر دقيقة اللي سجل الهدف ديال التعادل عيسى ديوب. رجعنا في المقابلة أو دخلنا الأشواط الإضافية سيطرنا عليها بالطول والعرض، يعني ضيعنا هدف ديال الرحيمي، ولكن الحمد لله ربي نصف يعني هاد اللاعبين ونصف المسار اللي تقريبا من كأس العالم ديال قطر. وتنظر بأن المغربي هذا هو الوجه الحقيقي ديالو. هادي ما يمكن إلا تعطي لهاد المجموعة إن شاء الله واحد العزيمة واحد باش نمشيو أبعد، لأن أصعب بالنسبة لي أنا مقابلة تقريبا هي ديال المنتخب الهولندي. واجهنا منتخب سريع في المرتدات، نتمنى إن شاء الله نهيئوا المقابلة المقبلة أمام كندا بنفس الروح بنفس القتالية. نتمنى إن شاء الله نمشيو أبعد ما دار في كأس العالم.
1: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في تومبلين مخلفا مصرع 11 شخصا. العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث أيضا برقية تعزية ومواساة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. نواصل نشرت بملف التفاوض الأمريكي الإيراني. تتجه الأنظار إلى الدوحة التي قد تستضيف اليوم لقاء رفيع المستوى بين مسؤولين أمريكيين يتقدمهم المبعوث ستيف ويتكوف في إطار الجهود الرامية لتثبيت وقف إطلاق النار الهشي بين واشنطن وطهران. وفيما أعلن الرئيس الأمريكي أن اللقاء يأتي بطلب من السلطات الإيرانية، نفت طهران وجود أي لقاء قبل أن تعلن لاحقا أن وفدا تقنيا إيرانيا سيزور قطر الأيام المقبلة لاستكمال المباحثات الفنية الخاصة بتنفيذ التفاوض. تفاهماته. وفيما يستمر إلى الآن خفض التصعيد ميدانيا بين طهران وواشنطن، يبقى التباين بين الجانبين كبيرا بشأن طبيعة وجدول المسار الدبلوماسي، وبالخصوص حول النقطة الخلافية المتعلقة بمضيق هرمز الذي تحاول إيران فرض سيطرتها عليه. عن مخاطر اندلاع تصعيد جديد بسبب المضيق نستمع من باريس لتوضيحات رامي الخليفة العلي الباحث في الفلسفة السياسية، اتصل به يوسف النعماني.
4: عودة المفاوضات ووقف التصعيد ما بين طهران وواشنطن لا يعني بالضرورة أن التوتر القائم ما بين الطرفين قد تلاشى، وإنما يعني هدنة مؤقتة باتجاه الأزمة المقبلة. مذكرة التفاهم تحمل في طياتها الكثير من عناصر يمكن أن تؤدي إلى تفجير المفاوضات أو حتى التصعيد الميداني العسكري، سواء في مضيق هرمز أو في عموم الأراضي الإيرانية، بل يمكن أن نشهد تصعيدا آخر سواء ما بين إيران والجانب الإسرائيلي أو ما بين إسرائيل وحزب الله. هنالك كثير من القضايا تذهب في هذا الاتجاه. النقطة الأساسية التي تثير غضب الولايات المتحدة الأمريكية ورفض عدد كبير من الدول، سواء دول المنطقة أو دول في الإقليم وعلى الساحة الدولية، أن إيران تريد فرض سيادتها على مضيق هرمز. إيران تريد تكريس واقع ترفضه الولايات المتحدة وترفضه دول المنطقة والأطراف الدولية. نعم شهدنا صفحة من التصعيد، لكن ربما نرى خلال الفترة القادمة صفحات أخرى من التصعيد ما بين الطرفين.
1: إلى آخر ملفات السادسة، في سباق عالمي متسارع على الذكاء الاصطناعي، أعلنت كوريا الجنوبية أضخم خطط استثمارية في تاريخها تتجاوز قيمتها $1 تريليون على مدى 10 سنوات لبناء مصانع متطورة لأشباه الموصلات ومراكز بيانات مخصصة للذكاء الاصطناعي. سفيان أمنحود.
5: رهان استراتيجي كبير على الذكاء الاصطناعي، هكذا لخص الرئيس الكوري الجنوبي لي جاي ميونغ معالم هذه الخطة.
6: علينا تأمين العناصر الجوهرية للذكاء الاصطناعي بوتيرة أسرع من أي دولة أخرى، فأشباه الموصلات والذكاء الاصطناعي المادي ومراكز بيانات الذكاء الاصطناعي هي الركائز الثلاث لتحقيق قفزة نوعية كبرى. لذلك يجب أن تتضافر هذه العناصر وأن نحشد كامل قدرات القطاعين العام والخاص بكل ما يقتضيه الأمر من سرعة وإلحاح لبناء منظومة للذكاء الاصطناعي تتسم بالطابع الكوري.
5: الخطة تنقسم إلى شقين رئيسيين، الأول يهم بناء 4 مصانع جديدة لأشبه الموصلات في خطوة تهدف إلى تعزيز تفوق البلاد في قطاع الرقائق. أما الشق الثاني فيركز على إنشاء مراكز بيانات عملاقة للذكاء الاصطناعي، ما سيضعف القدرة الرقمية لكوريا الجنوبية خلال السنوات المقبلة. استثمار جديد يؤكد أن معركة الذكاء الاصطناعي لم تعد تحسم بالخوارزميات فحسب، بل أيضا بالبنية التحتية والقدرة الصناعية.
1: شكرا لك سفيان. بهذا إذن ينتهي عرض السادسة في ختامه. الكلمة مباشرة لك نور الدين.
7: شكرا لك المحفوظ، وإلى المواعيد الإخبارية المفصلة القادمة. ونواصل جولتنا مستمعينا الكرام من صباح الأخبار بإطلالتنا على أبرز اهتمامات الصحف خلال الساعات الأخيرة في الجولة. يصحبك المعتاد خلدون زين الدين. صباح الخير خلدون.
8: صباح الخير نور الدين.
7: وإنجاز المنتخب المغربي في صدارة الاهتمامات خلدون.
8: المغرب يحقق إنجازا تاريخيا كتبت الإمارات اليوم. المغرب يطيح بهولندا في سيناريو مجنون. المغرب يسبب خيبة أمل كبيرة لهولندا في كأس العالم، عنونت نيويورك تايمز. تأهل المغرب إلى دور 16 في كأس العالم، لكن هذا لا يروي سوى نصف القصة. تقول انتهت هذه المباراة الرائعة نور الدين بركلات ترجيح فوضوية، فاز فيها المغرب بنتيجة 3-2، حيث أهدرت 5 ركلات من أصل 10 ولم يتم صد سوى ركلة واحدة، وقد أدى ذلك إلى إطالة سجل هولندا البائس في ركلات الترجيح في بطولة كأس العالم، فهي لم تفز سوى مرة واحدة من أصل 5 مباريات في البطولة دائما وفق نيويورك تايمز. المغرب يفاجئ هولندا ويتأهل إلى دور 16 من كأس العالم، العنوان في المونيتور. ركلات الترجيح تقود المغرب إلى ثمن نهائي كأس العالم على حساب هولندا. هذه القصة في هسبريس. المزيد من العناوين لقصة النجاح والفوز هذه في جولة الصحف غدا نور الدين.
7: نواصل معك الجولة خلدون بالاتفاق الإطاري الإسرائيلي اللبناني، وكيف قرأته الصحافة الإسرائيلية.
8: الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل مهم من حيث المبدأ، لكن قيمته الحقيقية لن تقاس في واشنطن بل في جنوب لبنان وفق كبار المعلقين الإسرائيليين. أحد الصحفيين في آلتس قال إن مجرد الاستماع إلى ردود فعل حزب الله الغاضبة يكفي للاستنتاج أن الاتفاق يحمل أخبارا سارة من وجهة نظر إسرائيل، لأن استعداد لبنان لتحمل المسؤولية الكاملة وممارسة سيادته في الجنوب أمر بالغ الأهمية. ويركز أحد أبرز المحللين في يديعوت أحرنوت على المبادئ التي يثبتها الاتفاق: احترام السيادة المتبادلة، فصل لبنان عن إيران، حصر المسؤولية الأمنية والسيادية في الحكومة اللبنانية وقواتها المسلحة، لكنه يقر أن تفاصيل الاتفاق لم تعلن كاملة. الاتفاق بحسب إسرائيل اليوم يمنح انسحابا إسرائيليا فوريا قد يملأه حزب الله، ويمنح واشنطن دورا في التحقق من أداء الجيش اللبناني.
7: وفي الموالي من الجولة خلدون، بسبب الحرارة فرنسا تعيش نسختها الصحراوية وأسئلة عميقة تطرح.
8: مع تجاوز درجات حرارة التربة محليا حاجز 50 درجة مئوية وتسجيل ليال استوائية متتالية، لم يعد النقاش يدور حول احتمالية وقوع موجات الحر بل حول كيفية التعامل معها، تقول الصحف الفرنسية. كوغيي انترناسيونال قالت إن فرنسا تعيش نسختها الصحراوية، حيث تسجل باريس درجات حرارة أقرب إلى دبي. المشكلة الكبرى كما تراها لبوان تكمن في أن المدن والمدارس وشبكات النقل والزراعة الفرنسية صممت لتلائم مناخ القرن العشرين للقرن الحادي والعشرين. ترى أن أكبر خطأ سيكون التعامل مع انحسار الموجة الحالية باعتباره نهاية الأزمة، فالحرارة بحسب الصحيفة قد تتراجع أياما لكن أثارها الصحية تستمر، فيما تتكرر هذه الظواهر بوتيرة متقاربة تجعلها جزءا من الحياة الفرنسية. ليبغاسيون تؤكد نور الدين أن موجات الحر لم تعد مجرد أزمة صحية عامة بل أصبحت خطرا مهنيا يهدد الإنتاجية التي تنخفض بمقدار النصف تقريبا. نور الدين،
7: نواصل الجولة لنختمها معك خلدون، بماذا يجري فوق المحيط الهادئ؟
8: المناورات الجوية والبحرية الصينية الروسية قرب اليابان وتايوان تأتي متزامنة مع تحولات عميقة في ميزان القدرات البحرية بين بكين وواشنطن. فالمناورات الجوية الصينية الروسية الأخيرة ليست حدثا عابرا وفق تعليقات الصحف، بقدر ما هي خطوة متقدمة في بناء منظومة ردع مشتركة تحمل رسائل مباشرة لليابان وحلفائها وأخرى غير مباشرة للولايات المتحدة حول توازن القوى في غرب المحيط الهادئ. جلوبال تايمز الصينية تنقل عن خبير عسكري القول إن طلعات هذا العام سلطت الضوء على سمتين أساسيتين: أولاً النهج القائم على منظومة متكاملة يدمج القذيفات والمقاتلات وطائرات الحرب الإلكترونية والإنذار المبكر والتزويد بالوقود جواً، والثانية الجاهزية القتالية العالية بتسليح حي وقدرات متقدمة على كشف وأرباك الرادارات المعادية. صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست قالت إن اليابان وكوريا الجنوبية سارعتا إلى تحريك مقاتلتهما ردا على الدورية المشتركة الأخيرة، مع تأكيد طوكيو أنها تعقبت قاذفات صينية وروسية ومقاتلات مرافقة لها. نور الدين،
7: شكرا لك خلدون. زين الدين، كنت معنا في جولتنا التي نطلع من خلالها على أبرز اهتمامات الصحف خلال الساعات الأخيرة. إلى موعد قادم، وقبل أن نفسح المجال لهذا الخاص عن منافسة كأس العالم، نتابع وإياكم جديد يومية الفلاح.
9: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
10: الأسبوع،
9: موضوع كلامنا هذه السيمانه في هذا النص الاول من ميتنا تيدور فيه الكلام على التخفاف من الحب في الشجر ديال الفواكه ولا ديال الحامض. واليوم ارانا نسالوا بعدا، يا ترى شكون هما المسائل اللي تيتدخلوا تاثروا على التكوين ديال الكاليبر ديال الغله، اي تيدفعوا الغله تغلاض ولا بالعكس يمكن لهم يخليوها ناقصه ورقيقه. الكاليبر الخ ديال الغله اي الغلط ديالها وقت الجني ما هو الا نتيجه الحركه ديال النمو والكبر ديالها من اللي لقحات ولا تحبها من بعد النوارة حتى وصل عليها الوقت فاش غادي تجنى. وهذه الحركة ديال النمو الكبر اللي تتعرفوا الغلة مدة 5 شهور لست شهور تدخل فيه عدة مسائل، نذكروا منهم أولا مسألة الوراثة اللي جاية من الصنف ديال الشجرة نفسها، لأنه كاين أصناف معطلها تولد حب غليظ وعاطل العين، كما بالعكس كاينين أصناف أخرى إلا خليناها من دايتها لرأسها تتعطي غلة رقيقة بزاف. ثانيا كاين المساله ديال الوساط، فاش مغروسه هذيك الشجره الارض والتربه ديالها واش محجره ولا فيها الغيص وثقيله بزاف ولا مرمله ومسهله الخدمه على العروق ديال الشجره، الطقس واش حار في الصيف وبارد بزاف في الشتاء وتيعذب بزاف الشجره والخلف ديالها ولا لا، كذلك المواد المغذية والماء واش موجودين وتيتعطاو في الوقت المناسب وبالشكل المناسب وبالكمية الكافية ولا لا، كذلك المنافسة الكبيرة اللي تتكون ولا يمكن تكون ما بين الغلة والحب وهما مازالين صغار وبين الخلف والورق ولا بيناتهم، أي ما بين الغلة الرقيقة اللي مازال معطلة شوية واختها اللي جات في عراش مساعدينها وبدأت تغلط بعدها شوية، واخيرا كاين المساله ديال العنايه والمقابله اللي تيديرها الفلاح لشجره وتيحافظ عليها من كل المسائل يمكن تضر بها وتنقص لها من جهدها ويمكن تاثر على الكبر والغلط ديال الغله اللي على ظهرها.
11: ملاحظه اليوم،
9: هاد السيمانة تنتكلموا على التخفاف من الغلة باش نقللوا من العدد ديال الحبات اللي في الشجرة قبل ما يتحاسدوا ويخرج كل شي رقيق وما عاطيش للعين، لكن الناس اللي عندهم الحواميد عامة وشجر الكليمونتين بالخصوص تعرفوا انهم خاصهم يلصقوا شجرهم بالكينة ولا دواء بحالها باش يلصقوا الحب من بعد ما يلقح، وحنا اليوم تنتكلموا على الدواء ولا الطريقة اللي خاصنا نديروها باش نطيحوا الحب الزايد، واش هاد الشيء ما فيه شي تناقض وكلام شي تيعكس شي؟ والمختصين تيقولوا فعلا لا ماشي تناقض وما كاينش شي معاكسه في هاد الكلام، لان بلا الكينه والدواء الاول يمكن يطيح كل شيء وما يكون لا انتاج ولا حب، ومن جهه اخرى بلا الدواء ديال التخفاف ولا تحياد الحب باليد يمكن يبقى كل شيء الحب اللي قبط من بعد الدواء الاول، إذن هاد الشيء ما فيه تناقض بل يمكننا نسميه تكامل ولا بالدارجة تكمل العملية الأولى بالعملية الثانية ديال التخفاف.
12: أما النص الثاني من يوميتنا نتلاقوا فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
7: أهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان، نواصل صباح الأخبار اليوم بهذا الموعد الاستثنائي عدد خاص من صباح الرياضة، الكلمة فيه لك الحسن جابري بعد التهنئة.
13: صباح الخير، مبروك علينا كاملين نور الدين، مبروك للمنتخب المغربي، ونحلل هذه الفرحة في هذا العدد الخاص من صباح الرياضة. صباحكم سعيد ومرحبا بكم مستمعينا الكرام.
14: خاص عن المونديال،

0: حكاية بدأت في مكسيكو، ومن مكسيكو تتواصل حكاية الأسود مع المونديال. تأهل مميز، تأهل يعني مستحق لأسود الأطلس أمام منتخب هولندا. ليلة استثنائية للمنتخب المغربي أمام أحد أعرق المدارس الكروية، تأهل مستحق في أعقاب مباراة مثيرة، قمة مباريات الدور الثاني أمام المنتخب الهولندي. آلت للأسود بضربات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل. الهدف لمثله نتحدث في هذا العدد الخاص من صباح الرياضة عن هذا التأهل الخاص المميز للأسود. مع يحضر معي هنا في الأستوديو محلل البرامج الرياضية لميديا زميلي وصديقي نزار نور. نزار أهلا ومرحبا بك.
1: صباح الخير حسن، صباح الخير إلى جميع المستمعين. ألف مبروك هذا التأهل المستحق، ألف مبروك لك ولكل الشعب المغربي، وسعداء جدا بهذا الإنجاز،
0: ونتمنى أن تتواصل الأفراح كما أشعلها الأسود هناك في مدينة مونتيري المكسيكية. المنتخب المغربي بدأ المباراة أمام المنتخب الهولندي بذات التشكيل الذي كان بدأ به محمد وهبي. المواجهتين الأولتين في الدور الأول أمام البرازيل واسكتلندا، الأسود فرضوا أفضلية واضحة، صنعوا أخطر الفرص في شوط المباراة الأول عبر نيل العناوي أشرف حكيمي وعز الدين أناحي، لكن الحارس الهولندي تألق في التصدي لها. المنتخب المغربي في الشوط الثاني بدأ الأفضل على جميع النواحي، استحواذ للكرة ب 70% مقابل 30 فقط للمنتخب الهولندي، ورغم أن الأفضلية أو الفاعلية كانت هولندية بداية في الدقيقة 72، والمهاجم كاغبو مهاجم فريق ليفربول يضع منتخب الطواحين في المقدمة، إلا أن الأسود لم يستسلموا. تغييرات الناخب المغربي محمد وهبي منحت نفسا جديدا للخط الأمامي، عرضية من البديل شمس الدين الطالبي في اتجاه رأس عيسى ديوب في الوقت بدل الضائع منحت المنتخب المغربي التعادل، وتواصل التشويق في الشوطين الإضافيين اللذان كان خلالهما المنتخب المغربي الأفضل، تجسد ذلك بتضييع

0: الشافعي سفيان الرحيمي لهدف محقق كان سيريح الأسود. استمر التشويق حتى الضربات الترجيحية، خلالها كان ياسين بونو حاضرا صد ركلة الترجيح الأخيرة للمنتخب الهولندي، وإسماعيل السيباري تكفل بتسجيل ضربة الترجيح الأخيرة للمنتخب المغربي منحا إياه بطاقة التأهل لمواجهة منتخب كندا في ثمن النهائي، سيكون ذلك يوم السبت القادم في هيوستن الأمريكية بداية من 6:00 مساء. نزار، المنتخب المغربي قدم مباراة كبيرة، مقابلة تكتيكية عرف كيف يجاريها وحافظ على تركيزه حتى النهاية.
1: تماما، يعني أنا أقول لك أننا نسير على نهج 2022 قطر 2022، ها نحن في مكسيكو من جديد يسير على نفس النهج. يعني هي مباراة يعني تجمدت الدماء في العروق، الجميع كان على درجة عالية من الصبر، خاصة أن الهدف جاء في الدقيقة 91، هدف عيسى ديوب، ضربة رأسية رائعة بعد يعني عرضية من طلبي،
0: هدف إنجليزي 100%.
1: 100%. أعتقد بأن ما ليس هناك أفضل من ذلك. يعني هناك هذا يعني يدل على بعض النقائص. يعني أنت ليس لديك مهاجم يلعب بالرأس، هذه واحدة. للمهاجم الصريح مهم جدا في هذه الحالات، لكن اختيار محمد وهبي لهذه المهاجم الفانتوم هي طريقة يجب أن نقبلها والتدبوك لها. اليوم
0: المنتخب المغربي ضرب المنتخب الهولندي في مقتل بالسلاح الذي يجيد، الكرة الهوائية
1: والاستلام، استلام الملعب. يعني دعني أقول لك حسن، أن من ميزة المنتخب الهولندي بأنه يستلم الملعب، لا يترك الكرة للخصم. المنتخب المغربي له نسبة 70% تقريبا بول بوزيشن. أعتقد أن كل هذه يعني أنت تلعب بأسلحة الخصم. في حالة أنك تمارس هذه الطريقة يجب أن تتوخى الحذر، لأنك عندما تلقيت هدف هو تقريبا كمن كان يذهب إلى إنهاء المباراة في 90 دقيقة بهذا الهدف، ولكن انقلبت كل الأمور رأسا على عقب. أضف إلى أن ضربات الترجيح، في ضربات الترجيح ضربة سفيان الرحيمي التي أدخلها الحارس أعتقد أنها أيضا قلبت، لأن الكرة رفضت أن تدخل. كرة أشرف حكيمي ضربت في العارضة، سايبيري، الرأسية العناوي، الكثير من الكرات كانت خطيرة جدا. كان هناك توفيق كبير للحارس فيربروخن. أعتقد بأن الأمور كانت في مصلحة المنتخب الهولندي حتى آخر دقائق، انقلبت رأسا على عقب. ضربات الترجيح أيضا يعني ياسين بونو صد ضربة، الحارس الهولندي لم يصد أي ضربة. الكرات الأخرى يعني ذهبت يا إما فوق في فوق العارضة أو ضربت في العارضة. أعتقد بأن مجهود ياسين بونو أيضا مقدر. هذه هي كرة القدم حسن، عندما لا يعني عندما تريد أن تعطيك حتى ولو يدخلها الحارس بظهري.
0: لكن على مستوى المجمل المقابلة، المنتخب المغربي استحق التأهل، كان الأخطر الأكثر صناعة للفرص. المنتخب الهولندي تسديدات المؤطرة قبل تسجيل الهدف، تسديدة مؤطرة واحدة في نهاية المطاف، تسديدة المؤطرة الثانية سجل منها هدف، حين أن المنتخب المغربي 4 تسديدات مؤطرة على المرمى، أيضا أكثر صناعة للفرص. يعني دائما نفتقد هذه اللمسة، لكن حضرت في الوقت المناسب. وهنا نقرأ يعني فكر مدرب، يعني لما يدخل هذه الأسماء، لما يعطيك بديل من قيمة شمس الدين طالبي هذه التمريرة في هذا الوقت الحاسم، يعني أن المدرب مدرك أو الناخب المغربي مدرك بقيمة الأسماء التي يتوفر عليها.
1: صحيح، يعني دعني أقول لك أعتقد أن هدف الهولندي جاء في وقت استفاف المدافعين في لحظة إصابة أو إحساس شادي الرياض بالإصابة.
0: تماما.
1: فأعتقد بأن دخول يعني مزراوي في قلب الدفاع كان مفترض أن يكون مبكرا أكثر. أول ما شعر بالألم كان يجب على مزراوي أن يدخل إلى قلب الدفاع وإيجاد بديل لشادي الرياض، يعني إما يبقى مزراوي كظهير أيسر أو يدخل شمس الدين الطالبي. في هذه الحالات دائما حسن الخصم دائما يقرأ كيف تلعب، يعني لا يتركك تلعب بمزاجك. فالذي حدث بأنه في اللحظة الذي يريد المدافعون أن يصطفوا لوقف النقص العددي، لأنه هناك كان نقص عندما يكون لديك لاعب مصاب يكون لديك نقص في خط الدفاع، وهذا من أخطر أنواع النقص. فأعتقد بأنه في هذه اللحظة استفاد المنتخب الهولندي من تمرير الكرة إلى خاكبو الذي احتفل بالطريقة الدرامية التي شاهدناها، لأنه كان قد فقد جنينه في بطن والدته. فأعتقد بأن الأمور تسير دائما بهذه الطريقة، أي خطأ تدفع ثمنه على السريع. أعتقد أن المنتخب المغربي مستحق للفوز، يعني ليس هناك اثنان يمكنه أن يتناطعا بأن المنتخب المغربي لم يكن متجاوز. أعتقد أننا نسير على مسيرة المونديال 2022. الخصم المقبل هو كندا، أعتقد أن الأمور لسه ما زالت في أقدام اللاعبين.
0: المباراة كانت ترقى الربع أو نصف نهائي المونديال بين منتخبين من 10 الأوائل المنتخب

0: المغربي السابع عالميا، المنتخب الهولندي أيضا. سنعود بتفصيل أكثر الحديث عن المباراة، عن الجوانب التي رافقتها، عن ردود الفعل بعد المباراة في الجزء الثاني بعد موجز السابعة أو بعد نشرة أخبار السابعة في صباح الرياضة. أعود إليك نور.
1: شكرا لك الحسن جابري، شكرا أيضا للعزيز نزار نور محلل ميديا للمنافسات الرياضية. بذلكم أوفياء أن نصل إلى ختام هذا الموعد من صباح الأخبار في محطتنا الموالية. كما قال حسن جابري، تتابعون تفاصيل أوفى وتحليلات معمقة بخصوص إنجاز الأسود، وكذلك مواكبة نادي الساحات الإخبارية بكافة مستجداتها. عبد النور المصور كان معي في إخراج هذا الموعد، ميلاني بينتو فيما تنفو بعد قليل.

0: Ina, I'll be waiting sur Medien. Dans un instant, ce sera le retour de l'actualité. Nous sommes bien évidemment en édition spéciale Coupe du Monde de football. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس ده هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالب فيه الصفه مع الشمس في جنوب الخط تندراره السويره بحال حتى في السواحل ما بين الرباط واسفي اما في المناطق الاخرى الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شي رعدات مشتيه في المناطق اللي ما بين فيكيك والراشيديه الريح غادي يصوت الشرقي في الريف سايس عبده درعا والمنطقه الشرقيه بحال حتى في السواحل الصحراويه والقوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية الرطوبة في الجو ما بين 50-80% في النواحي الساحلية وقل من 50% في المناطق الأخرى الحرارة وسط النهار ما زال طالعة بالمعقول جل النواحي ما بين 26-36 درجة في ناحية الدكالة ما بين 26-48 درجة في واد الذهب ما بين 28-32 درجة في الريف ما بين 29-37 درجة في ناحية عبدة ما بين 31-34 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 31-42 درجة في سوس ما بين 32-39 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 34-36 درجة في الشاوية ما بين 34-38 درجة في ناحية اللوكوس ما بين 34-43 درجة في الساقية الحمراء ما بين 36-40 درجة في تافيلالت 38 درجة في ناحية سايس 38-39 درجة في الغرب ما بين 38-41 درجة في ناحية الحوز ما بين 38-42 درجة في ناحية الدرعا و 41-42 درجة في ناحية التادلة وفي هذا الطقس الحار والسخون بالمعقول عناية كبيرة خاصة تعطل شجر الحواميض بالخصوص شجر الكليمونتين والمندرين اللي سايرين صفيو في هاد الأيام ويطيحوا الحب اللي زايد في الشجرة وهاد العناية خاصة تبدأ بالسقا اللي خاصو يروي الشجرة بلا ما يخنق لها العروق ديالها ولا يزويها بقوة الماء بالخصوص عند الإخوان اللي مازالين تيسقيو بالربطة ولا بالحواض وماشي بالقوتاقوت خاص هاد الإخوان يبقاو يعطيو سقوات خفاف ومتقاربين بيناتهم بيام قليلة وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: Mahfoud Al-Salek nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-khair, Mahfoud.
2: Sabah al-khair, Mélanie. Sabah al-khair, Moustamiina. Ahlan bikoum ila anawini nashrah.

0: الأسود تزأر في مدينة مونتيري المكسيكية وتطيح بالطواحين الهولندية. المنتخب المغربي فاز بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية وتأهل إلى ثمن نهائي المونديال، حيث سيواجه المنتخب الكندي. ليلة بيضاء عاشها المغاربة في مختلف ربوع المملكة لمتابعة مباراة الأسود والطواحين، والفرح عم مختلف الأرجاء بعد التأهل إلى ثمن النهائي. في النشرة نتابع ريبورتاجا من الرباط. قائد القيادة المركزية الأمريكية يبحث مع قائد جيش لبنان والرئيس اللبناني آلية تنزيل الملحق الأمني من الاتفاق المبرم لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة، ونستهلها بكرة القدم. بجدارة واستحقاق عبر المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الهولندي في المباراة التي احتضنها ملعب مونتيري بالمكسيك لحساب الدوري 32 من مونديال 2026، وذلك بعدما أنهى الوقتين الرسمي والإضافي للمباراة بهدف لمثله. المنتخب الهولندي كان سباقا إلى التسجيل في الدقيقة 72 قبل أن يدرك الأسود التعادل في نهاية الوقت الرسمي للقاء عن طريق رأسية للمدافع عيسى ديوب، واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين سيطر عليهم التعادل لينتقلا إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح رفاق المتألق ياسين بونو ب3-2. قراءة في المباراة الماراثونية بين المغرب وهولندا نتابعها مع صحفي الرياضي حمزة شتيوي، حاوره الحسن جابري.
1: المنتخب الوطني المغربي قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة بطولية وتحكم في اللقاء. فيكفي أن أقول لأول مرة أرى منتخب أوروبي، أرى منتخب كبير، منتخب يعني فرديا من المنتخبات الكبيرة، جماعيا من المنتخبات الكبيرة، وارتعى إلى أن يضيع الوقت في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. أن تشاهد منتخب هولندا يحاول تضييع الوقت ويحاول أن يجر المباراة إلى ركلات الترجيح، فهذا يؤكد قيمة المنتخب المغربي. اليوم يمكن أن نقول على أن المنتخب لعب أفضل شوط في هذا المونديال. منتخبات كبيرة مثل البرازيل، فرنسا، ألمانيا لم تلعب أشواط مثل الشوط الذي لعبه المنتخب المغربي أمام الطواحين الهولندية. أوقف كتيبة كومان، فأقول هذا التأهل مستحق ويعطي إشارات على أنه هذا المنتخب إن وصل إلى المباراة النهائية فلن تكون مفاجأة للأسود. لاعبين كبار اليوم، ترى أشرف حكيمي في الرواق الأيمن، نصير مزراوي ما شاء الله يقدم بقتالية كبيرة وكبيرة جدا، ولاعب من الدرجة الأولى أيضا في الرواق الأيمن حكيمي، أيضا اليوم عيسى ديوب الذي عاد وبقوة لعب دور المنقذ. فكل هذه الأمور تؤكد قيمة المنتخب المغربي، تؤكد قيمة اللاعبين، تؤكد أنه تأهل مستحق. حتى وهبي تحسب له التغييرات، هناك علامات استفهام على مستوى إبراهيم دياز الذي لم يظهر بالشكل الجيد، لكن ننتظر منه الكثير.
0: المنتخب المغربي كتب فصلا جديدا من التألق بكأس العالم بعد الفوز على منتخب الطواحين، وضرب موعدا في دور الثمن مع المنتخب الكندي. مباراة الأسود والطواحين عاش على إثرها المغاربة عبر مختلف ربوع المملكة ليلة بيضاء كان ختامها مسك، حيث عبر المنتخب إلى الدور القادم وعم الفرح كل الأرجاء. النموذج نسوقه من الرباط في هذا الروبورتاج لمراسلنا عادل الزبيري.
2: بعد ضربات الجزاء والأشواط الإضافية وتسعين دقيقة من الوقت القانوني للمباراة، أطلقت الجماهير في منطقة المشجعين في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط العنان لأفراحها بعد انتصار أسود الأطلس على الطواحين الهولندية وتأهل المنتخب المغربي إلى دور ثمن النهائي في المونديال.
3: برافو برافو، الحمد لله. المباراة ديال اليوم المفتاح ديالنا في النهائي، والنهائي الحمد لله تأهلنا وهذا هو المهم.
2: في منطقة المشجعين في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط، آمن الجمهور المغربي بحظوظ أسود الأطلس في المكسيك في نهائيات كأس العالم، بأن المنتخب المغربي سوف يقول كلمته الأخيرة في المباراة.

0: ولو أمام منتخب عالمي اسمه هولندا.
1: بلا شعور كيخرج الدموع وبلا شعور كتخرج الفرحة.
2: أنا صافي مابقاش عندي الصوت. الحمد لله ربحنا ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب،
3: لأنه الأسود أسود ومعمر أسود كطيح. كانت مباراة صعيبة الصراحة، ولكن المغاربة ديما كاينين وتبارك الله عليهم.
0: غادر المشجعون كراسي منطقة التشجيع في ملعب الأمير مولاي الحسن من أجل أن يطلقوا العنان لأفراحهم بمنبهات السيارات في الساعات الأولى من صباح يوم جديد للكرة المغربية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في تومبلين مخلفا مسرع 11 شخصا. العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث أيضا برقية تعزية ومواساة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. نواصل النشرة بتطورات الوضع في الشرق الأوسط. أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان بسقوط غارة إسرائيلية على الجنوب اللبناني، وذلك رغم إبرام البلدين اتفاق إطار من شأنه التمهيد لإنهاء الحرب. على وقع هذا التطور الميداني، بحث أمس قائد القيادة المركزية الأمريكية مع كل من قائد الجيش اللبناني والرئيس اللبناني آلية تنزيل الملحق الأمني من الاتفاق المبرم مع إسرائيل لإنهاء الحرب. تزامن ذلك مع تسريبات في الصحافة إسرائيلية لبعض بنود الملحق الأمني العسكري للاتفاق الإطاري بين إسرائيل ولبنان، ومنها البند الرابع الذي ينص على تعهد حكومتي إسرائيل ولبنان بعدم تنفيذ أي انسحاب وفق جدول زمني محدد مسبقا بل حسب الحاجة الميدانية. يعلق على الموقف اللبناني العميد المتقاعد ناجم لاعب وهو خبير عسكري واستراتيجي، تحدث من بيروت ليوسف النعماني.
5: لجأ لبنان الرسمي إلى التفاوض، ولكن نحن أمام موازين قوى لإسرائيل، أمام مقاومة على الأرض لم تفد حتى الآن. لذلك إذا حصل فعلا تطبيق الالتزام اللبناني الذي دخل التفاوض بموجبه، والذي هو إنهاء حال العداء مع إسرائيل، والذي هو أن لا يكون لبنان ساحة لقتال الآخرين، هذا يتطلب أن لا يكون هناك سلاح في لبنان خارج الدولة، ولا دولة تقبل أن يكون هناك سلاح خارجها. اليوم 150 ألف صاروخ استخدموا إلى لبنان من إيران ليس لتحرير أي أرض. لذلك اليوم قبول الدولة اللبنانية بهذا الملحق الأمني السري يعني هو عمليا التزام لبناني بإكمال قرارات الحكومة بأن لا يكون هناك سلاح خارج الدولة. ساعتها ممكن أن ننطلق بقوة كبيرة مدعومة بالدولة الكبرى التي لجأ إليها لبنان واشنطن، طلب الانسحاب وإعادة السيادة إلى كامل التراب اللبناني.
4: أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. وأفاد نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب أبادي في منشور على منصة إكس بأنه تم خلال اللقاء عرض القضايا الراهنة المتعلقة بالمضيق وتبادل وجهات النظر بشأن إدارته مستقبلا. آخر ملفات السابعة يقودنا إلى موريتانيا. بها حذرت أمس الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية من موجة حر شديدة ستؤثر على عدد من ولايات شمال البلاد خلال الأسبوع الجاري، وصنفت الهيئة مستوى التحذير بين البرتقال والأحمر، مشيرة إلى أن الارتفاع الكبير في درجات الحرارة يشكل خطرا مرتفعا، ودعت السلطات والسكان إلى الالتزام بإجراءات الوقاية. نستمع في هذا الإطار لتوضيحات الصحفي عبد الله مين متحدثا من نواكشوط ليوسف النعماني.
6: الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية قالت في نشرتها اليومية إن ولايات تير الزمور وأدرار وإنشيري بالشمال ستكون الأكثر تأثرا، مع توقعات ببلوغ درجة الحرارة 46 إلى 48 درجة مئوية في تير الزمور وأدرار، و45 إلى 47 درجة في إنشيري، مع احتمال تسجيل درجات أعلى في بعض المناطق. وصنفت الهيئة مستوى التحذير بين البرتغالي والأحمر، داعية للسكان

0: إلى الالتزام بإجراءات الوقاية ومتابعة النشرات الجوية. وتشهد هذه الولايات نشاطا واسعا لمربي الماشية والمنقبين عن الذهب، كما تتميز هذه الولايات بقلة السكان وندرة مصادر المياه، وهي ظروف تزيد من مخاطر التعرض للإجهاد الحراري الذي يتسبب أحيانا في تسجيل حالات وفيات.
1: بهذا إذن ينتهي عرض السابعة في ختامه. الكلمة مباشرة لك ميلان.
2: Merci beaucoup Mafoudou Salek pour ce journal. On vous retrouve bien évidemment dans une heure pour un nouveau point complet sur l'actualité. On poursuit cette matinée spéciale Coupe du Monde avec bien évidemment cette victoire du Maroc face aux Pays-Bas. On passe à Sport Matin, et un Sport Matin gonflé à bloc. D'accueillir en studio pour ce Sport Matin, donc spécial Coupe du Monde, Hassan Jabili, accompagné de Fouad El Hanaoui, qu'on ne présente plus, et bien sûr aussi Nizar Nour. Bonjour à vous trois.
3: Bonjour.
4: Sabah al-khair, Milani. Sabah al-khair, li jami' al-mustami'in al-kiram. كانت هذه فرحة الجماهير المغربية في البيوت، في المقاهي، في الشوارع. عاشت ليلة استثنائية، وفي نهاية المطاف كان الفرح عنوانا لهذا التميز المغربي. المنتخب المغربي يعبر إلى ثمن نهائي مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، بعد مباراة بطولية أمام منتخب هولندا في قمة مباريات الدور الثاني، قمة أوفت بكل وعودها، وخلالها احتاج المنتخب المغربي إلى الصبر ليحسم المواجهة بضربات الترجيح 3-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل. الهدف لمثله مباراة أبان خلالها المنتخب المغربي عن رباطة جأش، عن قتالية كبيرة، عن إيمان بالحظوظ حتى آخر اللحظات. المنتخب المغربي كان الأكثر سيطرة على اللعب، جسد ذلك من خلال محاولات عديدة، سواء في شوط المباراة الأول أو شوط المباراة الثاني، الشوط الثاني الذي بدأه المنتخب الهولندي بفاعلية، بالرغم من أن السيطرة كانت مغربية. كاكبو منح المنتخب الهولندي الأسبقية في الدقيقة 72، لكن الأسود لم يستسلموا. تغييرة الناخب المغربي محمد وهبي منحت الإضافة اللازمة، عرضية من البديل شمس الدين الطالبي في اتجاه رأس عيسى ديوب، أسكنها المدافع الدولي المغربي الشباك في الوقت بدل الضائع. استمر التعادل في الشوطين الإضافيين لتكون ضربة الترجيح الفيصل خلالها. ياسين بونو مرة أخرى كان في الموعد، سدد ضربة الترجيح الأخيرة لمنتخب هولندا، وضربة الترجيح الأخيرة حولها إسماعيل السيباري هدفا، ركلة ترجيح منحت المنتخب المغربي بطاقة التأهل إلى ثمن النهائي، ليضرب موعدا مع المنتخب الكندي السبت المقبل في هيوستن، بحثا عن فصل جديد في هذا التأهل المونديالي. فؤاد، صباح الخير وصباح الانتصارات.
3: صباح الانتصارات، صباح الخيرات، صباح التألق، صباح التوهج، صباح التأهل. لك اختار ما شئت يا صديقي حسن. في قاموس اللغة والمفردات كثيرة وكثيرة جدا لهذه لوصف هذه الصبيحة.
4: ليلة طويلة جدا عشنا أكيد على أعصابنا، لكن في نهاية المطاف كان هذا الفرح. صباح الخير نزار.
5: صباح الإنجازات، صباح التأهلات، صباح الجميل، صباح جميل جدا حسن. صباح الخير عليك، صباح الخير فؤاد.
3: واش أجي بغيت نسولكم، واش حيت حنا ما نعسناش نقدروا نقولوا صباح الخير ولا لأننا ما نعسناش؟ دونك إلا خصني باش نقول لك صباح الخير خصني نكون نعس. أنا ما نعس
4: دابا، ما غنعسوا إن شاء الله
3: غدا. دابا غدا تقول لي صباح الخير
4: جاي وقيلة. إذا النزار، تأهل مستحق للمنتخب المغربي قياسا على ما قدمه في هذه المباراة، سيطرة أكثر، يعني فرص حقيقية لتهديف المنتخب المغربي، لكن أيضا هذه العزيمة والصبر حتى نهاية المطاف.
5: صحيح يعني حسن، دعنا أقول لك بأن 70% باستحواذ المنتخب المغربي على الكرة، وبالتسديدات 11 كرة أشرف حكيمي التي ضربت في العارضة، بالفرص التي أتيحت للاعبين، بالإنجازات التي حدثت بعد ذلك، بضربات الترجيح التي جاءت لمصلحة المنتخب المغربي. أعتقد أن كل شيء حدث في هذه المباراة، وعندما تريد الكرة أن تعطيك لا يمكن أحد أن يوقفها.

0: هذا هو سر كرة القدم، هذا هو جمالها، هذا هو رونقها، هذا هو سر إسعاد هذه الجماهير التي لم تنم بالأمس، أو كما قال لي فؤاد أن الناس نامت حتى الساعة الواحدة وصحيوا بعد ذلك حتى يبدأ اليوم منذ الواحدة صباحا.
1: كحالي تماما.
0: كثير من الناس فعلوا ذلك. أنا أيضا أنا منذ الأمس بالعكس، يعني إحنا من التاسعة صباحا منذ الأمس وحتى هذه اللحظة وحتى العاشرة صباحا.
2: لا أنا درت القيلولة دي للشهيرة دي 3 ساعات بعد الدور.
0: لم تكن من نصيبي.
1: فؤاد استعد زوانا لسهرة المساء. فؤاد، إذا المنتخب المغربي آمن بحظوظه حتى النهاية، لكن أظهر هذه الشخصية التي اكتسبها، أظهرها أيضا في لقاءات الدور الأول، خصوصا أمام البرازيل واسكتلندا، وأيضا أمام هايتي حين عاد في هذه المباراة، احتاج لهذه الروح أيضا أمام منتخب هولندي لا تنقصه الأسماء، لكن عزيمة المنتخب الأسود كانت أكبر يعني حجز هذا التأهل.
2: أستعير يعني جملتك المفضلة، نرفع القبعة لهذه العناصر، لأنه أصدقائي هذه عناصر شابة وتمكنت يعني أن تقلب الطاولة في الأنفاس الأخيرة من المباراة في وقت كان الجميع يظن بأننا خارج المونديال. هذه العناصر آمنت بإمكانياتها، آمنت بطاقتها، آمنت بقدرتها على العودة أمام عملاق هولندي، لعبة بالخبرة، لعبة بالتجربة، لعبة بالاسم أيضا بالنسبة لكرة قدم هولندية. هي مدرسة لما نتحدث عن هولندا، ماشي مثلا تقول لي سويسرا أو لا مثلا
1: نمسا
2: أو شيء من هذا القبيلة أو النرويج أو لا، هذه مدرسة كروية قائمة بذاتها، كالمدرسة البرتغالية، كالمدرسة الفرنسية، كالمدرسة الألمانية مثلا، أو كالمدرسة الإيطالية، أكبر غائب عن المونديال. إذن هذه العناصر الشابة لما ترى بعد 18 سنة، الخنو 22، العيناوي 24 سنة، شادي رياض أيضا 24،
1: سمير مرابط
2: العناصر اللي دخلت وقدمت أيضا الإضافة، لما كتشوف هذه العناصر آمنت بالإمكانيات ديالها، آمنت بالحظوظ ديالها، وبالتالي جاء عيسى ديوب العملاق باش يخرس كل ألسنة المنتقدة، ويعطيك أن كل لاعب عنده دور اللي يقدر يلعبه في مباراة من المباريات. اليوم مثلا شفنا عيسى ديوب يعيد المنتخب المغربي إلى حبل البت التباري، غدا ربما نرى العيناوي، وبعد غد نرى سمير المرابط أو غيره، كما رأينا مثلا اللاعب رحيمي مثلا الذي أعطانا الفوز في لقاء هايتي. إذن نرفع القبعة لهذه العناصر التي جعلتنا حقيقة حسننا شخصيا، يعني وأنا أتابع كرة قدم منذ حوالي 40 سنة، فرحتي يعني هذه الليلة وهذا الصباح فرحة لا تقاس، وفرحة لم أعيشها من دي قبل للعديد من الاعتبارات، سيناريو المباراة، سيناريو ضربات الترجيح، وكل هذا الحب الذي يعني يعطيها اللاعبون للمنتخب المغربي، والذي زرعوه أيضا في قلوب الجمهور المغربي العاشق يعني حتى النخاع لمنتخب بلاده.
1: نرفع القبعة لكل المجموعة، ونرفع القبعة لمحمد دوهبي الناخب المغربي الذي آمن بفكره، آمن بحظوظ المنتخب المغربي حتى النهاية، أقدم على التغييرات في توقيتها لأنها كانت بالفعلية اللازمة، لأن كل البدلاء أبلوا البلاء. الحسن سفيان رحيمي كان سينجينا من أعصاب ضربات الترجيح لو سجل هدف في الشوط الإضافي. محمد وهبي تحدث عن هذا التأهل في أعقاب هذه المباراة البطولية، نستمع للناخب المغربي بعد التأهل.
3: أعتقد أننا كنا جاهزين لهذا السيناريو أيضا، شاهدنا نتائج اللقاءات الأولى، نعلم أنها لعبت على جزئيات، شاهدنا أول مبارتين كيف حسمتا في آخر اللحظات، واللقاء الثالث بضربات ترجيح، لذلك كنا نعلم أن هولندا أيضا لديه القدرة على الوصول إلى الأشواط الإضافية. أعتقد أنه تأهل مستحق جدا، لقد فرضنا سيطرة على الخصم، نسبة استحواذهم كانت فقط 30%، بينما وصلت نسبة استحواذنا ل 70%. صنعنا فرصا أكثر منهم، كنا أكثر تسديدا، رغم أن النسق أحيانا لم يكن سريعا، كان الأمر معقدا لأن دفاعهم كان متأخرا، كان يجب أن نتحلى بالصبر لأننا كنا نعلم أن هجوماتهم المرتدة يمكن أن تشكل الخطر. كان علينا أن نكون مركزين لنبحث عن هذا التأهل، ولتحقيق ذلك لم يكن علينا أن نظهر فقط أننا نعرف كيف نفوز، بل أيضا أن نظهر هدوءنا وخبرتنا في تسيير مثل هذه المباراة. عندما نرى البدلاء الشباب الذين تم إشراكهم وماذا قدموا، نرى أن الأمر

0: جيد، نكبر وسنظل كذلك، والهدف هو مواصلة التطور في هذه المنافسة. سنحتفل اليوم وبسرعة سيبدأ التفكير في اللقاء القادم.
1: التفكير في اللقاء القادم، لا مجال للراحة بالنسبة للمنتخب المغربي، لكن قياسا على ما قدمه المنتخب المغربي لما نرى منتخبات كبيرة تقصى، المنتخب الألماني أقصي بضربات الترجيح، منتخبات أخرى عانت قبل أن تتأهل، المنتخب البرازيلي أمام منتخب اليابان، نعلم بقيمة المنافسة وبهذا الاستحقاق الذي حققه المنتخب المغربي في هذه المباراة أمام هولندا. نزار،
2: يعني دليل قوة المنتخب المغربي هي الطريقة التي غيرها المدرب كومان للطريقة لعب المنتخب الهولندي. يعني المنتخب الهولندي الاستحواذ على خط الوسط والهجمات السريعة، يعني لذلك سجل الكثير من الأهداف، سجل 10 هدف في الدور الأول، والآن بخروج أمام المغرب أعتقد بأنه من الصعب جدا تقبل وهضم هذه الهزيمة أو الخروج. يعني دخل بأكي، دخل بفيرجيل فان دايك، دخل بفان هيك، أعتقد بأن خط دفاع من هذا النوع من هذا الحجم كان من الصعب جدا اختراقه، ولكن عيسى ديوب استطاع وسط هؤلاء العمالقة أن يكون عملاق أيضا ويسجل بضربة رأس. طريقة أن يلعب بأربعة في خط الوسط، حاول أن يسيطر على خط الوسط بوجود أيوب بعدي وبوجود الخنوس وعزتين ونايل العناوي. أعتقد بأنه حتى فشل في هذا، لأن نسبة استحواذ المنتخب المغربي كانت أكبر منهم أو ضعفها تقريبا. حاول اختراق الدفاع المغربي، لم ينجح في اختراق الدفاع المغربي إلا عندما أصيب شادي رياض، وفي اللحظة التي كان الدفاع المغربي يحاول الاصطفاف لتفادي الضغط على شادي رياض الذي أصيب، أعتقد بأنه هنا سجل الهدف، وهذا هو الذي حدث. يعني هدف المنتخب الهولندي جاء من خوفه، لم يكن منظم بالطريقة التي يعني عاهدناها المنتخب الهولندي
1: في المرتدة، ومرتدة التي أصيب قبلها شادي رياض.
2: الهدف في الدقيقة 72 وشادي رياض تم تغييره في الدقيقة 75
1: تماما، لكن الجميل هو ردة فعل المنتخب المغربي. صحيح استبشرنا خيرا بالعودة أمام منتخب هايتي، لكن لا قياس مع وجود الفارق أمام منتخب هولندي، فرضنا عليه السيطرة، يعني أنه خبرة المنتخب المغربي اختمرت، وهذا الفكر التكتيكي أنك تفرض طريقة لعبك على منتخب هولندي أمر ليس بالسهل.
3: وهذا ما يفاجئني أنا في هذا المنتخب حقيقة، وما يزينا نفتخر بهذه الوليدات، ونقولها بالدارجة ديالنا نفتخروا بهذه الوليدات الصغار، لأنه احنا في 18 سنة حسن راه باقيين كنلعبوا في الزنقة، 18 سنة باقيين كنلعبوا في الأزقة ديالنا والأحياء ديالنا، كل واحد في الحي ديالو. لما كنشوفوا شباب بحال هكا 18 سنة 20 سنة 22 سنة كيلعبوا كأس العالم، راه خصنا نحطوا رجلينا شوية للأرض ونشوفوا كأس العالم. جسيم 20 سنة كما ذكرت، وعدي يعني تقريبا 19 سنة، هاد الشباب هادو رفعوا رأسنا عاليا بين الأمم، ونفتخروا بهذا الشباب المغربي اللي كيدافع على القميص كما ذكرتي، أمام لاعبين ذوي الخبرة ذوي التجربة. لاعبين هادو نتحدث فقط، نعم حسن،
1: 9 من اللاعبين اللي بداوا المباراة من المنتخب الهولندي كيمارسوا في الدوري الإنجليزي، ونعلم قيمة الدوري الإنجليزي.
3: هما إلى جيت المجموع 16 لاعب ضمن المنتخب الهولندي اللي كيمارسوا بالدوري الإنجليزي. الحراس 3 بعدا كيلعبوا في إنجلترا، ثم أين يلعب هؤلاء اللاعبين؟ يلعبون في ليفربول، يلعبون في مانشستر سيتي، ويلعبون في ليفربول مانشستر سيتي، والفريق الآخر في تشيلسي أيضا وساندرلاند وأرسنال. يعني يلعبوا في الأندية الإنجليزية الكبرى ديال توب ليفل. وشنو يعني ذلك؟ يعني أنهم كل نهاية أسبوع يا إما كيلعبوا دوري البريمير ليج، يا إما كيلعبوا دوري الأبطال، أو في أقصى الحالات أو أدنى الحالات الأوروبا ليج. إذن العناصر المغربية أثبتت عن علو الكعب ديالها، ثم ما يزيدون أيضا فخرا واعتزازا أنك ترى المدرب ككومان بالخبرة ديالو بتجربة ديالو يغير طريقة اللعب لأنه يواجه خصم من العيار الثقيل. يعني غير طريقة باش كان كيلعب في الدور الأول، لأنه كان عارف أن معركة واللقاء سيكسب في وسط الميدان، وبالتالي شفنا في نهاية المطاف منتخب مغربي اللي قدر يواجه، اللي قدر يخلق أكثر فرص ديال التسجيل لولا تألق الحارس الهولندي كنا نقدروا نفوزوا في الشوط الإضافي الأول أو حتى مع انطلاق المباراة بالفرص اللي أتيحت للعناوي بالضربة الرأسية بالكرتين للاعب حكيم أشرف حكيمي، كرة تصدر للحارس، كرة ضربت في القائم. إذن

0: نقدروا نقولوا ان جات ديك ضربه الحظ وديك يعني داك حتى كتشوف الكره التمريره كيفاش مررها هو اللاعب ساقط ومررها لكابكو باش يسجل الهدف الاول. احنا كنقولوا حسن وصديقي نزار الهام في هادشي كامل وهي رده الفعل للعناصر المغربيه، لانه في لقاء الاكواتور اول لقاء جريناه مع المدرب محمد وهبي المنتخب المغربي كان من هذا محقق التعادل. لقاء اخر اللي كنا متاخرين فيه اللي هو لقاء هايتي متاخرين مره ونحن متأخرين أمام منتخب يعني بين قوسين متواضع، ثم الآن ردة الفعل أمام منتخب الهولندي هذا كيعكس على قوة الشخصية ديال العناصر المغربية، الإيمان ديالها بالقدرات ديالها، وفي نهاية المطاف التأهل في الجيب يا حسن يا جابري.
1: تماما، وهنيئا لنا هنيئا لللاعبين وبين أبرز اللاعبين اللي قدموا يقدمون حتى اللحظة مستويات بطولية. نصير مزراوي ابن المدرسة الهولندية لعبة
0: يعني اكتواه بنيران صديقة
1: تماما، وحتى الهدف جاء بالسلاح الذي يجيده الهولنديون الضربات الرأسية. نصير مزراوي تحدث بعد هذا الفوز لموفد ميدي آم منصف عدي، نستمع لردة فعل نصير مزراوي.
2: كانت مقابلة كبيرة وصعبة، مقابلة جيدة بالنسبة لنا، منتخب هولندا منتخب قوي، الخصم كان يمتلك فردية مميزة، لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا. كانت مقابلة نهائية قبل الأوان، والفوز بها يعني لنا الكثير. الآن سنتحلى بالتواضع.
1: نصير مزراوي لاعب المنتخب المغربي الذي كان أحد نجوم المباراة أمام منتخب هولندا ابن المدرسة الهولندية. نصل إلى نهاية هذا العدد الخاص من برنامج صباح الرياضة، على أن نعود طيلة هذا الصباح ونشرتنا اللاحقة للحديث عن هذا التأهل الهام للمنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم. أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة، فاصل تعود بعده بقي فقرة ماتان فو لتتواصل رفقة ميلاني بينتو.
3: Il y a des émotions que seul le football procure. La Coupe du Monde, c'est la joie, la liesse, le stress et les larmes. Média 1 vous propose une couverture spéciale pour vivre ces moments inoubliables. Du 11 juin au 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Média 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Matin Info, Mélanie Pinto.
4: Et merci d'être avec nous sur Médien. Je le rappelle, nous sommes en édition spéciale Coupe du Monde de football. Le Maroc a remporté son match contre les Pays-Bas cette nuit et donc file en huitième de finale. Ça sera l'ouverture du journal de Noah Perret d'ici quelques instants. Mais tout d'abord, on jette un coup d'œil à la météo. Au Maroc, le ciel sera partiellement nuageux à souvent ensoleillé au sud de la ligne Tendrara et Saouira sur le reste du Loriental ainsi que sur le littoral entre Rabat et Safi puis clair ailleurs. Des précipitations orageuses sont également possibles sur la région de Figi. Côté température, la minimale à Essaouira avec 27 degrés, prévoir un temps plutôt venteux. Le mercure indique 28 à Casablanca, 29 à Rabat, Nador et Safi, toutes les trois sous les nuages. Le thermomètre enregistrera 32 à Tanger et Oujda, 34 à Agadir, 35 à Laayoune, 37 à Errachidia, 38 à Fès, 40 à Beni Mellal et enfin la maximale ça sera à Marrakech avec 41 degrés. Un ciel plutôt nuageux aujourd'hui en Algérie et côté mercure, prévoir 27 degrés à Oran et Tiaret. Il fera 28 à Alger, Béjaïa, 31 à Naba, 34 à Chlef et Constantine, 36 à Rarraya, 38 à Tamanrasset avec du vent, 39 à Biskra et enfin 44 à Adrar. Du soleil en Tunisie aujourd'hui, côté température, il fera 30 à Tabarka, 32 à Medinine, Monastir, Djerba et Bizerte, 33 à Kasserine avec des orages, 34 degrés attendus à Sfax, Gabès et Sousse. À Tunis, il fera 35 degrés, 37 à Gafsa et enfin jusqu'à 40 degrés, ça sera à Tozeur. Noah Perret vient de nous rejoindre en studio pour le journal. Rebonjour Noah.
5: Rebonjour Mélanie et bonjour à tous.
4: Et Noah, le sourire est sur tous les visages des journalistes de la rédaction.
5: Et il n'y a qu'à sortir dans les rues pour sentir la joie et l'énergie des Marocains.

0: مطرية مصحوبة برعد يتوقع أن تهم الولايات الوسطى الغربية ومرتفعات الشمال الغربي من البلاد. المحرار يسجل 30 درجة بطبرقة، 32 درجة متوقعة بالجربة، مدنين والمنستير، 34 بقابس وسوسة، 35 بتونس العاصمة، و40 درجة بتوزة.
1: L'heure de votre journal avec Mahfoud Wulsalek. Zbalghir Mahfoud.
2: صباح الخير ميلاني، صباح الخير مستمعين الكرام، أهلا بكم إلى عناوين النشرة. زئير الأسود يسكت جعجعة الطواحين، المنتخب المغربي يفوز بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية أمام هولندا ويتأهل إلى ثمن نهائي المونديال حيث سيواجه المنتخب الكندي. فرح عارم عم مختلف أرجاء المملكة بعد تأهل المنتخب المغربي إلى ثمن النهائي. التأهل كان محل احتفاء واسع من طرف الجاليات المغربية في الخارج. في النشرة نتابع ريبورتاجا يرصد احتفاء مغاربة كندا بفوز الأسود على الطواحين. في العراق التحقيقات في شبكات ما يعرف بسرقة القرن تتوسع. الحكومة تؤكد أن اعترافات المتهمين تقود إلى متورطين جدد في واحدة من أكبر ملفات الفساد المالي تشهدها البلاد خلال الأعوام الأخيرة. موجة حر غير مسبوقة تضرب عددا من بلدان القارة العجوز، والتحذيرات تتزايد من التداعيات الصحية للظروف المناخية القاسية خصوصا على كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة ونستهلها بكرة القدم. بجدارة واستحقاق عبر المنتخب المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد فوزه بالضربات الترجيحية على نظيره الهولندي في المباراة التي احتضنها ملعب مونتيري بالمكسيك لحساب الدور 32 من مونديال 2026، وذلك بعد ما أنهى الوقتين الرسمية والإضافية للمباراة بهدف لمثله. المنتخب الهولندي كان سباقا إلى التسجيل في الدقيقة 72 قبل أن يدرك الأسود التعادل في نهاية الوقت الرسمي للقاء عن طريق رأسية للمدافع عيسى ديوب، واحتكم المنتخبان إلى شوطين إضافيين سيطر عليهم التعادل لينتقل إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت لصالح رفاق المتألق ياسين بونو ب3-2. قراءة في المباراة الماراثونية بين المغرب وهولندا يقدمها لنا المدرب المغربي محمد البكاري، اتصل به الحسن جابري.
3: المباراة ما كانت سهلة، كانت مباراة تكتيكية قوية جدا، كانت مباراة يعني قوية بدنيا كذلك، كانت فيها الحملات المضادة للمنتخب الهولندي ولا المنتخب المغربي. في الشوط الأول يعني جاونا واحد جوج فرص حتى لثلاث فرص أنو نسجلوا فيها أهداف، كذلك في الشوط الثاني جاونا فرص كثيرة تسجل علينا هدف. كانت تغييرات تكتيكية بالنسبة لنا احنا اللي كنا تلعبوا بأربعة ثلاثة ثلاثة، يعني تحولات الأربعة اثنين أربعة، يعني نظن بأن ودخول طالبي كذلك جاسيم كذلك الرحيمي، فنظن أن هذه التغييرات أعطت أكلها اللاعبين، كانت عندهم ثقة كبيرة أن يرجعوا في مباراة، وبالفعل سجلنا هدف رائع جدا ديال التعادل. يعني في الأشواط الإضافية كنا يعني الحفاظ على الكرة كان بالنسبة كبيرة للاعبين ديال المنتخب المغربي، يعني ضربت الحظ، فتنظن أنه كانت 50-50، كانت ثقة كبيرة في الحراسة ديالنا ديال الحارس بونو. في الأخير السيباريت يعطينا المرور ديالنا الدور المقبل. المنتخب المغربي بكل صراحة كان هو اللي يستحق أنه يدوز الدور الموالي لأنه دار مباراة ممتازة جدا. خرجنا منتخب اللي هو من المنتخبات اللي كانت مرشحة أنه تكون في نصف نهائي أو النهائي هذا الموسم. نتمنى أنه في مباراة ديال كندا مباراة ما تكون سهلة، نتمنى أنه اللاعبين يسترجعوا اللياقة البدنية ديالهم وإن شاء الله نستعدوا أحسن باش نمشيو إن شاء الله للكارت فينال.
2: في مؤتمر صحفي عقب الإطاحة بالطواحين الهولندية أكد الناخب المغربي محمد وهبي أن الجميع يحترم المغرب الآن، مضيفا أن ما تحقق هو نتاج عمل سنوات مع منتخبات قوية في جميع الفئات. وأوضح وهبي أن لديه مبادئ واضحة وهوية واضحة وأن اللاعبين استوعبوا ذلك. استيعاب كان محل احتفاء واسع من طرف الجماهير المغربية داخل المملكة وخارجها. في المغرب عاش المغاربة ليلة بيضاء عبر مختلف ربوع المملكة، حبست خلالها الأنفاس

0: حتى آخر لحظة، ولم تكن الجاليات المغربية في الخارج استثناء من ذلك. الجالية المغربية في مدينة ميسيساغا الكندية عاشت ليلة لا تنسى عقب الفوز الصعب الذي حققه المنتخب المغربي على نظيره الهولندي. مراسلنا محمد لشهب واكب جانبا من هذا الاحتفال وأعد الربورتاج التالي.
1: وكأنها الدار البيضاء أو الرباط أو أي مدينة مغربية أخرى، هكذا بدت مدينة ميسيساغا ليلة الاثنين الثلاثاء وهي تحتفي عبر مغاربة كندا بفوز أسود الأطلس على الطواحين الهولندية.
2: كان ماتش صعب بزاف، ولكن الحمد لله المغرب شرفنا اليوم وديما مغرب.
3: احنا فرحانين بزاف اليوم بعد الفوز، وإن شاء الله تأهل، وإن شاء الله نجيو عاوتاني نحتفلوا بالفوز ديال الفريق ديالنا.
2: كنفتخروا بهم وكنفتخروا ببلادنا وكنفتخروا بالمغرب ديالنا.
1: في الشوارع المحيطة بالساحة الشهيرة سيليبريشن سكوير اخترقت أبواق السيارات سكون الليل، بينما رفرفت الأعلام الوطنية في أيدي المحتفلين الواقفين على جنبات الطريق.
4: تنشكر الجالية المغربية اللي هنا في كندا، وحنا عايشين في كندا وقلبنا معاكم مع المغاربة.
5: فرحان كذلك باش نشوف بنتي تهي فرحانة اللي كتحضر أول مرة لهذا بحال هذه المقابلات هذو.
6: أنا كمغربية فلسطينية بفتخر كثير بالمغرب اللي فاز.
7: غنتلاقاو مع كندا البلاد ديالنا عاوتاني ثانية، سو غيكون ماتش زوين.
1: تأهل المنتخب الوطني على حساب هولندا يأتي ليؤكد ارتباط مغاربة كندا بوطنهم الأم واعتزازهم بكل ما يشرف الراية المغربية. من ميسيساغا محمد لشهب لميديا.
0: بسيناريو صادم ودعت ألمانيا المونديال إثر خسارتها بركلات الترجيح أمام الباراغواي، متابعة بذلك نتائجها المخيبة في النسخ الثلاث الأخيرة، فيما احتاجت البرازيل إلى الوقت بدل الضائع لتخطي اليابان بهدفين لواحد. وضمن مباريات الدور الثاني والثلاثين من المونديال تواجه الكوت ديفوار النرويج هذا المساء، كما ستلعب فرنسا أمام السويد. بعث العاهل المغربي الملك محمد السادس برقية تعزية ومواساة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على إثر حادث تحطم الطائرة المفجع الذي وقع في تومبلين مخلفا مصرع 11 شخصا. العاهل المغربي الملك محمد السادس بعث أيضا برقية تعزية ومواساة إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود على إثر حادث سقوط مروحية تابعة لشركة أرامكو السعودية بمحافظة رأس التنورة. نواصل النشرة بتطورات الوضع في الشرق الأوسط. أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية أمس أنها عقدت اجتماعا مع سلطنة عمان بشأن إدارة مضيق هرمز، هو الأول منذ توقيع طهران وواشنطن مذكرة التفاهم بينهما لإنهاء حرب الشرق الأوسط. اليوم تتجه الأنظار إلى الدوحة التي قد تستضيف لقاء رفيع المستوى بين مسؤولين أمريكيين يتقدمهم المبعوث ستيف ويتكوف في إطار الجهود الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار الهش بين الولايات المتحدة وإيران. في لبنان أفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في البلاد بسقوط غارة إسرائيلية على جنوب البلاد، وذلك رغم إبرام البلدين اتفاق إطار من شأنه التمهيد لإنهاء الحرب. على وقع هذه التطورات الميدانية بحث أمس قائد القيادة المركزية الأمريكية مع كل من قائد الجيش اللبناني ورئيس لبنان آلية تنزيل الملحق الأمني من الاتفاق المبرم مع إسرائيل لإنهاء الحرب. إلى قطاع غزة، حيث تتسع دائرة التحذيرات من كارثة إنسانية جديدة بعدما دخلت أزمة حليب الأطفال العلاجي مرحلة حرجة تهدد حياة الرضع لا سيما الخدج منهم. مستشفيات القطاع تؤكد نفاد أو قرب نفاد المخزون في وقت تعجز فيه أمهات كثيرات عن الإرضاع بسبب سوء التغذية، وسط مطالبات عاجلة بضمان دخول الإمدادات الطبية والغذائية بشكل منتظم لتفادي ارتفاع وفيات الأطفال. عن هذا الجانب نستمع لتوضيحات المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة خليل الدقران، تحدث ليوسف النعماني.
8: في بداية عام 2025 سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة أكثر من 4000 حالة ولادة مبكرة، وهذا يعتبر عدد كبير جدا، ولذلك الأطفال الخدج أعدادهم بازدياد، ناهيك على أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الحليب العلاجي لهؤلاء الأطفال، مما زاد من الأزمة الإنسانية والصحية، وأصبحت هذه تهدد حياة الرضع والخدج في قطاع غزة. ولذلك يعني لابد من تدخل المجتمع.

0: المجتمع الدولي، وهذه رسالة من وزارة الصحة إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية، وكذلك الوسطاء الذين أشرفوا على وقف إطلاق النار للضغط على الاحتلال لإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية، وإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة، وخاصة حليب الأطفال الخدج، وكذلك لابد من إعادة إنشاء وتشغيل المرافق الصحية التي دمرها الاحتلال خلال فترة 3 أعوام من الحرب على قطاع غزة.
1: إلى العراق، حيث تتواصل تطورات ما يعرف بملف سرقة القرن بعد إعلان الحكومة أن اعترافات المتهمين الموقوفين كشفت معطيات جديدة ستقود إلى شبكات وأشخاص آخرين يشتبه في تورطهم في القضية. وتؤكد بغداد أن التحقيقات مستمرة لاستعادة الأموال المنهوبة وتوسيع دائرة الملاحقات القضائية في واحد من أكبر ملفات الفساد المالي التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة. من بغداد نتابع مراسلة سامي حسن.
2: صولة الفجر، العملية الاستثنائية التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي لاعتقال سراق المال العام تتوسع لتصل إلى مؤسسات ودوائر صغيرة وطبقات جديدة من موظفي الدرجات الخاصة، وهي المرحلة الأولى كما تقول الحكومة في ملف واحد فقط، جاءت بناء على اعتراف مسؤول معتقل واحد فقط وهو عدنان الجميلي وكيل وزير النفط. ومن أجل اطلاع العالم الغربي على مجرى العملية، اجتمع الزيدي بالسفراء في الوقت نفسه، هدد في اجتماع استثنائي أعضاء كابينته الوزارية بحضورهم، وهو ينظر إلى الوجوه بالإقالة والمحاسبة في حال ثبوت أعمال غير قانونية بحقهم.
3: أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، وخلي يشوفون موقفي اتجاه الوزير شنو راح يصير. ما بقي ساعة، اليوم العراق راح يبدأ صفحة جديدة.
2: ما زالت رؤية مشاهد المداهمات حديث الشارع العراقي وموضع الترحيب والتأييد. في منزل إحدى النواب المعتقلات كان العثور على 70 مليون دولار مخزن في صناديق مع 50 كيلو ذهب. قال المواطنون إنها أموال اليتامى والأرامل. شيوخ عشائر بغداد تحدث باسمهم أحمد المسلماوي في مؤتمر صحفي، وهم يشيدون بالعملية ويساندونها.
4: كل الشعب الأرامل والثكالى واليتامى وأمهات الشهداء جلست من الصباح وسمعت هذه البيانات القوية الشجاعة في ضرب المفسدين.
2: إلى ذلك، وعدت الحكومة بإعلان نتائج محاكمة الفاسدين بشكل علني مثلما أعلن عن انطلاق العملية، ووجهت وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة فيها. سامي حسن، ميديا، بغداد.
1: آخر ملفات النشرة، موجة الحر غير المسبوقة التي تضرب عددا من البلدان الأوروبية. تتواصل موجة الحر في اجتياح أجزاء واسعة من أوروبا مع توقعات بتجاوز درجات الحرارة 35 درجة مئوية في عدد من دول وسط وشرق القارة، ما يطال أكثر من 130 مليون شخص، فيما ينتظر أن تتجاوز الحرارة 30 درجة لدى نحو 629 مليون نسمة. وفي ظل هذه الظروف في المناخية القاسية، تتزايد التحذيرات من تداعياتها الصحية، خاصة على كبار السن والأطفال والمصابين بأمراض مزمنة. عن مدى خطورة موجة الحر الحالية على الصحة العامة في أوروبا، نتابع توضيحات الطبيب الخبير الصحي مصطفى وفيق متحدثا من لندن ليوسف النعماني.
5: الحرارة الشديدة كما رأينا في أوروبا آخر أسبوعين هي خطيرة جدا، وخاصة عندما تزداد الحرارة فوق 33-32، أنها تؤدي إلى dehydration، جفاف الجسد، وتؤثر على الناس، خاصة بعد 50 سنة معظم الناس بتاخد أدوية، جسمها لا يتحرك بسرعة، والخطة الشمسية دي ممكن تؤدي إلى نوع من الهبوط الكلوي، الهبوط القلبي، هبوط الدورة الدموية، وهذا يؤدي إلى عوامل كثيرة جدا، حتى تؤدي إلى الموت المفاجئ كذلك. وكما نعرف أن حوالي 2000 شخص ماتوا في أوروبا خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب الشمس شديدة. الحالة طبعا الواحد يتحاشى الشمس ويحاول أن يكون في الظل بكثرة، يستخدم اير كونديشنينج لتنظيم درجة الحرارة في البيت، يشرب مياه كثيرة جدا ويشرب سوائل، يشرب المياه مهمة جدا، الحرارة بتنزل الضغط كذلك. هو الحقيقة ما حدث في بريطانيا وفي أوروبا لم يحدث منذ 50 عام.

0: bénéficie d'un bounon pour se qualifier pour les huitièmes de finale. On parle d'une invention avec laquelle il sort la dernière tentative néerlandaise. Il reste debout, il part à gauche. Et la main bien tendue, bien
1: fait. Et puis le gardien néerlandais qui marque contre son camp avec la talonnade.
0: La petite talonnade. Et oui, c'est déjà terminé, Mélanie.
2: Eh ben, merci beaucoup pour cette édition spéciale. Donc, merci à Alice Alaïdine, merci à Mounsef Zamrat et bien sûr, merci à Kim Tamim d'avoir été donc avec nous pour cette édition spéciale Coupe du Monde et bien sûr, parler de cette qualification du Maroc en huitième de finale face aux Pays-Bas. Restez avec nous, nous sommes encore ensemble pour quelques minutes.
3: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة هنا نرصد الشغف نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9:00 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا
4: مع بنك اوف افريكا تيمك الحل
3: كأس العالم ليست مجرد بطولة بل قصص تكتب مشاعر تعاش ولحظات يتابعها العالم بأسره مع التغطية الخاصة لميدي آن ستكونون في قلب الحدث أينما كنتم برامج خاصة مع أبرز الخبراء والمحللين مراسلات في فقراتنا الإخبارية كواليس ومحتوى رقمي متجدد يرافقكم طوال المنافسات من 11 يونيو إلى 19 يوليوز تابعوا مونديال 2026 على ميدي آن وجميع منصاتنا الرقمية
5: Leïla, qu'est-ce que tu fais ? Tu prépares déjà les cartons ? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
6: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en 2 jours et le déblocage du crédit en 2 semaines. Donc je ferai mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
5: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé ?
6: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en 2 jours. Le déblocage en seulement 2 semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord.
2: Matin Info, Mélanie Pinto. Vous êtes bien sûr Mehdi, merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. Matin Info, c'est terminé pour aujourd'hui et merci à Abdounour à la réalisation depuis ce matin. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité de 9h, présentée ce matin par Nourdine El Houtis. Barher Nourdine.
7: Sabah Kher Mélanie. أهلا بكم. أطاح المنتخب المغربي بنظيره الهولندي وبلغ ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية بعدما تغلب عليه 3-2 بركلة الترجيح بعد تعادلهما بهدف لمثل في الوقتين الأصلي والإضافي في مواجهتهما الليلة المنقضية في مونتيري المكسيكية. قدم أسود الأطلس ليلة كروية ستبقى محفورة وخالدة في الذاكرة الجماعية الوطنية. المنتخب الوطني يواجه في دور ثمن منتخب كندا السبت القادم الساعة 6:00 مساء. أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمسي بمجلس النواب بأن نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب. وأكدت المسؤولة الحكومية أن هذا القطاع عرف لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة. أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من فاتح يوليوز وإلى غاية 8 منه بناء على معطيات علمية خرائط للتنبؤ تحدد بدقها المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني هذا الموسم. شرق أوسطيا تضاربت الأنباء بشأن عقد لقاءات أمريكية إيرانية في قطر لمناقشة المسائل الفنية في مذكرة تفاهم إسلام أباد في الوقت الذي هددت فيه طهران بعرقلة السفن التي تعبر خارج مسارات محددة في مضيق هرمز. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن فريقا أمريكيا يستعد للسفر إلى العاصمة القطرية للمشاركة في جلسة محادثات تعقد الثلاثاء. وفي طهران قالت الخارجية الإيرانية

0: إن وفدا إيرانيا سيزور الدوحة لمتابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وإنه لن تعقد أي اجتماعات تفاوضية على أي مستوى مع الجانب الأمريكي في الأيام المقبلة. في غضون ذلك، شهدت حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز تباطؤا حادا خلال اليومين الماضيين، حيث تجنبت السفن اتباع مسار قبالة السواحل العمانية في ظل تجدد الهجمات في الشرق الأوسط. نبقى بالمنطقة، حيث أعلنت الحكومة العراقية أنها ستمهل المجموعات المقربة من طهران حتى 30 من شهر شتنبر لتسليم سلاحها للدولة، ويصادف موعد انتهاء مهلة التحالف الدولي لمحاربة تنظيم الدولة الذي تتمسك بعض الفصائل بسلاحها بحجة وجود التحالف. ويأتي الإعلان قبالة زيارة مرتقبة منتصف يوليوز المقبل لرئيس الوزراء آيل الزيدي إلى واشنطن وتعهده بحصر سلاح الفصائل التي تصنفها واشنطن إرهاب بيد الدولة. الدقيقة 9:53 صباحا بمدينة.
1: عائلتك تكبر والحاجيات ديالنا كتطور، ممكن نشريو دار تناسبنا وبالوتيرة اللي تريحنا؟
2: كل شيء ممكن. أنا شاب عندي قل من 35 سنة وباغي نبني المستقبل ديالي، ممكن نشري أول دار ليا بلا ما نضغط على راسي. كل شيء ممكن.
3: كل عام كنقول خاصني نصلح داري، ممكن نرد على دوقي بلا ما نتزير؟
2: كل شيء ممكن.
4: انا عايش في الخارج وبلادي ديما في بالي، ممكن نشري داري في المغرب ونزيد نقوي الروابط مع عائلتي.
2: كل شيء ممكن.
5: مع سلف سكن مبروك وسلف بلادي ايمو ديال البنك الشعبي، استافدوا من اقساط قابله للتعديل، نسب فائده تفضيليه، تاجيل بدايه تسديد وتمويل اشغال الاصلاح، وبمناسبه كاس العالم شاركوا في القرعه وربحوا معنا قسيمه شراء ديال 5000 درهم مع البنك الشعبي. كل شيء ممكن.
6: البنك الشعبي، نكبروا جميع.
7: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe A suréquipée à partir de 399 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonijma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
8: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
9: سلام، عندي بروجي مي البيدجي ان بو سيري.
10: الا عندك طموح عندنا الحلول. بانكو فابريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور
9: و بور لي زوبيراسيون كورونت.
10: عندك دي زافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
9: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
10: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
11: بور بلوس دانفورماسيون بانكو فابريكا .ma و 0522 42 15 43.
12: افيك بانكو فابريكا كاين الحل.

0: هو الليت، هو الدرغام، هو أسامة، هو السبع، هو حيدرة، هو نزار، هي أسماء غيض من فيض لمرادفات الأسد، أسد الأطلس الذي أخرس الألسن، فند التكهنات، رفع الهامات وشق طريقه بتبات نحو الدور ثم النهائي للمونديال الأمريكي الشمالي. الآن سنضيف لهذه اللائحة أسماء أخرى: حكيمي، بونو، رياض، ديوب، المزراوي، بوعدي، العيناوي، دياز، الخنوس، أناحي أو السيبر. الطواحين الهولندية تعطلت إذن، والأسود زأرت، ثم الدموع درفت، والفرحة عمت الشوارع بالسيارات والدراجات وامتلأت، فرحة لا توصف، فرحة بدون حدود، بدون هوامش. والمنتخب المغربي يبطل مفعول الماكينات الهولندية ويحجز تذاكر العودة لهم لأمستردام بعد لقاء بطولي ماراثوني، بمشاعر جياشة بتقلبات مثيرة، سواء في المباراة بوقتها القانوني والإضافي أو خلال ضربات ترشيح. الحكاية بدأت بمكسيكو في العام 70، وهي تشهد فصلاً آخراً من فصولها، دائماً في أحضان حضارة الأستيك، هناك تحت جبال شامخة، شموخ جبال أطلسنا المترامي الأطراف، هناك في مونتيري، هناك قفز العملاق عيسى ديوب عالياً عالياً جداً ليعدل الكفة ويخرس منتقديه، هناك تقمص ياسين بونو مرة أخرى دور الحارس الأمين ليمنح الامتياز للأسود في ضربة الحد، ثم هناك ألفت الفذ الهداف إسماعيل الصباري الذي من قدميه جاءت رصاصة الرحمة للهولنديين، من قدميه انطلقت شرارة عودة الفرحة، وهذه الفرحة التي تغمرنا هذا الصباح في هذا اليوم التاريخي لكرتنا، لبلدنا. مشاهدينا ومستمعينا ومتابعينا، مرحبا بكم في هذا اليوم الاستثنائي، يوم ليس ككل الأيام، يوم 30 من يونيو للعام 2026، وكرة القدم المغربية تكتب بمداد فخر واعتزاز وأنفة هذا الإنجاز، إنجاز التأهل للدور الثمن النهائي. الأهمية لا تكمن في التأهل إلى دور الثمانية، ولكن بالنظر للسيناريو التي شهدته المباراة. صباح الخير معي دائما كما يلعاد صديقي نزار.
1: صباح الخير فؤاد، صباح الخير إلى جميع المستمعين والمشاهدين
0: والمتابعين على المنصة دام الرباح، لأنك
1: الله يسلمك،
0: كتجي معنا وصلتنا في كوب دافريك، وصلتنا النهاية
1: يا رب،
0: نتمنى نكونوا أفضل. حسن الجابري أيضا وديما خدام الرباح صديقي حسن أيضا،
2: صباح
0: الصباح المبارك، صباح الساحتان
2: الحمد لله، صباح الانتصارات، صباح الأفراح، وخمس صباح نشرة
0: شليك ندرنا البرنامج جميعا في الإذاعة في الساعة السابعة بتقديم صديقي الحسن الجابري، قال لي صباح الخير، قلت لي ما عرفنا واش نقولوا صباح الخير لأننا ما نعسناش، وأنا ما نعسناش.
1: السلام عليك.
0: السلام عليك، هي اللي دابا الجائزة هذا اليوم هذا، لأنه عشنا ليلة بيضاء طبعا الحال، كما هي العادة كنقول درت ديك القيلولة ديالي التاريخية المعروفة، ديك ثلاثة السوايع في العشية من الخامسة إلى الثامنة مساء، وبعد ذلك طبعا الحال كان الاستعداد يعني بقينا على الأعصاب ديالنا نزار طوال قبل المباراة وأثناء المباراة، فما بالك بضربات الترجيح، ولكن نهاية المطاف فرحة عارمة.
1: فرحة عارمة لأن بداية المنتخب الهولندي منتخب صاحب المراس، يعني تعالى أقول لك فؤاد أنهم وضعوا إيقاع داخل المباراة أنهم لن يقبلوا الهزيمة من المنتخب المغربي. المنتخب الهولندي وضع حد سقف عالي جداً للوصول إلى الدور المقبل دون المنتخب المغربي، كان على المنتخب المغربي أن يودع بالأمس، ولكن إرادة اللاعبين وهذا التكتيك الكبير الذي قام به المدرب أعتقد أنه وصلنا إلى

0: سنعود الى المسائل التقنيه فقط. نزار نهضروا على هذه الاجواء اللي كنعيشوها، يعني اجواء استثنائيه كره القدم. ربما بعض الاحيان مازال عندنا ايام نهضروا على كره القدم وعلى يعني المسائل التكتيكيه، مسائل الاختيارات البشريه. اليوم في الحقيقه بغيت نهضروا واحد الساعه بعدا غير على هذه الفرحه وهذه الاجواء اللي عشناها ومازال كنعيشوها لحد هذه الساعه. انا كنظن الناس راه باقيين كيحتفلوا، يعني باقي اللي ما نعش اللي باقي كيحتفل يمكن في السياره ديالو بهاد الفرحه. حسن، يعني اليوم انا تقريبا نقول واحد 35 عام ولا 36 عام وانا كنخدم في 5 الصباح في الاذاعه، في اذاعه ميدي ان. اول مره كنجي وسط هذا الحش ديال السيارات، عمري ما عشت هذا السيناريو، لان انا جيت الساعه 5 الا ربع خرجت من الدار. اول مره كنلقى اكتضاد امبوتياج في جميع الشوارع اللي كتجيبنا هنا المؤسسه ديالنا في ضواحي مدينه طنجه، ومنظر جميل كما كنشوفوا في الشاشه. وهذا شيء منظر اللي عشتوا جميع ومظاهر عشتها جميع المدن المغربيه بدون استثناء. حسن،
1: تماما فؤاد، نفخر بهذا المنتخب بهذه الروح التي يعني قدمها المنتخب المغربي في هذه المباراه، وتعبر عن هذا الفخر المغربي، هذا الاصرار على النجاح من اجل العوده في المباراه، من اجل تقديم الافضل. دائما الكبار يواجهون الكبار، لكن حين دائما تصل محطة تريد أن تتفوق على نفسك، هو ما يقدمه المنتخب المغربي منذ مونديال قطر وحتى حدود اللحظة. لم نعد نقبل بغير الانتصار في جميع المنتخبات السنية، وكنا نتحدث في بلاتو بوديوم عن يعني النظرة، هذه الروح الانتصارية في المنتخبات المغربية الآن تتجسد في هذا المشروع، سواء في الفترة الماضية ولا في هذا المشروع مع محمد وهبي. أكيد أمر جميل وأن تشهد الجماهير المغربية وهي تتابع عبر ربوع العالم في المغرب وحتى مغاربة الخارج، أكيد تلاحظ هذه الفرحة. أمر جميل وجميل جدا.
0: أمر جميل وجميل جدا أصدقائي نزار. أنا عرفت البارح بأن نزار مرادف ديال الأسد. ما كانش عرفتي، دخلت كنقلب شحال ديال المرادفات ديال الأسد كاينين تبارك الله في اللغة العربية. أنا يمكن شي 50 ولا شي حاجة، ما فيهمش فؤاد.
2: فؤاد هو القلب، هو القلب هو اهم من الاسد.
0: وعيد قلب زعما شي فؤاد، هكا كاين اسامه، كاين نزار، كاين حيدره، فهمتي؟ هذا البارح كنت كنقلب على الاسماء. المهم فؤاد، دابا نشوف مع شي وحدين اللي يقدروا يزيدوا اسم فؤاد تاهي مع الاسد. وبطبيعه الحال هذا كما ذكرت في التقديم، ان هاد خصنا نزيدوا هاد الاسماء ديال هاد الجيل هذا. واخا احنا يلا دابا دزنا لدور ثمن النهائي، ولكن الظروف المحيطه بالمباراه، الصيروره ديال المباراه، السيناريو ديال المباراه، لما كتشوف القرعه ما رحماتكش وجعلتك انت يعني كمحتل يعني هذا المركز الثاني في مجموعه ديك 7 نقاط بانتصارين ومسجل حل من هدف، وغتلاقي في الدور الاخر تلاقي هولندا في الوقت اللي منتخبات اخرى عندها 3 نقاط او 4 نقاط، وغتلعب مع منتخبات اللي هي كما شفنا مع المفاجاه ديال المانيا مثلا مع باراغواي، جاو 30 في المجموعه ديالهم. صحيح. ها هما الان يتمكنوا باش يقصيو المنتخب الالماني. اذا هي السيناريو ديال المباراه، وهاد ما نقولوش الظلم ولكن غير القرعه اللي كانت قاسيه علينا، جعلتنا في هذه المجموعه اللي غنواجهوا يعني الاول ديال المجموعه السادسه. فسيناريو المباراه، كيفاش حنا متحكمين في اللقاء، كيفاش المنتخب الهولندي يعني بخطا يعني هكا ضد مجرى اللاعب يسجل الهدف الاول، وكيفاش رجعنا في المباراه بديك الوقت البدل الضائع الدقيقه 91، ثم ضربات ترجيح، نضيع يضيعون، نضيع يضيعون، يضيعون نضيع، وفي نهايه المطاف ولدنا اسماعيل السيباري مرضي الوالدين، رضات عليه الوالده ديالو بزاف قبل ما يمشي لكاس العالم، لانه في كل تقريبا غير اللقاء الثالث اللي ما سجلش. نصار اذا كل
1: باقي الدير راسي الدرده من قطر
0: من قطر. كل هذه المعطيات خلاتنا نحسوا بهذه الفرحه الكبيره اللي كتغمرنا، وما نساوش بطبيعه الحال اعين الحساد الحاقدين اللي بطبيعه الحال القافله ديالنا كما كنقولوا تمر، وراء الكماله كما كنقول دائما القافله تمر وكملوا من عندكم. المغرب يؤكد انه حاضر جاهز بالرغم من كيد الكائدين وحقد الحاقدين.
2: صحيح فؤاد، انا اقول لك ان طريقك ليس وردي، يعني هذا المسار في كاس العالم بالذات هو الاصعب. يعني قرات في كثير من المواقع الصحفيه بان مسار منتخب الارجنتين سهل جدا، يعني كل المنتخبات التي سيواجهها الارجنتين وميسي على اساس انه حامل اللقب تقريبا سهل. هنا لديك فرنسا، لديك

0: ألمانيا، لديك كثير من المنتخبات المعقدة على الرغم من خروج ألمانيا.
1: عندهم إنجلترا،
0: إنجلترا أيضا،
1: الأرجنتين عندهم، إنجلترا
0: عندهم، البرازيل أيضا
1: عندهم، البرازيل مشي سهلة،
0: ولكن أسهل من هذا المسار بأي حال من الأحوال. يعني حسابيا عندما تشاهد المسار الذي سيسلكه حامل اللقب أسهل بكثير من هذه الناحية.
1: نزار، إحنا كنا كنصادروا مواجهة ألمانيا وفرنسا، لن تحدث إذا بقى الطريق أصبحت أكثر من سالكة للفرنسا باش ربما تكون أحد الخصوم ديالنا في دور الربع النهائي.
0: صحيح، يعني سيلعبوا مع السويد وعقب ذلك سيواجهون الباراغواي التي أخرجت ألمانيا. ولكن يعني هو الموضوع هو فؤاد بأنك أنت لست من المحظوظين في هذه القرعة، فلذلك هذا يعطي قوة،
1: قوة نعم.
0: خاصة عندما تتجاوز منتخب كالمنتخب الهولندي في دور 32، يعني لسه البطولة ما سخنت، يعني أنت لم تدخل إلى البطولة بأداء تصاعدي كما حدث في قطر، أنت يا دوب في في في بداية البطولة في الدور التمهيدي، فالآن أنت ستدخل إلى البطولة الحقيقية، المباراة المقبلة أمام كندا، المباراة بعدها بعد أن تعرف خصمك، كل شيء سيكون معقد في هذا الطريق، وإذا تريد أن تصل إلى العلو يجب أن تتجاوز الكبار.
1: إحنا شوف سي نزار، إحنا كنقولوا دائما عندنا ديك المقوله اللي جا مرحبا به، فهمتي؟ اللي جا مرحبا به. الان عندنا الحمد لله فريق قوي متجانس شاب، هذا هو الان الحاجه اللي كنبغيو نلوح عليها، هي منتخب شاب. يعني هذا منتخب ربما احنا كنقولوا كنوجدوه لكاس افريقيا للامم القادمه، وخصوصا كنوجدوه لكاس العالم اللي غادي نحتضنوها، اللي ربما غادي نلقاو واحد 85 او 90% من هاد اللاعبين كيلعبوا بعد اربع سنوات. الحمد لله عندنا نوادي المنتخب قوي، وبالتالي عندنا الهامش ديال التطور، هامش كبير. ولكن حسن كما قلنا في الصباح في البرنامج ديالنا في يعني صباح الرياضه، ونعاودوا نقولوها، والكل الكلمه اللي كتعجبك كثير اللي هي نرفعوا القبعه، نرفعوا القبعه، ماشي غير قبعه واحده، القبعه والطربوش المغربي والعمامه السودانيه حتى هي نرفعوها، فهمتي؟ نرفعوا نحييهم كل التحايا الممكنه، لانهم حمروا لنا الوجه ديالنا في هذه المواجهه، والكل كان متربص وكان كينتظر الخروج ديالنا من الباب ضيق.
2: تماما فؤاد، هي مباراه نقول يعني بقيمه ربع او نصف نهائي كاس العالم، بقيمه الفريقين.
1: لان حقيقه المستوى اللي شفناه البارح، او مش البارح، هذه الصبيحه منذ ساعات، راه مستوى كبير،
2: ومركز السادس عالميا ومركز السابع عالميا. يعني ما كاينش حتى مباراه في الدور الثاني تجمع بين منتخبين متقاربين وضمن العشر الاوائل وبلاعبين مميزين. يكفي ان نذكر فقط بانه 9 لاعبين من المنتخب الهولندي يمارسون في الدوري الانجليزي الممتاز، نعرف قيمه الدوري الانجليزي الممتاز، واللاعبين المتبقيين فرانكي دي يونغ ودين فريز، واحد كيلعب في انترناسيونالي ميلان، والاخر كيلعب في برشلونة. كان واجهه خصم قوي، ونعرف المدرسه الهولنديه رونالد كومان، لكن الفكره التكتيكي لمحمد وهبي والمنتخب المغربي بقدر الايمان بالطموح ديالو بهذا المشروع الذي بدا منذ مونديال قطر ويصل الى هاته اللحظه، يثبت بانه على الطريق الصحيح، وبأن هناك إيمان بأن هناك عقلية انتصارية في هذا المنتخب هي التي توصلنا لهذه النتيجة.
1: نعم، وكنا حسن كتذكر معايا ونرجعوا نديروا بعد النوبات شي حلقات اللي دوزناهم في بوديوم في البداية ديالو هذا الموسم في شهر شتنبر، لما كان مثلا المنتخب أقل من 17 سنة كان فاز بلقب كأس إفريقيا للأمم هنا في مدينة المحمدية، وكان بعد ذلك منتخب أقل من 19 سنة مشى باش يلعب المباراة النهائية ديال كأس إفريقيا للأمم، انهزم في مباراة نهائية بواحد شويه ديال سوء الحظ، وما فاز بكاس العالم. كاس العالم في الشيلي كنا كنتحدثوا كثير على التغير العقليه المغربي، ما بقيناش كنمشيو اسيدي غادي نمشيو غنلعبوا كاس العالم وغندوزوا دور اول غنفرحوا صافي وفرحنا وسالينا. لا، الامور تغيرت، الفكر تغير، العقليه تبدلت، احنا دابا بغينا نمشيو واسسنا الاسس ديالها الان ديال العقليه ديال الفوز ديال المكسب ديال الربح. غادي نلعب كرة القدم باش نربح، ماشي باش ندير قدم كرة جميلة ونخرج واحد الخروج منذ الدور الأول كما وقع لنا في 94 مثلا، قدمنا كرة لا بأس بها وخرجنا من الدور الأول بثلاث هزائم، ثم قدمنا عروض لا بأس بها أيضا في 98، وكانت ديك المباراة التاريخية ما بين النرويج والبرازيل اللي حرمتنا من المرور الدور الثاني، ثم كانت أيضا مشاركة لا بأس بها في 2018 هزيمة كنتذكروا في أنفاس أخيرة مع إيران بنيران صادقة، وتعادل لنا مع اسبانيا بعد ما كنا احنا سباق التسجيل حسن.
2: والجميل في هذا الشيء هو في اطر مغربيه 100%، هذا ما يزيد من فخر هذا المنتخب، نعتمد على مدرسه مغربيه الان نقول قائمه بذاتها، كاين هناك مشروع ديال مدرسه مغربيه يجب

0: الاستمرار فيها هناك فكر اكيد هذا هو الامر الجميل في هذا النجاح ايضا.
1: نعم حسن، ربما في المنتخب الاول مثلا كاين ساكرامينتو ربما،
0: ولكن نتحدث عن وهبي كقائد مشروع
1: مع يوسف هذا متفق معك، غير هي بعد النوبات يمكن في هذوك الاطر اللي كاينه ما كاينش عندك واحد ساكرامينتو مثلا اللي غيدير لك قراءات الخصم. يمكن يكون عندك مدربين مزيانين ولكن كاين واحد الجانب مثلا عندنا الاطباء يعني اجانب، يمكن ان المسؤولين ديال الجامعه كيشوفوا ان هذا ساكرامينتو يقدر يعطيك الاضافه، ماشي مشكل، ليس هناك باس اننا نجيب ونستعنوا باطار اللي غيعطينا الاضافه مقارنه باطار مغربي اخر. طيب اصدقائي نمشيو بلا ما نطولوا، نمشيو نشوفوا كيفاش كانت الاجواء، كيفاش كانت المباراه خصوصا مع مفد قناه ميدي ان تي في وميدي ان راديو الى الولايات المتحده الامريكيه، المكسيك وكندا، صديقنا منصف عدي في هذه المراسله، ولنستمع ونشاهد هذه المراسله.
2: أهلا بك فؤاد وأهلا بالمشاهدين المستمعين والمتابعين الكرام، من هنا من قلب ملعب مونتيري والذي كان شاهدا على مباراة تاريخية لأسود الأطلس أمام طواحين هولندا. هنيئا للمغرب ملكا وشعبا بعد هذه المباراة المجنونة والريمونتادا، والعناوين كثيرة بعد أداء رجولي من جانب اللاعبين، أثمر هدفا في الوقت القاتل برأسية متقنة عبر المدافع عيسى ديوب. الأهم تحقق بالحفاظ على التركيز إلى آخر رمق، وال الجماهير المغربية التي تستحق هذه السعادة أينما حل وارتحل المنتخب المغربي تكون دائما في الموعد، والدليل أنها زينت مدرجات هذا الملعب الجميل هنا في مونتيري والذي كما قلت سيكون شاهدا دائما على هذه المباراة التي كتب من خلال هذا الجيل اسمه بأحرف من ذهب. الجماهير المكسيكية كذلك بدورها ساندت المنتخب المغربي بقوة في المدرجات وكانت داعما له طيلة أطوار المواجهة. الآن الخطوة القادمة أمام المنتخب الكندي، أكيد نتمنى كل التوفيق للنخبة الوطنية بحثا عن مجد مونديالي، وكما يقال الحكاية بدأت في مكسيكو وها هي مستمرة الآن في مونتيري، ونتمنى أن تستمر الأفراح ولما لا تحقيق ملحمة مونديالية أفضل من قطر 2022.
1: ذلك ما نتمنى صديقي منصف عدي من مدينة مونتيري، ذاك المنظر جميل، ذاك الملعب وذاك الجبل يطل عليه في هذه المدينة ديال مونتيري اللي تقدمت كثير في السنوات الأخيرة على ما يبدو حسب ما وصلني من بعض الأصدقاء اللي كانوا في 86 في هذه المدينة لما لعبنا هناك، هذه تقريبا 40 سنة، ورجعوا لديك المدينة ولقاوها أنها تحولات كثير. طيب هذا ماشي الموضوع ديالنا، وطبيعة الحال الموضوع ديالنا هو المنتخب المغربية، يا نزار يا نور يا أسد اللي نهضروا على الأسود ديالنا أسود الأطلس. قراءة مبدئية يعني احنا ربما كصحفيين هنا، يعني كصحفي ما كنبغيش نهضر على المسائل التقنية، أنا نقدر نسأل السؤال ولكن ما كرهش ناخذ أنت أيضا إعلامي متميز صديقي نزار نور، الرؤية ديالك لتغيير الخطة ديال المدرب كومان مقارنة باللقاءات ديال الدور الأول، القراءة ديال احنا بلا ما نمشيو ندخلوا في التفاصيل ديال 3 4 3 ولا 5 3 2 ولا شي حاجة من هذا الشيء، ولكن غير كيبين لك أنه كان ضارب 1000 مليون حساب للمنتخب المغربي.
3: يعني هو اعتقد بان المدرب رونالد كومان حاول بقدر الامكان السيطره على خط الوسط، خط الوسط لا يمكن تسيطر عليه فقط بلعيبه خط الوسط، بوجود مدافعين لديهم خبره ولديهم يعني تاريخ في ممارسه كره القدم، لاعب من مانشستر سيتي اكي، لاعب من ليفربول فيرجيل فان دايك، اعتقد بان كل منهما يحمل تحت قدمه الكثير من المباراه والخبره، فلذلك بيساعد هذا موضوع خط الوسط كيفية السيطرة على خط الوسط. بهذه الطريقة ضحى بلاعب آخر وهو تيجاني رايندرز
1: في وسط الميدان،
3: في وسط الميدان، واعتقد بأن الضرر كان واضحا لأن أنت تقريبا عامل تقفيلة، ما معطي فرصة لأنك تتقدم وتتغلب على السيطرة المغربية على خط الوسط، لذلك نسبة استحواذ كرة القدم نسبة الاستحواذ في المباراة كانت 70% لمصلحة المنتخب المغربي، وهذا هو التكتيك الذي حاول أن يمارسه بأنه يبقى في منطقته لا يغامر،
1: يعني في لحظة في المباراة المغرب تحول إلى هولندا وهولندا تحولت الى
3: منتخب اخر
1: بلا ما نقلقوا حتى شي واحد. المغرب اصبح هولندا وهولندا اصبحت شي منتخب اللي كيرجع للدفاع وصافي.
3: النقطه مفاد، النقطه هي العنف الذي مارسه اللاعبون الهولنديين.
1: ما عندهمش خيارات،
3: ما في خيارات. انت اذا تركت له الكره وتركت له المساحه سيبدع، سيقوم بلقطه لا

0: توقعه. لذلك يعني كان في عنف شديد، وفي يعني اذا لاحظت الى الدوبشيت تاع المباراه لم يتحصل اي لاعب هولندي على بطاقه صفراء. يعني 120 دقيقه لم يتحصل لاعب واحد على بطاقه صفراء بهذا العنف.
1: المغرب بطاقه
0: كان في بطاقه واحده عيسى ديوب، كان في فتح راس، وكان في دم على القميص، وكان في كان في مجزره.
1: عيسى ديوب يعني اعطاه الورقه الصفراء تاع السبت لاماركا ديوب قديمة ياخذ ورقه صفراء
0: باش يتقدم.
1: يبقى يتقدم
0: والله فؤاد اقول لك حاجه، يعني شوف رغم انه الهدف وصل يعني جاء في الدقيقه 91 انا لم افقد الامل تماما.
1: لا احنا كنا ما فقدناش امل
0: يعني تقريبا كل الناس حتى الناس اللي كانوا في القهوه جواري كانوا يصرخوا في كل هجمه عندما اصطدمت الكره بتاعت اشرف حكيمي في في العارضه. عندما كانت هناك ضربات راس وصدها الحارس وتالق الحارس الهولندي
1: لا طيب لا هو كان يعني احد نجوم كنا الله يحفظ ربحه كان غيكون هو نجم المباراه. يعني حسن شفنا ديك اللحظات الاولى بردت لنا شويه المرفر الركابي كما كنقولوا احنا بالدرجه ديالنا، لان دعنا نقول 17 دقيقه الاولى كانت الكره في ملكيه الطواحين الهولنديه
2: تماما حتى حدود الدقيقه العشرين. انتظرنا حتى حدود الدقيقه العشرين باش نشوفوا اول محاوله مغربيه، لكن في هذيك اللحظات رجع لنا الامل بان المنتخب المغربي قادر على مجابهه هذا الفريق، بدليل انه كان تكافؤ سيد الموقف على مستوى الامتلاك في الشوط الاول، بل الخطر كان مغربي اكثر لانه المحاولات والتسديدات المؤطره في اتجاه المرمى كانت ثلاثه للمنتخب المغربي مقابل واحده للمنتخب الهولندي، وبالتالي هذا يثبت بانه المنتخب المغربي كانت عنده حلول اكثر على المستوى الهجومي من المنتخب الهولندي. الامر انعكس في الشوط الثاني امتلاك وتسيد كامل.
1: نعم سنعود الشوط الثاني بعد الفاصل الاخباري يدركنا الوقت، لكن لا زالت لدينا متسع لكي نتطرق لكل هذه المواضيع ولكل ملفات هذه المواجهة. هنيئا المغرب، ديما مغرب مبروك علينا هذا التأهل. سنعود فرحة لا تسعنا أصدقائي بطبيعة الحال جميعا بهذا التأهل للدور الثمن النهائي. سنعود بعد قليل جدا.

نعود معكم مستمعينا مشاهدينا متابعينا بابتسامة عريضة أكبر من ابتسامات باقي الأيام، بطاقة إيجابية أكبر ومضاعفة في عشرات المرات للطاقات الإيجابية التي نحاول أن نصنعها في هذا البرنامج أو أن ننقلها لكم أينما كنتم، لأنه يوم كبير بالنسبة للرياضة المغربية بشكل عام، للمغرب ولكرة القدم المغربية والمنتخب المغربي يشق طريقه بثبات في منافسات كأس العالم في أعقاب مباراة بطولية هيتشكوكية حبست الأنفاس، كانت ممنوعة على كما نقول دائما مرضى السكري والضغط الدموي، لأن التشويق استمر حتى ضربات الترجيح التي في نهاية المطاف كانت عادلة وابتسمت للمنتخب الذي يستحق الفوز وهو المنتخب المغربي الذي سيطرة ميدانية شاملة على هذه المواجهة أمام الطواحين الهولندية، وكان المنتخب الأكثر خلقا لفرص التسجيل نهاية المطاف. هولندا سجلت الهدف الأول في الدقيقة 72 غاكبو، وبعد ذلك اللاعب عيسى ديوب منح التعادل لأسود الأطلس. معي هذا الصباح جد مسرور بذلك صديقين العزيزين نزار النور وأيضا صديقي الحسن الجابري. نرجع كما ذكرنا هذه المواجهة الآن، نشوفوا يعني ذلك السجال التكتيكي ما بين يعني رونالد كومان وأيضا المدرب محمد وهبي، ويبدو بأن كل منتخب قرأ قراءة جيدة المنتخب الآخر، وبالتالي وإن كان المنتخب المغربي خلق فرص كثيرة للتسجيل، لكن في نهاية المطاف المواجهة بالنسبة لنا نقدر نقوله كانت

0: متكافئة نوعا ما.
1: يعني بداية فؤاد أنا كنت مستغرب يعني عندما أصيب شاهد رياض كنت أعتقد أنه سيدخل قلب بدفاع ولكنه استعمل نصير مزراوي روح نصير مزراوي. يعني إذا تشاهد كيفية تدخلات نصير مزراوي على اللاعبين الهولنديين بررت لي تماما لماذا محمد وهبي فضل بقاء نصير مزراوي،
0: لأنه ابن المدرسة الهولندية تكون في هولندا.
1: الروح كمان فؤاد، يعني أنت عندما تدخل ظهير أيسر إلى قلب الدفاع أو ظهير أيمن إلى قلب الدفاع تغامر، ولكن روح هذا الرجل هي التي دفعت المنتخب تماما، هي التي جعلت أن الناس لا تفقد أمل الوصول إلى نتيجة إيجابية من هذه المباراة. يعني إذا كان الأمل كان فقط في التعادل أنا بالنسبة لي حتى الفوز كان ممكن في هذه المباراة.
0: طيب لو تحدث على نصير المزراوي قبل ما نرجعوا عن صديقي الحسن شوفوا تصريحات اللاعبين بدمهم وفي مقدمتهم نصير المزراوي لاعب فريق مانشستر يونايتد ماذا قال في عقاب هذا التأهل.
2: كانت مقابلة كبيرة وصعبة، مقابلة جيدة بالنسبة لنا، منتخب هولندا منتخب قوي، الخصم كان يمتلك فرديات مميزة، لا أستطيع أن أقول أكثر من هذا، كانت مقابلة نهائية قبل الأوان والفوز بها يعني لنا الكثير، الآن سنتحلى بالتواضع.
0: إذن حسن كلمة ديال العقل وديال الثبات والتروي اللي هما الكلمات ديال اللاعب نصير المزراوي، يعني غاردي لي بيي سور تير، ما خصناش نفرحوا كثير، ما درنا والو، يعني اللي درنا وهو أننا يعني فزنا في لقاء وباقي المشوار طويل كما يقال.
3: تماما، يجب أن نتحلى بالتواضع يقول نصير المزراوي.
0: نزار المزراوي
3: نحتاجك
1: موجود.
3: نصير المزراوي هو من نوعية اللاعبين اللي كيبغي أي مدرب وأي ناخب أنه يتوفر عليهم، لذلك كان الاختيار حتى في الندوة الصحفية اللي سبقت الإعلان عن لائحة المنتخب الوطني المغربي سئل محمد وهبي عن يعني هل ممكن أن يلعب نصير مزراوي في قلب الدفاع، قال بأنه يعني وضع هذا الاحتمال في باله، لذلك أقدم عليه في اللقاء أمام منتخب الهولندي وأثبت صواب هذا الاختيار عكس ما كنا لا نراه في فترة سابقة.
0: بالفعل حسن
3: لأن مش مصير مزراوي مع المنتخب المغربي في فترة سابقة يلعب في
0: لأن في الفترة السابقة مع وليد الركراكي كانت العديد من الأصوات وعديد من المدربين اللي كيفهموا في الكرة أحسن منا وأحسن من الإعلاميين ولاد الحرفة كما كنقولوا مدربين أكفاء كيقول لك مزراوي يقدر يقدم الإضافة في الوقت اللي كان عندنا خصاص على مستوى يعني وسط الدفاع، ولكن وليد الركراكي يعني عمره ما مشى باش يعطي هذه المهمه لنصير المزراوي او يوضع فيه الثقه، كان نوعا ما وليد متحفظ في هذا الاطار.
3: لكل مدرب افكاره، كنقولوا مدرب كيموت مع افكاره، لكن هناك مرونه عند محمد وهبي، لاحظناها حتى مع منتخب المغربي للشباب في تتويجه بلقب كاس العالم، الان يثبت نفس الامر مع المنتخب الاول، حتى المرونه التكتيكيه يعني في التغييرات اللي اقدم عليها بنفس هجوم يعني أثبت صوابها وأثبت بأنه كان يعني كانت في مكانها، بدليل أنه التمريرة الهدف الحاسم جات من لاعب طالبي اللي هو بديل، يعني هدف اللي نقوله ممكن يسجلوا المنتخب الهولندي وما يسجلوش المنتخب الوطني المغربي، لأنه نفتقد لرأس حربة ونفتقد أيضا رأس حربة بقامة طويلة. لاحظنا كيف صعد ديوب وكان هذا الهدف المميز جدا.
0: وكان ظن شخصيا أن ديوب تواجد تما بتعليمات من محمد وهبي، لأن ديوب ما عنده ما يدير تما بتك، ولكن ديك ساعة الخمس دقائق الأخيرة ما بقى ما عندك ما تدير حسابات لا تكتيكية لا والو، فيمكن أكيد أن محمد وهبي قال لعيسى ديوب باش يصعد باش يعطي ديك الكثافة العددية، ديك الكثافة العددية اللي خلات هي اللي بعثرات نوعا ما اوراق
3: جوده
0: التمريره طبيعه الحال، ولكن ملي كتشوف اللاعب جاي كيجري ومع الجريه مع يعني ضربها بالكره لعبنا الكره سي حسن انا كنعرفو فهمتي حنا القراءه المستوى عالي القراءه الجيده ديال التمريره ديال شمس الدين الطالبي. طيب نمشيو نشوفوا بعض ردود فعل ايضا، شوفوا ردود فعل

0: مثلا لاعبك مروان سعدان اللي كيقول بخصوص هاد التعاون بغينا اليوم انا كنبقى نضحكوا حتى النهار السبت الجاي. الحمد لله والشكر لله. تفضل صديقي ابراهيم.
1: الحمد لله حققنا نتيجه ايجابيه اداء ونتيجه. كنبغي نشكر اللاعبين، كنبغي نشكر الجمهور اللي بقى سهران في المغرب على قبلنا. الحمد لله اللاعبين عطاو كل شيء اللي في جهدهم وتاهل مستحق كرويا وكل شيء. يعني الشعور كان واحد الاحباط، ولكن بعزيمه الرجال الحمد لله استطعنا اننا نحققوا نتيجه التعادل اللي كانت مستحقه، وحتى اطوار المباراه كنا نقدروا نفوزوا بنتيجه اكبر باريحيه. الحمد لله تحققنا لنا هدف التعادل في اخر اللحظات، ومبروك على الشعب المغربي ومبروك علينا كاملين.
0: مبروك علينا كاملين. زاد مرضي الوالدين مروان زاد لانه 34 سنه عاد غادي يجي للمنتخب الاول، مع العلم انه كانت عنده تجارب كثيره مع منتخبات اخرى، كان في كاس العرب مؤخرا، كان في تظاهرات اخرى، ولكن جا الدور ديالو بعد على الاقل يكون في المجموعه ويعني اتت فضاء هذا كاس العالم رفقات اسود الاطلس. كما قلنا يعني صديقي نزار في البدايه، يعني الحاجه اللي كنرتاحوا ليها أن هاد اللاعبين بالرغم من الهدف شفنا واحد التركيز، ما شفناش ارتباك، ما شفناش تسرع، ما كانش سرعة أكيد، ولكن ما كانش تسرع، والمحاولات الهجومية جات بشكل تدريجي إلى أننا تمكننا أننا نسجلوا الهدف ديال التعادل في الدقيقة 91.
2: صحيح فؤاد، يعني دعني أقول لك نحن الآن نحن ثلاثتنا يعني احنا مش بطاقة كاملة، احنا في ارتجال اكثر ما هو في، يعني ليس اليوم العادي، لانك انت مع الفرحة مع الضغط النفسي منذ الامس مش قادر تنام، حتى وانت تنام تحلم بالمباراة، بعد المباراة هناك فرحة كبيرة من المباراة الى العمل.
0: انا نقول لك باش حلمت 3-0، ولكن ما حد الى ما يزال والله العظيم في العشيه في القيلوله فقت، وانا ماشي حيت ناس
2: كابوس،
0: حيت انا ناس من القيلوله عاد فقت مع 8 وانا فايق
2: حتى للاورانج
0: الى ساعتين. هذه تقريبا 14 ساعه
3: وانا فايق. كومان قال لك افيق راك
2: كتشكر، هذا كابوس للهولندي، هذا 3-0. خلينا غير في ضربات الترجيح، مش حاط منها يعني.
0: والله العظيم كنت حلمت 3-0 على اي.
2: تخيل انت اللاعبين، يعني تخيل انت اللاعبين كيف سيكون تحت الضغط. يعني بداية الهدف الذي دخل المرمى منتخب المغربي هو في لحظة بداية إصابة شادي رياض وعدم استفاف المدافعين بسرعة لتغطية هذه الإصابة مع خط الوسط. بعد ذلك طول الفترة ما بين الهدف فوق 20 دقيقة تقريبا أو أقل من 20 دقيقة بشوية، يعني في دقيقة 75 احنا سجلنا في 91، فأعتقد أنه هذه الفترة طويلة على اللاعبين لاسترجاع النتيجة. وفي هذه الفترة من حظ المنتخب المغربي أن المدرب رونالد كومان كان يعتقد أن المباراة انتهت، فبدأ يدخل في لاعبين لقتل المباراة،
0: لاعب ملء وسط الميدان، تغيير لاعبي المدافعين، غير أكي
2: لاعب ما بيلعبوا نهائي يدخلوا في آخر 10 دقائق. هنا أصبحت أصبح المحك، تعادلت، ذهبت إلى الأشواط الإضافية إلى الوقت الإضافي، بعد ذلك إلى ضربات الترجيح. طيب. وأنت في وضع نفسي أفضل من المدرب رونالد كومان. طيب. محمد وهبي كان أفضل كثير.
3: ربما المنتخب المغربي أيضا استخلص الدرس، لأنه لاحظنا كيف أنه المنتخب الكندي تأهل في اللحظات الأخيرة في لقاء الدور الثاني الأول. المنتخب البرازيلي كيف تأهل أيضا بالأمس، المنتخب الألماني وكيف احتاج إلى جهد كبير لمقاومة باراغواي في نهاية المطاف، خرج بضربات الترجيح. لذلك في المنافسات الكبرى يجب أن تركز من البداية إلى النهاية، هو ما استشعره المنتخب المغربي وعكسه في اللقاء أمام هولندا.
0: وهذا شيء جميل اللي كتقوله حسن، لأنه اللقاءات لحد الآن اللي جرات كلها لقاءات اللي جوج منها مشوا لضربة ترجيح، ولقاءين اللي انتهوا في الوقت البدل الضائع، كندا وجنوب إفريقيا ثم البرازيل واليابان. بطبيعة الحال هذا التأهل والشعب المغربي كله كان فرحان وكان فايق حتى الساعات الخامسة من صباح اليوم، وكل شيء تقريبا الناس اللي كانوا كيتفرجوا تفرجوا، العدد كبير كبير منهم خرجوا للشوارع كما غادي نشوفوا في هذه الصور اللي جاتنا من مدن طنجة وكذلك الدار البيضاء وأيضا مدينة العيون. كنشوفوا يعني هذه الصور اللي كتجينا إذا من مختلف المدن المغربية، صور اللي احنا شخصيا شفناها نزار وحنا انا وياك جايين هذا الصباح أيضا مقر العمل، الجمهور المغربي اللي خرج اللي بقى

0: فائق، ولربما الان البعض منهم مازال يعني كيتجولوا وبطبيعه الحال كيعبروا على الفرحه ديالهم. اللهم اللهم اللهم ادمها فرحه دائمه. طيب صديقي ابراهيم، نمشي ونكملوا الحديث ديالنا اذا على يعني مخلفات المباراه، السيروره ديالها، ذكاء محمد وهبي، ذكاء محمد وهبي في العديد من الاختيارات. الشيء الجميل بعدها وهو ان الان عندنا واحد التشكيله اللي معروفه، هذا شيء جميل، لان لعبنا بهذه التشكيله، لعبنا بها المباراه الاولى امام البرازيل والمباراه الثانيه امام اسكتلندا، ورجعنا باش نلعبوا بها الان امام منتخب هولندا. اذا يعني هذا هي التركيبه البشريه اللي غير راهن عليها يعني محمد وهبي فيما تبقى من منافسات هذا الكاس العالم. اللهم الله يحفظ الى ما كانش هناك اصابات لبعض اللاعبين. هذا شيء جميل وجميل جدا، وكيرجعنا لسنوات قبل لما كنا كنكونوا كنعرفوا كل لاعبي المنتخب المغربي خلافا للسنوات الاخيره.
1: يعني انت تحدثت عن التشكيله الاساسيه والتغيرات في المباراه هي نفسها التي يقوم بها المدرب محمد وهبي، وهذا ذكاء كبير من المدرب انه يحافظ على نفس الايقاع. تعرف المباراه تقسم الى وقت، من وقت الى وقت كيف تتعامل معها، فحتى عندما تعرض شادي الرياض للاصابه حتى تعامل بنفس الطريقه، لم يغير الطريقه، يعني هو وفي جدا لطريقه تفكيره. فاعتقد ان يعني البعض يموت من اجل افكار محمد وهبي الان، يحيي الشعب المغربي ويحيي الفرحه داخلنا بسبب هذه الافكار، افكار جميله، افكار نضره. اعتقد بانه من الذكاء البقاء على ذات الطريقه، طريقه حتى الاستبدالات، تدخل جاسم، بالامس فاجانا بمرابط، سمير مرابط، اعتقد بان حتى سمير مرابط بتغييره لانه
0: مرابط
1: ما كان في نفس الطاقه التي كان فيها في المباراة،
0: ولكن دخل احتياطي اظن في المباراه الاولى امام البرازيل. دخل احتياطي
1: ليحافظ على النتيجه، دخل ولكن بالامس لتغيير النتيجه. مش نفس
0: يعني ولا ما شاف انه ربما بوعدي يعني من ناحيه اللياقه البدنيه ربما ما كانش جاهز 100%، فقام بالتغييرات في الوقت. لاعبين اخرين اللي ربما دخلوا في الاول ما بانوش، بحال دابا ميموني ما رجعش يبان، لانه ربما ما عطاش ديك الضمانات، وبدا ربما يفضل عليه جسيم على ميموني مثلا. لاعبين اخرين بحال امين سبعي باقي ما شفناه ولا لعب شي في المباراه الثالثه، ما بقيتش عاقل. الكعبي دخل في المباراه الثالثه، على اي ربما
1: دخل في المباراه الثالثه
0: الوحدي باقي ما دخلش بالعماري. فعلى كما قال يعني نزار، على العموم بانت الملامح ديال التشكيله الرسميه، وبانت الملامح ديال العناصر اللي غادي يعول عليهم محمد وهبي في هذا المونديال الامريكي الشمالي.
2: تماما فؤاد، اكيد الثقه تكتسب وتكتسب بدايه من المدرب لما كتشارك جميع اللاعبين، سواء دخل بديل سواء انه بدا اساسي، كتحس بان هناك روح مجموعه، اي لاعب كيدخل كيعطي كل ما لديه. حتى لاحظنا حتى لما ضيع سفيان رحيمي هذاك الهدف المحقق في الاشواط في الشوط الاضافي، يعني اللاعبين ما تاثروش، بقاو داخلين في المباراه، نفسه هو بقى داخل في المباراه. ولما تبغي تفوز وتمشي بعيد في المباريات يجب ان تتوفر على حارس مرمى. لحسن حظنا اننا نتوفر على حارس مرمى هو الافضل في العالم.
0: هل يمكن ان نعتبره بالاسطوره حسن؟
2: اكيد هو بين افضل الحراس في العالم، ما يقدمه ما قدمه رفقه المنتخب المغربي، رفقه اشبيليه قبل ذلك، مع الهلال حاليا، رفقه المنتخب المغربي حاليا. من تصريحاته بالامس قبل في الندوه الصحفيه قبل المباراه تحس هذه الثقه التي يعكس يعكسها اللاعب المجموعة ويعكسها داخل أرضية الميدان، بحال كيقول اللاعبين ديروا اللي عليكم وانا اللي عليا راه غنديروا.
0: اللي عليا راه غنديروا بطبيعة الحال. وحتى في المباراة حسن، حتى في المباراة
2: تماماً.
0: تدخلات ربما ثلاث أو أربع تدخلات أمام القدمات القوية ديال المنتخب الهولندي، وتصدى لها كيف ما تصدى يعني العمليات أو كرات أخرى بالنسبة لهذا الكاس. طيب أصدقائي، البارح درنا برونوستيك، ياك درنا برونوستيك بالنسبة للمباراة ديال هذه الصبيحة، لا أنا لا سي نزار ما ربحنا، ربحنا غير الماتش الأول اللي ما صورناش، الماتش ديال البرازيل مع المغرب، من تما ما جبناش برونوستيك مزيان. البارح تقريبا درنا واحد الجولة مع صديقي المصور ديالنا صلاح، قمنا بجولة عبر الإذاعة وأيضا في مقر التلفزيون، درنا تقريبا شي 25 حوار مع يعني استفتاءك مع الأصدقاء ديالنا هنا في جميع الأقسام، وفي نهايه المطاف نشوفوا شكون اللي ربح في هذا البرونوستيك هذا اللي كان تعطينا سي ابراهيم الفيديو، نشوفوا شكون اللي جابها هي هذيك لاصقه كما كنقولوا احنا في التاريخ ديالنا. تفضل.
3: شي واحد واحد يمكن شي بيلانسيات ما عرفتش.
4: Un partout et victoire au tir au but du Maroc. But de Saïberi, encore une fois. L'inévitable.
3: أكيد أنها مباراة صعبة للمنتخب المغربي، أتوقع ركلات الترجيح بعد انتهاء المباراة هدف لكل منهما، أتوقع أن يسجل سيباري مرة أخرى وتألق ياسين بونو في ركلات الترجيح.
5: Maroc au tir au but après un score d'un but partout.
0: إذا شفنا الأخت إلهام صدقي اللي باقي ما كتعرفش تفرق بين البيلانسيات، قالت لك واش بيلانسيات باقي وهي كتضحك علينا وصافي، وأصدقائي سارة الدهوي وكذلك تونكاغا يعني هذوما بالإضافة لمارتان جوبير صديقنا في القسم الفرنسي. اليوم درنا داك الشيء ديال تيراج وصور، ياك تيراج وصور ديال شكون اللي غادي يفوز معنا بالقميص ديال المنتخب المغربي في هذه الصنيدقة الصغيرة غنعطيها لا تتخلط سي نزار خلط باش ما خلط ديك الربعه ديال الوريقات ولا اربع الوريقات واعطيني نشوف داك الشيء بحال ديال
1: نزار النور
0: ما شفتيهاش لاصقه. اذا تونكاغا اذا هو اللي ربح معنا هذا القميص ان شاء الله يوم هذه الايام غدا ولا شي حاجه نعطيوه القميص هنا في البرنامج. صديقنا الصحفي ابو بكر تونكاغا هو صحفي رياضي دونك كيفهم في الكره وكيفهم في كره القدم بشكل عام، وتحيه اذا صديقنا ابو بكر تونكاغا اللي هو
2: حظ اوفر الباقين نقول لهم حظ اوفر الباقين
0: حظ اوفر الباقين مازال غنديروا التراج نهار السبت الجاي عاوتاني ان شاء الله الا بقينا في الحياه طول الله في العمر نديروا عاوتاني ان تيراج ان برونوستيك بالنسبه للمباراه القادمه. تذكير المنتخب المغربي يعود لحلبة التباري يوم السبت القادم تم الساعه السادسه حسن السادسه مساء مدينه هيوستن امام المنتخب الكندي، مواجهه جديده بين المغرب وكندا كما كان الشان في كاس العالم الاخيره 2022. قبل الختام اصدقائي كنشكروا جوج ديال الاصدقاء، بداوا بابو بكر تونكاغا صديق ديالنا، وتحيه للممرضه ديالنا اللي متواجده هنايا معنا اللي كتسهر على الصحه ديالنا على الضغط على السكري على اللي هي الاخت لبنى مصدق. المهم دابا انا غير ديما فاش كتكون خارج كتقول لي اجي نشوف لك الطونسيون اجي نشوف لك السكر، كنقول لها صافي الطونسيون راه طالع دابا صباحي بلا بس مع هذه الفرحه العارمه فرحه اللي كنعيشوها كيعيشها الشعب المغربي بهذه النتائج الطيبه والمشجعه اللي كيحققها اسود الاطلس في كاس العالم. شكرا لكم مشاهدينا مستمعينا ومتابعينا، نقول دائما بالنسبه للمواعيد الاخباريه برنامج لوتخ ماتش بعد ظهر اليوم على أثير ميديا راديو، مساء إكسترا تايم في الخامسة والنصف، ثم مساء برنامج ريمونتادا المونديال رفقة الزميل عبد الله الجعفري. شكرا على المشاهدة، شكرا على الإصغاء، شكرا على الوفاء، إلى اللقاء. ديما ديما ديما مغرب.
6: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك اوف افريكا.
7: مع بنك اوف افريكا ديما كاين الحل.
8: سلام، عندي بروجي مي البودجي ان بو سيري.
9: الا عندك طموح عندنا الحلول. بنك اوف افريكا كتوفر لك ان فينونسمون بيرسوناليزي و ان باك كومبلي فابور.
8: و بور لي زوبيراسيون كورونت
9: عندك ديزافونتاج اكسكلوزيف باش تطور البيزنس ديالك.
8: مزيان هادشي، مي صراحه لا جيستيون دو مون بروجي خلعاني شويه.
9: عندك ان اوتي جيستيون اون لين فابور و دو نيتوركينغ و دورات تكوينيه على طول العام.
8: بور بلوس دانفورماسيون بانك اوف افريكا بوان ام او 0522 42 15 43.
7: افيك بانك اوف افريكا كاين الحل.
10: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع. عرض صالح إلى غاية 15 يوليو. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
11: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة.
1: في موجز العاشرة معكم نور الدين الحوتي، مرحبا بكم. طاح المنتخب المغربي بناظره الهولندي وبلغ ثمن نهائي مونديال أمريكا الشمالية بعدما تغلب عليه بثلاثة أهداف لهدفين في ركلات الترجيح، حيث تعادلهما بهدف لمثله في الوقتين الأصلي والإضافي من مواجهتهما الليلة المنقضية في دور الاثنين والثلاثين في مونتيري المكسيكية. قدم أسود أطلس ليلة كروية ستبقى خالدة في ذاكرة الجمعية الوطنية. المنتخب الوطني يواجه في دور الثمن منتخب كندا السبت القادم الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. ومساء اليوم تتواصل نزالات هذه المرحلة بلقاءين قويين، الكوت ديفوار في مواجهة النرويج، فرنسا تواجه السويد. أفادت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بن علي أمس بمجلس النواب بأن نحو 10 شركات تنشط حاليا في مجال التنقيب عن النفط والغاز بالمغرب. وأشارت المسؤولة الحكومية إلى أن هذا القطاع يعرف لأول مرة دخول مستثمرين مغاربة. أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أن ستصدر ابتداء من فاتح يوليوز وإلى غاية الثامن منه بناء على معطيات علمية دقيقة خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل اتخاذ الإجراءات الاستباقية لمواجهة ظاهرة الحرائق الغابوية على الصعيد الوطني هذا الموسم. في ليبيا، بعد انبلاجة أمل إثر الإعلان عن تفاهمات لتسويات سياسية بناء على مبادرات أممية وأخرى أمريكية، اندلع خلاف جديد بشأن تعيين شخصيات لشغل مناصب وظيفية عليا في أجهزة الدولة. طرف الخلاف هذه المرة المجلس الرئاسي المقترح لهذه التعيينات ومجلس النواب الرافض لها من جهة أخرى. وقعت موريتانيا والصين في نواكشوط بروتوكول اتفاق يقضي بالإلغاء الجزئي للديون المستحقة للصين على موريتانيا. وقال وزير الاقتصاد الموريتاني إلى بروتوكول الاتفاق يأتي تنفيذا للتعهد الذي أعلنه الرئيس الصيني شي جين بينغ في العام 24 و2000. شرق أوسطيا، يتوجه المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الثلاثاء إلى قطر، حيث من المتوقع يعقد اجتماعات مع إيران هذا الأسبوع وسط تصريحات متباينة بين البلدين مع حديث واشنطن عن اجتماعات رفيعة المستوى مقابل إشارة طهران إلى مناقشة فنية لا تتضمن مفاوضات مباشرة. وبحسب مسؤول أمريكي اتفق الجانبان على وقف الهجمات التي تجددت في الأيام الأخيرة رغم توقيعهما في منتصف يونيو الجاري مذكرة تفاهم تهدف إلى إنهاء الحرب في الشرق الأوسط. ومهدت هذه المذكرة التي توسطت فيها باكستان وقطر لمفاوضات هدف والتوصل إلى اتفاق نهائي خلال مهلة حددت في 60 يوما. تمام الدقيقة 3 بعد 10 صباحا بميديا، بعد قليل موعد جديد من صباح الأسرة رفقة سعيدة.
2: لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجها آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.
3: عيش الفرق مع ويفي اتصالات المغرب وشارك تلقائيا في القرعة عند كل اشتراك في ويفي فيبر أو بوكس 5G باش تفوز بشهر من توت باي بين كأس العالم وتتفرج بجميع المباريات فين ما كنتي بجودة عالية وبدون قطع على التلفاز أو السمارت فون ديالك. مع اتصالات المغرب اكتيفي مود المشجع، عرض صالح إلى غاية 15 يوليوز. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.eim.ma.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
5: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travelMEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
6: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم واستفد من عرض رومينج لجمات 170 15 جيجا 200 درهم صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي في المسافرتي مع عروض رومينج نجمات 170 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
4: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: مرحبا بكم مستمعينا اينما كنتم معنا في حلقه جديده من صباحيات صيفيه، البرنامج الذي يرافقكم طيله هذا الصيف على ميديان من الاثنين الى الجمعه. سعيده معكم واتمنى للجميع اوقات ممتعه ومفيده.
1: ميديان صباحيات صيفيه مع سعيده.
0: نلتقي اليوم في أجواء صيفية مميزة نرافقكم فيها بمعلومات خفيفة والنصائح المفيدة والاختيارات الموسيقية التي تضيف أكيد لمسة جميلة إلى صباحكم. سنأخذكم بين فقرات متنوعة، أفكار بسيطة تناسب كما قلنا أجواء الصيف، نصائح تساعد على الاهتمام بالصحة، ولمحات من عالم الأغذية والعادات اليومية التي تجعل أيامنا أكثر انتعاشا. وفي موعدنا مع ضيف الحلقة مباشرة بعد موجز 10:30 نستضيف اليوم الأستاذة فاطمة قريسني، وموضوع يدور حول تجربة مريضة سرطان القولون التي أصبحت شريكة فاعلة في التوعية بعلم الأورام مع التركيز على الكيس الخارجي ما يعرف بستوما. فخليكم معنا مستمعينا، هذا صباحكم وهذه صباحيات صيفية، أوقات طيبة نرجوها لكم. وأكيد كما تعودتم معنا نبدأ هذا اللقاء بمختارتنا الغنائية، وأول اختيار غنائي في هذا اللقاء اليوم بصوت أمال حجازي. أمال حجازي بها نبدأ هذا اللقاء بهذه الأغنية الرومانسية الجميلة بحب نوع كلامك، بصوت أمال حجازي التي تحمل أجواء مفعمة بالحب والدفء. فأكيد أتمنى لكم أوقات طيبة، بحب نوع كلامك، وأكيد الفنانة أمال حجازي الآن في صباحية صيفية على ميديا.

مرحبا بكم معنا في صباحيات صيفية، وفقرتنا اليوم هي سنخصصها لمعلومات عامة، ونبدأها بالمعلومات عن السفر في الصيف. الصيف فرصة لاكتشاف العالم وتجديد الطاقة. فصل الصيف مستمعينا من أكثر الفترات التي يختار فيها الناس السفر، سواء للراحة أو لاكتشاف أماكن جديدة أو قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء. فالسفر لا يغير المكان فقط، بل يساعد أيضا على تجديد النفسية وكسر الروتين. وإليكم بهذه المعلومات عن فوائد السفر النفسية. السفر يمنح الإنسان فرصة للابتعاد عن الضغوط اليومية والاسترخاء وخلق ذكريات جميلة، كما أن تغيير الجو واكتشاف ثقافات جديدة يساعدان على تنشيط العقل وزيادة الإيجابية. وبالنسبة للنصائح قبل السفر، من المهم التخطيط الجيد، تنظيم الأمتعة، الاهتمام بالوثائق الضرورية، اختيار مكان مناسب للراحة حسب الاحتياجات والميزانية. في فصل الصيف خصوصاً يجب الانتباه للحرارة، شرب الماء بكثرة، حماية البشرة من الشمس، تجنب التعرض الطويل للشمس في الأوقات القوية. الرحلات مع العائلة أو الأصدقاء تقوي الروابط وتمنح لحظات مليئة بالفرح والتواصل. خلاصة القول، السفر ليس فقط انتقالا من مكان إلى آخر، بل تجربة تمنحنا الراحة، المعرفة والذكريات تبقى معنا لفترة طويلة. سفر ممتع للجميع وعطلة سعيدة للجميع. إذن نتابع معكم والمزيد من المختارات الغنائية التي سنتابعها الآن بواحدة من أجمل الأغاني الرومانسية بصوت هيثم شاكر. استمتعوا بهذه الأغنية التي تحمل إحساسا دافئا وكلمات صادقة ضمن أكيد برنامج صباحيات صيفية.

ونواصل معكم صباحيات صيفية بفقرتنا الآن دائما من ضمن النصائح التي تساعد على الاهتمام بالصحة وكذلك الاهتمام بالثلاجة. فالثلاجة أكيد تستعمل بكثرة في فصل الصيف. من بين العادات المنزلية المهمة التي تنعكس مباشر على صحة الأسرة الاهتمام بنظافة الثلاجة، فهي المكان الذي تحفظ فيه الأطعمة يوميا، وأي إهمال في تنظيفها قد يؤدي إلى تراكم الأوساخ وبقايا الأغذية وظهور الروائح غير المرغوبة. للحفاظ على الثلاجة النظيفة ينصح بإجراء تنظيف خفيف مرة كل أسبوع، يشمل مسح الانسكابات والتخلص من الأطعمة التالفة، ترتيب المحتويات. أما التنظيف العميق فيفضل أن يكون مرة كل شهر، وذلك بإفراغ الثلاجة تماما، تنظيف الأرفف والأدراج والزوايا التي قد تتجمع فيها الأوساخ والرطوبة. عند التنظيف يمكن استخدام مواد مخصصة لتنظيف الثلاجة أو منظفة لطيفة وآمنة على الأسطح الملامسة للأغذية. أما الخل الذي يستعمل بكثرة في تنظيف الثلاجة فرغم أنه يساعد في إزالة بعض الأوساخ والروائح وتحسين النظافة، فإنه لا يعتبر معقما كاملا. من الضروري بعد التنظيف تجفيف الثلاجة جيدا، لأن الرطوبة المتبقية قد تشجع على نمو العفن والفطريات، ويعتبر درج الخضروات من أكثر الأماكن عرضة لتجمع الرطوبة، لذلك يحتاج إلى عناية خاصة وتنظيف وتجفيف منتظمين. ينبغي الانتباه إلى جميع المواد المخزنة داخل الثلاجة والتأكد من حفظها في أوعية مناسبة وإحكام إغلاقها جيدا، سواء كانت أطعمة مطية أو منتجات طرية أو سوائل مختلفة. الإغلاق الجيد يساعد على الحفاظ على جودة الطعام ويمنع انتقال الروائح والرطوبة بين الأطعمة ويقلل من فرص التلوث. أخيراً، المواظبة على التنظيف الدوري ومراقبة صلاحية الأغذية وترتيبها وحفظها بشكل صحيح، كلها خطوات بسيطة لكنها تساهم في توفير بيئة صحية وآمنة داخل الثلاجة، وتحافظ كذلك على جودة الطعام وصحة أفراد الأسرة. فدمتم بالصحة وعافية، وصباحكم صيفي وجميل. نواصل دائما مع هذه المختارات الغنائية، وأكيد نتوقف اللحظة مع صوت الفنانة كارول سمحة، أغنية مفعمة بالتفاؤل، انسى همومك، التي تدعو إلى الاستمتاع بالحياة وترك الأحزان، إيقاع حيوي، كلمات إيجابية التي تلامس القلوب. أتمنى لكم استماعا ممتعا مع انسى همومك لكارول سمحة.

دائما نرحب بكل من التحق بنا. أنتم معنا في صباحيات الصيفية ونتوقف الآن مع هذه المعلومات الصحية المهمة جدا. أكيد مستمعينا حين نأكل تمرة مثلا كانت فواكه أو خضار مصابة بالعفن فإننا نعرض أنفسنا للإصابة بالسرطان. هذه معلومة ولو أنها بسيطة لكنها مهمة جدا لحياتنا الصحية. أكل مخ البقر أو الغنم فأكيد قليل منا من يحب أكل مخ البقر أو الغنم، لكن للمعلومات فقط مخ البقر أو الغنم يمد الجسم بالبروتين، يحتوي على الحديد وإنتاجي الطاقة. في صباحية صيفية سنعود لنواصل معكم مباشرة بعد موجز 10:30 وضيفة حلقتنا اليوم الأستاذة فاطمة قريسني، فسنستمع إليها ولتوضيحات مهمة لمصابة بسرطان القولون وتكوينها في اختصاص جديد. مريضة شريكة في علم الأورام، شريكة كذلك في الرعاية والأمل، تجربة مع سرطان القولون وكيس ستومات. تفاصيل أكثر تابعوها اليوم في صباحيات صيفية وضيفتنا الأستاذة فاطمة قريسني.

نتمنى لكم متابعة طيبة ومفيدة. أما الآن فنبقى مع فضيل. فضيل وجرعة من الإيقاع ديال الراي والرومانسية، نستمع إلى أغنية سعادتك التي تتميز بإيقاعها الحيوي وكلمتها العاطفية. الأغنية حققت انتشارا واسعا بين محبي الراي. سماع ممتعة لميديان في صباحية صيفية. فضيل سعادتك.

لازلنا معكم في صباحية صيفية في الجزء الثاني لحظات، ونتابع معكم وضيفتنا اليوم الأستاذة فاطمة قريسني، وأكيد معلومات وطبعا موضوع مهم جدا ومفاجأة سنعود لنتابع معكم بعد قليل بعد أن نسمع لمروان الخوري وأغنية تم النصيب. خليكم معنا.

0: ميدي 1 صباحيات صيفية مع سعيدة.
1: مستمعينا ومشاهدينا، أرحب بكم في الفقرة الخاصة بضيف حلقتنا في صباحيات الصيفية. اليوم نستضيف سيدة خاضت رحلة صعبة مع سرطان القولون، لكنها حولت التحدي إلى رسالة أمل وتوعية. أصبحت شريكة في نشر الوعي حول مرض السرطان ومرافقة المرضى. فأولا أرحب بضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة قريسني. أهلا وسهلا، مرحبا بك للا، شكرا على وجودك معنا اليوم، شكرا على تحمل السفر من الدار البيضاء إلى طنجة، بالرغم من أننا جوزنا ليلة بيضاء الحمد لله بعد فوز الفريق المغربي، فاحنا نشطين وخا ديك ليلة فاطمة وخا التعب.
2: شكرا على الاستضافة، وأنا اللي كنشكركم بدوري على هذه الاستضافة هذه، لأن غنهضروا على واحد الموضوع مهم اللي هو entouré du silence. الناس ما كتهضرش عليه بزاف، مع ان هناك مجموعه ديال الناس اللي كيعانيو في الصمت.
1: نعم اكيد،
2: وحنا فرحانين كما قلتي بالمنتخب الوطني ديالنا اللي الحمد لله
1: كانت الفرحه في الدار البيضاء.
2: انا ما نعشتش، انا بعدا ما نعشت بالليل كامل، وكنا متشوقين بان كانت المباراه شويه صعيبه،
1: وكان عناء
2: طويل وتوتر، فالحمد لله الحمد لله اللي كانت النتيجه ايجابيه، وهذا كيفرح المغرب كامل.
1: الحمد لله هاني الفرق المغربي، كنتمنوا لهم
2: المزيد من التألق
1: في المباريات اللي جايه ان شاء الله
2: يكون خير.
1: فرجعوا معك مع موضوعنا اليوم، هو موضوع ثقيل لكن غنحاولوا اننا نخفوه بهذه الرساله ديال الامل اللي اليوم غنعرفوها معك اليوم لاله فاطمه. اذا كان ممكن ولو باختصار تعرفينا بنفسك، واذا كان ممكن تعرفينا على كيفاش الاصابه ديالك بسرطان القولون، وما هي الأعراض، لأن هذه النقطة مهمة تذكري كمصابة بالأعراض الأولى اللي خلاتك أنك تقلبي على ربما على الطبيب أو تتعرف المشكل اللي كتعاني منه وحتى تشخص سرطان القولون.
2: اولا انا فاطمه كريسني، عضو بجمعيه ديال دار زهور، هذه الجمعيه اللي كتستقبل الناس اللي مرض بالسرطان، اللي كتقدم لهم واحد الدعم نفسي، لان كنعرفوا الاطباء تيداويو جسم الانسان، ولكن صح. حتى العامل النفسي كيلعب دور كبير وكبير باش يخلي الحياه ديال الانسان تكون احسن. ايضا انا يا مريضه شريكه باسيونت بارتنير، كان لي الحظ انني درت واحد التكوين، كان اول تكوين كيدار في المغرب، وكنشكر من هذا المنبر السيده لطيفه الشريف، لان هي اللي كانت دخلت لنا هذا التكوين هذا المغرب. كنا حنا 17 سيده ورجل واحد من جميع انحاء المغرب اللي درنا التكوين هذا، باسيون بارتنير اون كونسيرولوجي.
1: هذا تكوين خاص،
2: خاص
1: فيه دراسه،
2: فيه دراسه درنا عام كله، وكناخذوا الدبلوم لاسوتنونس ديالنا كنديروها في لافان ديال لاني، وما سوتنونس انا كانت سوبورتي سور مرض لو كونسير كولوريكتال، كومون فيف افيك اون ستومي، سرطان القولون كيفاش يمكن لي نعيش بهذا لاستومي هذه اللي كتسمى اون فرونسي، وبالعربيه كتسمى الفغره، وبالدارجه كنسميوها لا بوش ولا الخنشه باللغه العاميه ديالنا حنا.
1: الكيس اللي كيكون،
2: والكيس اللي كيكون كون في البطن ديال الانسان، كيدير الطبيب، كيكون الطبيب مضطر انه يدير واحد الثقب في البطن ديال الانسان، وكيدير واحد الخنشه فيها تيبدا يخرج الخروج ديال الانسان ملي ما كيبقاش يديرو طبيعي. وايضا انا من كنتمي لواحد المجموعه اوروبيه اللي كتعتني كنمثل المغرب في هذه المجموعه، في فهاد لاسوسياسيون، اون اسوسياسيون ا لانترناسيونال، اللي كتهتم بهاد الناس هادو اللي دايرين هاد الخنشه هادي، وكل عام تندير واحد الموضوع باش كنحاولوا نساعدوا هاد الناس هادو في كيفاش يمكن لهم يتعاملوا ويتعايشوا مع هاد لابوش هادي، هاد لاستوم هادي.
1: غنرجعوا مع هاد الخنشه ولا هاد الكيس هذا فيما بعد، ولكن بغيت تذكرينا بالاعراض اللي كنتي كتحسي بها وبديتي تتقلبي.
2: وفي الاول انا كنت يحسبني عندي ريزموغويد، كنت كنتريطي لمده اشهر على البواسير، كنت يحسبني لان كنخرج لي شويه، كانت عندي لا كونستيباسيون، كانت مره كتجيني لا كونستيباسيون ومره كتجيني لا دياري، فهداك لا كونستيباسيون كانت خرجت لي شويه ديال الدم في الخروج ديالي، كنت نقول انا البواسير وكنمشي كنداوي عليها، وهذا خطا شائع اللي كنديروه اللي كيديروه الناس ومن بينهم انا درته. من بعد وليت كنحس بانني كنضعف، ضعفيت اون بيرت دو بوا ان اكسبليكي، وليت مشات عندي الشهيه، وليت كنسخف، فقلت هادشي ما يمكنش البواسير يديروا لي هادشي، وهنا خديت الانيسياتيف ومشيت عند طبيب مختص ان غاسترو. فمنين مشيت عندو اول حاجه باش دار لي فاش دوزت عندو قال لي غدير لي المنظار القولوني، لا كولونوسكوبي، ومن هذا المنبر غادي نحل قوس وغنقول بأن أي شخص في عمره 45 عام من 45 عام الفوق تيحس براسه بأنه بصحة جيدة ما عنده لا أعراض لا والو، منين يكون عنده 45 عام الفوق يمشي يدير واحد هاد الكولونوسكوبي
1: المنظار
2: القولوني باش يشوف شنو عنده في لأن الكونسير كولوريتال شنو هو؟ هو واحد الكونسير صامت، واحد سرطان صامت كيديفلوبا من 50 حتى 10 سنين، وكيكونوا واحد اللحيمات واحد الشحيمات كيداروا في الكولون وفي لوريكتوم، ودوك الشحيمات داك لي بوليب سكون ابيل دي بوليب هما اللي كيديفلوبو اون كونسير. فمني كيمشي الانسان فهاد السن هذا يديرهم كيحيدهم الطبيب كيحيدهم وما كي هو اللي كييفيتي بان ما يكونش عنده الكونسير
1: وقاية
2: من السرطان. وهنا كنسدد القوس هذا. فمنين درت لا كولونوسكوبي هنا كانت صدمه كبيره، قال لي بان عندك سرطان ديال القولون، هو ماشي سرطان، عندي سرطان المستقيم اللي هو بينه وبين المخرج غير واحد 3 سنتيمتر ولا 2 سنتيمتر، كاين فرق بيناتهم. وتيكون تريتمون ديال السرطان المستقيم تيكون شويه صعيب على تريتمون ديال لوكولون.
1: نعم.
2: فمنين قال لي عندك سرطان كانت صدمه بالنسبه ليا، لانني عمري ما فكرت ان غيكون عندي سرطان. كنت مراه مهتمه بوليداتها بدارها بخدمتها، ملي كتجيني شي حاجه ما كنتصنطش الجسم ديالي، وهذا خطا تنديروه الانسان اللي نحس شي يحس بان تضر شي حاجه يمشي عند الطبيب ويشوف شنو كاينه، ماشي يقول لا بلاتي تنسالي هذه وعاد نمشي تنسالي. لا
1: هذه تنسالي ولا الخوف،
2: ولا الخوف
1: بعض الاوقات تنهربوا من الحقيقه وتنخافوا وتديما كنبعدوا، لا بلاش ما نمشي نقلب عليا نجبد عليا المواجع نجبد عليا المشاكل. هذا الخوف هذا خصنا نكسره، خصنا نوقفه، لان اللي كتبقى الوقايه خير من العلاج. وانت اللي عاد تقدري تاكدي
2: القضيه، لان ملي كتصاب بسرطان ما تصابيش بوحدك انت، العائله كلها كتصاب، العائله كلها كتقاس. فالانسان ملي يحس براسو ماشي عنده شي حاجه يعطي اولويه لنفسه، يتصنت الجسم ديالو، يتصنت لذاك العضو ديالو اللي ضرو، يتصنت له يقول، لان الجسم ديالنا كيهضر معانا، فنمشي للطبيب ونشوف شنو عندي باش ننقذ نفسي، لان الوقايه خير من
1: العلاج. والصحه امانه في الدينا،
2: خصنا
1: دائما نقلبوا على ما هو مفيد لنا وكيفاش اننا نواجهوا المرض.
2: أكيد.
1: بالنسبه للمرض راه تنقولوا سرطان هكاك وتنخافوا منه، ولكن ماشي بقدر ان الانسان اللي تعيشه والتحديات اللي كنتي كتواجهيها، الصعوبات اللي واجهتيها، خصوصا ملي ربما كنقولوا كدير ادويه كتنتظر شفاء، ولكن ملي كتكون عندك واحد الحاجه كتزاد لك على الجسم ديالك اللي ماشي هي طبيعيه، هنا كتوقع واحد الحاله ديال الصدمه كنظن، وحاله ديال التقبل، حاله ديال بسبب المشاكل انت اللي غتشرحي لنا لاله فاطمه بالنسبه لهذا الكيس هذا، لان هذا الكيس هذا ما تنهضروش عليه بزاف، ما تنسمعوش. انا شخصيا ما عمري هضرت عليه ولو في البرنامج، هذه فرصه بانني ندوي على هذا الكيس اللي كيدار، تعطينا توضيحات عليه، علاش كيدار، واش جميع المرضى كيدار لهم ولا لا، واش كيبقى معهم دائما، ومن بعد نشوف اسئله اخرى خصوصا في هذا الكيس هذا، لان هذه ما كايناش معلومات كافيه على هذا الكيس، خصوصا من المرضى ملي تيدير لهم الطبيب اول مره الكيس صافي تيمشي بحاله، يا واش ما كتبقاش متابعه. هنا بغينا نوعيو حجم المعاناه ديال هذا الكيس هذا.
2: هي معاناه يوميه. فانا الطبيب ملي قال لي عندك ان كونسير سيتي ان تسونامي بور موا، دونك حسيت براسي بانني حياتي وقفات، كانت صدمة كبيرة. ولكن الصدمة اللي كانت أكثر هي مني قال لي غديري لاستومي، هاد الخنشة هادي أنا عمري ما سمعتها، عمري ما عرفت أن هناك أناس تعيشوا. أول مرة فاش قال لي قلت له ما غنديرهاش، لأن ما تخيلش نفسي دايرة واحد الخنشة في الجسم ديالي وغادي نعيش بها. ولكن ما كانش عندي حل إلا أنني نتبع التعاليم ديال الطبيب، وأنني ندير البروتوكول ديال الشيميو والغاديوثيرابي وندير هاد الخنشة. وقتاش كنديروا هاد لاستومي هادي؟ هاد لاستومي هادي كنديروها ملي تيكون عندنا سرطان ديال القولون، سرطان ديال المصران، أو ملي تيكون عندنا التهابات في المصران ديال في المصران، أو ملي تيكون لا مالادي دي كرون هنايا. ولكن الأكثرية فين كنديروا لاستومي يكون السرطان ديال المصران. فالطبيب تيكون مضطر انه يدير واحد الثقب في البطن ديالك. هما كاين ليليوستومي لا كولونوستومي وكاين ليغوستومي، ولكن الشائع ليليوستومي ولا كولوستومي. ليليوستومي كتكون على اليمن كيخرجها لك من المصران الصغير، لان انا عشتهم بجوج، عشت عند مده سنه عشت بليليوستومي اللي كانت على اليمن، ودابا هذه 8 سنين وانا عايشه بلا كولوستومي اللي عندي على اليسار.
1: بجوجهم
2: لا، من ليليوستومي حيدتها من بعد، كنت حيدتها من بعد سنه، ومن بعد درت لا كولونوستومي، لان كان جاوني مشاكل صحيه. فمنين كيدير لك الطبيب كيدير لك واحد الثقب في البطن ديالو، كيدير لك واحد الخنشه لان فيها تيبدا يخرج الخروج ديال الانسان، كنسميوها لانيس ارتيفيسيال، واحد المخرج اصطناعي. وهي كتكون مؤقته او كتكون دائمه. كاين اللي كيديرها مده ديال 3 شهور حتى 6 شهور لو طون باش كتسيكاتريزا داك حيت كيقطع لك لا بارتي اوندوماجي وكيلصقر لو طون ومن بعد كيرجع لك المصران ديالك عادي. اولا كتكون دائمه ملي كيحيد داك لو سفانكتير اللي كيتحكم لنا في الخروج ديالنا او اللي كيوقع لك انستينوز بحال اللي وقعت ليا انا انستينوز. دونك هنا كتكون دائمه وهي ماشي سهله ان الـ ان الـ الشخص يعيش بهاد لاستومي هادي اللي ما كنهضروش عليها واللي هي زعما
1: شي حاجه راه ماشي سهله
2: ماشي سهله انني هو تحدي او ان تشالنج كوتيديا.
1: هو تحدي كبير بالنسبه للمريض وبالنسبه كذلك للناس اللي عايشين معاه سواء على المستوى ديال الجسم والجسد ولا على المستوى ديال النفسيه ديال الشخص. ف كما ذكرنا من بعد ملي كتدار هاد الخنشه باش يفهمونا نقولوها بالدارجه ملي كدار هاد الخنشه واش غير كدار هكا وصافي يعني كتمشي وتحيد ولا عندها شي بروتوكول خاص لاله فاطمه؟
2: هذا هو المشكل. حنا عندنا في المغرب مع الاسف مع الاسف الشديد عندنا في المغرب ما عندناش سكون ابيل دي زانفيرميه ولا دي زانفيرميه ستوماتيرابوت. هاد لي زانفيرميه اللي كيكونوا مختصين في هذا النوع هذا من هاد الجراحه هذه او النوع من... لان خص الانسان قبل ما ديرو الخنشه خصك توجدو نفسانيا وقبل ما ومنين ديرها له خصك توريه كيفاش يديرها ومن بعد كيفاش يعيش بها. فمع الاسف الشديد كنديروا الخنشه وهذا ماشي رأيي بوحدي رأي جميع المرضى اللي حاملين هذه الخنشة اللي كنرافقهم
1: أنك
2: تدير الخنشة وكيخرجوك وانت كبدأ تقلب على راسك كيفاش غتصوبها كيفاش غديرها. والتحدي هذا عشته أنا في الأول عشته في الأول ما كنت غير تنبكي دخل في اكتئاب حاد كنقول بأننا الأنوثة ديالي مشات بأن الكرامة ديالي مشات بأننا واش بقى عندي ضوء في هذا المجتمع ولا ما عنديش واش رجلي غيقبلني واش وليداتي غيقبلوني واش عائلتي غتقبلني واش الخدمة غادي نرجع نخدم فيها غادي يقبلوني. فكان عدة تساؤلات وما كانش عندي واحد الجواب عليها. فدخلت في اكتئاب حاد بزاف. وهنايا كنت كنمشي ديما عند الأونكولوج ديالي لأن هذاك هو الأمل ديالي الوحيد. كنت تنقول هي اللي غترشدني هي اللي غتقول لي شنو ندير. ولكن مع الأسف والأطباء مشكورين على المجهودات اللي كيديروا ولكن ما عندهمش الوقت الكافي
1: لجميع المرضى لأن كل مريض خصو وقت
2: يعني ما عندهمش الوقت الكافي باش يعطيوك هاد باش يجاوبوك على جميع الأسئلة لأن ما عندهمش الوقت
1: لأن خصهم.
2: وهنا الأونكولوج ديالي اللي كنشكرها في ذاك الوقت هادشي تنعاود لك في 2018 وجهتني لواحد الجمعية اللي هي جمعية دار زهور اللي تنشكرها من هذا المنبر.
1: تحية لهم تحية
2: كبيرة لأن قوم بواحد العمل جبار بالنسبه للناس اللي اللي مرض بالسرطان جميع انواع السرطان وكتقدم تدي سرطان البروستات سرطان كتقدم لهم خدمات مجانيه. فانا منين كنت وكنت فعلا في ذاك الوقت هذا كنت محتاجه شي انسان اللي ياخذ بيدي محتاجه شي انسان اللي يوريني الطريق اللي غنمشي فيها اللي يعطيني القوه اللي يعطيني الشجاعه. انا ما كانت صح عائلتي كانت موجوده ولكن ما كنتش محتاجه ذاك نظره الشفقه ما كنتش محتاجه ان مسكينه ما عندي ما عندنا ما نديرو لك
1: حتى الاسره المقربه راه هي كتكون تالفه
2: اكيد
1: راه هي كتكون عندها صدمات هي كتكون تالفه ما كتعرفش كيف تتصرف مع المريضه ديالها. هنا ربما تبي خصها لهاد الاسره حتى للعائله هذا للاسف اللي ما كاينش
2: ما عندناش للاسف الشديد لان تما كما قلتي حتى هي كتقاس وما كتعرفش كيفاش يمكن لك تعاملها وانت هي سورتو بان اول مره بعدا في العائله ديالي اول مره وحده غدير خنشه دونك ما عارفينش كيفاش غادي يتعاملوا معاها. فانا في نفسي ما كنتش عارفه كيف نتعامل معاها. فمن دخلت لهذه الجمعيه الحمد لله كنديروا ورشات ديال مجموعه ديال الورشات لا ميديتاسيون اليوغا لو رايكي
1: لان محتاجين هاد الوقت
2: كيفاش ترتاح
1: كيفاش تاخذ النفس ديالها وتعيش مع
2: المرض
1: وتعايش مع المرض
2: تعيش مع كانوا لي غروب دو بارول وانا كنبغي لي غروب دو بارول لي غروب دو بارول
1: تقدر تعبر
2: فيهم كيكونوا مجموعه
1: تقدر تعبر فيهم مع فهاد لي غروب هذا اكثر من العائله ديالك لان العائله ديالك راه ما عاد تقدر تقول لهم كل شيء ما عاد تبين لهم الخوف ديالك ياك لاله فاطمه انت تعرف اكثر
2: لان كنا كنديروا دي غروب دو بارول وكان في دي غروب دو بارول تيكونوا مجموعه من النساء كانوا حتى الرجال معنا كنت الوحيده اللي عندها خنشه كانوا النساء كلهم تقريبا عندهم سرطان الثدي انا الوحيده اللي كانت عندي خنشه ومن اول مره كنحضر في هذا الكوف دو باغول كنت غير تنبكي ما عرفاش كيفاش ولكن كنت كنتصنت لهاد الناس هادو وعرفت بان كل واحد عنده مشكل ديالو. وهنا بدات مع البسيكولوج بدات كتعطيني واحد القوه انني وليت كنهضر على كيقول لي شنو عندك تنقول له عندي واحد الخنشه فبديت عندي داك الجراه انني نبدا نهضر عليها. فانا فاش قلت لك درت الخنشه على يدي ديال اليمين عشت بها سنه كامله

0: الطبيب قال لي غادي ديرها غير 3 شهور وغتحيدها. مع الاسف جاوني ثقوب في المصران دي فيستول، فدرت بها دوزت بها عام وكنت كنكرهها، كنكره نفسي، كنكره نفسي نشوف راسي في المرايا، كنكره انني نخرج.
1: راسك ناقصه،
0: ناقصه ناقصه انوثه ديالك، ناقصه الكرامه ديالك، سي با ايفيدون سورتو بور اون فام ماريي، تجي شويه صعيبه.
1: وهذا مشكل اخر للاسف، للاسف. ولكن ما نساوش بان كاين الرجال تبارك الله تيوقفوا مع عائلتهم، وكاين اللي كيساندوهم وكيدعموهم وكيكونوا في حاجه ليهم، وهاد الوقفه هذه راه هي كتكون تقريبا 50% ديال العلاج ديال السيده. فبغيت نغتنم الفرصه تعطينا الاخطاء اللي كيوقعوا فيها المرضى مع التعامل مع هاد الخنشه هذه، وكيفاش خصهم يتعاملوا معها. الفرصه غير باش نوضحوا ولو قليلا، نعطيو فرصه انهم يمشيو يزيدوا يقلبوا كيفاش انهم يتعاملوا مع هاد الخنشه هذه.
0: هي هاد الخنشه هذه ماشي مجرد ثقب في البطن ديال الانسان، ماشي مجرد خنشه. هو المشاكل اللي كيلقاها الانسان في الاول اللي كيدير خنشه هو عدم التقبل، ما كيتقبلش هاد الخنشه هذه، لان تيقول لك كيفاش انا تخي انا غادي نعيش به، وما كيعرفش كيفاش. وهذا اولا لان لاكسبتاسيون ما كتجيش دي جورلون دوما، كتخصها مراحل، ولاكسبتاسيون خصها لاكومبانيمون. وثانيا ان الانسان ما كيعرفش كيفاش، كما قلت لك ملي كدير الخنشه تشي ليفري ا توا ميم، ما كيعرفش الانسان كيفاش غيصاوبها، كيفاش غيلصقها، كيفاش لي فويت ملي كيخرجوا، كيفاش غادي لي غاز، شنو غادي تاكل، شنو غتلبس، كيفاش غادي واش غتخدم، كيفاش. بزاف ديال الاسئله كدور في الراس ديال الانسان اللي ما كيعرفش كيفاش يتعامل معها. فهذو هما التحديات اللي كيلقى الحامل ديال هذه الفقره ولا ديال هذه الخنشه في الاول.
1: في الحقيقه ما سخيتش بك لالا فاطمه، ولكن الوقت بدا يزحمنا، فبغيتك الان تقدمي رساله لكل سيده او كل مريض ربما عاد اكتشف هذا المرض، وربما عاد اكتشف بانه غيعيش بهذه الخنشه هذه. كيفاش تقدري تقنعيه بانه يبحث وما يستسلمش، لأن الأمل هو الوحيد اللي كيبقى في اليد ديال المرضى، وفيه كنقدروا نمشيو بعيد. والحمد لله أنت معنا تبارك الله ما شاء الله عليك، دايرة بزاف ديال الأمورات اللي ما دايرهمش إنسان اللي ما عنده حتى شي مرض وما عنده حتى شي مشكل.
0: أكيد، لأن الإنسان من إنسان. الرسالة اللي كنبغي نوجهها للناس هذو اللي حاملين الخنشة هو أنهم هذه ماشي ملي كدير الخنشة ماشي أن الحياة تسقادات، بأن هناك حياة أخرى. نعم النوبه الأولى كتكون كيكون خوف، كيكون تحدي، كيكون صعوبات، ولكن إلا درتي هذه الخنشة راه غتعيش حياتك طبيعية. غير هو انايا اللي كنبغي نوجه هاد الناس هذا خص يكون عندهم دائما يحاولوا يدوف توجور تيغي لو بوزيتيف دي نيجاتيف، نشوف بان انا هاد الخنشه نقدت لي حياتي بعد ربي سبحانه وتعالى، ان
1: هاد الخنشه الكاس
0: اللي عامر اللي مملوء، نشوف بان هاد الخنشه هذه كتخليني انا نخرج، انني نسافر، انني نخدم، انني نجلس. انا الا ما كنتش دايره هاد الخنشه هذه ما كنتش غنكون دابا حاضره معاكم. غير هو الرساله
1: حاضره معانا وما تعطيناش هاد رساله امل اللي حنا محتاجين ليها.
0: اكزاكتومون. انا ماشي غادي نقول بان انا فعلا وليت موديل بوزيتيف، رساله امل الاخر، لان ملي كيشوفني كنهضر وكنخدم وكنمشي وكنتحرك حتى هو كتعطي هذه الشجاعه وهذا الامل. والرساله اللي بغيت نوجه انا لان هاد الناس هادو كيعانيوا نفسانيا، كيعانيوا جسمانيا، وكيعانيوا ماديا. فهاد الخنشه هذه بغيت نوجه رساله من هذا المنبر الى جميع الى وزاره الصحه والى الناس المختصين بالاطر اللي مختصين في وزاره الصحه والى لي كومباني داسيورونس، بان هذه الخنشه راه ماشي ان لوكس، هذه الخنشه ماشي انا بغيت نديرها، هي تلزمات عليا وانا مجبر انا نديرها باش يمكن لي نعيش، باش نجلس مع وليداتي، باش يمكن لي نعيش، نخدم، باش نخرج، باش هذا. فهاد الخنشه هذه كتبع غاليه لان هذا مهم. نعم. وما كترومبورساش الا بواحد النسبه قليله. نعم. فباش يمكن له الانسان يعيش بكرامه خصو يكون عنده وعنده من حقه انه يعيش بكرامه. نعم. خصو بان هذه الخنشه يكون الثمن ديالهم مناسب ويكون انهم ويكونوا كيترومبورساو، لان ملي ما كيترومبورساوش فالانسان كيعيش معاناه
1: للاسف. الحمد لله نتمنى الرساله توصل للا فاطمه، وكنشكرك جزيل الشكر على الشهاده الملهمه. فقصتك تؤكد ان الامل والاراده كيمكن يحولوا التجربه ديال المرض الى رساله دعم وطبعا عطاء للاخرين. شكرا على العطاء ديالك، نتمنى لك دائما التوفيق، وكنتمنى دائما نشوفك دائما مبتسمه ودائما كترسلي لنا رسائل الامل. فتحيه كبيره ليك وتحيه لجمعيه الزهور، وكنتمنى الشفاء لجميع المرضى. شكرا جزيلا لاله فاطمه قريسني.
0: شكرا لاله سعيده اللي عطيتوني هذه الفرصه، وكاين بزاف ما يتقال في هذا الموضوع هذا، دابا قلنا غير شويه على الوقت. شكرا ان شاء الله، شكرا اللي عطيتوني هذه الفرصه انني نهضر على هذا الموضوع هذا، وتنتمنى ان تكون اذن صاغيه اللي لبيو لنا هذه الطلبات هذو. كنهضر باسمي وباسم الناس اللي عندهم هذه الخنشه هذه.
1: شكرا جزيلا.

0: أهلا بكم، معكم إبراهيم الغربي. كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب المغربي رابع النسخة الأخيرة يصاحب نظيره الهولندي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف في كل شبكة في مدينة مونتيريا المكسيكية ليحجز بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي ويضرب موعدا في هذا الدور مع منتخب بلجيكا. مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أشاد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عليها أسود الأطلس، ومدرب هولندا رونالد كومان عبر عن خيبة أمله عقب الإقصاء على يد المنتخب المغربي، وأشاد بأداء أسود الأطلس معتبرا أن تأهلهم جاء عن جدارة واستحقاق. فرحة عارمة عمت مختلف أرجاء المملكة بعد هذا التأهل للدور ثمن النهائي، حيث عاش المغاربة ليلة بيضاء حبست خلال الأنفاس حتى آخر لحظة. السنغال وسط انقسام سياسي، الجمعية الوطنية البرلمان تقر تعديلات دستورية مثيرة للجدل تقدم بها حزب باستيف صاحب الأغلبية البرلمانية، والرئيس يرغب في عرضها على الاستفتاء الشعبي. في العراق تتواصل تطورات ما يعرف بملف صفقة القرن بعد إعلان الحكومة أن اعترافات المتهمين الموقوفين كشفت معطيات جديدة ستقود إلى شبكات وأشخاص آخرين يشتبهوا في تورطهم في القضية. القضاء العراقي أعلن عن ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع مسؤول أوقف ضمن هذه الحملة الواسعة لمكافحة الفساد. موعدكم مع تفاصيل هذه العناوين وآخر المستجدات كالمعتاد في نشرة الظهيرة في منتصف النهار.
1: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عمي.

الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة أبلا أبغى مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: تحية لكم أينما كنتم وأينما تواجدتم، هنيئا لكل المغاربة في كل مكان بهذا الفوز المستحق. لا بد طبعا أن نعيش على إيقاعات هذه الفرحة العارمة التي تغمر كل بيوت المملكة. ومن أجلكم دائما طبعا نشكر الزملاء في قسم الرياضة الذين يمتعون ويمتعون مستمعين في كل مكان بهذه التحليلات والانفراد أيضا بالبرامج الخاصة لمتابعة إنجازات منتخبنا الوطني. أهلا بكم في هذه الرحلة الثقافية والتراثية في تراث المملكة، أيضا ننبش التاريخ ونستطلع أيضا ونتعرف على واقعه الحالي ونستطلع أيضا مستقبله باقتراحات من نستضيفهم. فأهلا بالجميع.
1: ميديا بين الأمس واليوم، فرحان عياش.
0: أهلا ومرحبا بالجميع. وجهتنا اليوم إلى مدينة تعرف في الذاكرة الشعبية بمدينة سبعة رجال أو شيلة سبعة رجال. هذه المدينة تسمى بهؤلاء السبعة رجال، لكن هل جيل اليوم يعرف هؤلاء السبعة رجال؟ نبحث في الذاكرة المغربية عن هؤلاء وأدوارهم السياسية والتربوية وحتى الاجتماعية، ومن خلال استضافة من نبش في تراث المدينة وتراث وتاريخ هؤلاء السبعة رجال. إنه الدكتور حسن جلاب، نار على علم في كل ما يتصل بسبعة رجال، له مؤلف. أحيلكم السادة المستمعين لكل من هو نهم وشغوف بالرحلة الثقافية الفكرية، كتابه مكنى بسبعة رجال مراكش، أدوارهم السياسية والتربوية وحتى الاجتماعية. أهلا بك الدكتور حسن جلاب.
2: أهلا وسهلا أستاذة.
0: أهلا أيضا بضيف آخر في الرقد في الوقت الراهن، يقود وفود سياحية من كل بلدان العالم شرقه وغربه، ويزور كل مزارات مدينة مراكش، يعرفها شبرا شبرا ويعرف أيضا تاريخها وكل الأماكن ودلالاتها. وفي هذه الرحلة طبعا لهؤلاء السياح يتوقفوا عند هذا التراث الديني المغربي الذي هو ركيزة في المقام الأول والأساسية للهوية الثقافية والدينية في المغرب. فدعوني أرحب بالأستاذ مصطفى الفاسي، المرشد السياحي لمدة تقارب 17 سنة على ما أعتقد. أهلا ومرحبا بك أستاذ مصطفى الفارسي.
2: السلام عليكم أستاذ فرحانة، جزاك الله خير. أهلا وسهلا دكتور ديالنا سي حسن جلاب، مرحبا.
0: يا أهلا بكما أستاذي الكريم. أستاذ حسن جلاب، مدينة مراكش تسمى بسبعة رجال، وفي الذاكرة الشعبية احترام كبير ومقام كبير على أنها هي مزار لهؤلاء الأولياء. فما الذي يجعلهم في هذه المكانة ليس فقط عند المراكشيين ولكن جل المغاربة؟ دكتور حسن.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. مراكش لها عدة سميات. بالطبع مراكش وبلاد سبعة رجال والمدينة الحمراء. قصة سبعة رجال هي قديمة جدا، تعود إلى آخر العهد السادي، عهد محمد الشيخ بن زيدان، الذي كان له صراع مع منطقة الغراقة، أي جبل الحديد بين آسفي والصويرة، وخرج لمحاربة رجال الكراكا، وهم قبائل متفرقة ليس لهم قيادة كبرى

0: كما وليس لهم سلاح كما هو الشأن بالنسبة للسلطان الكبير، ومع ذلك هزموه، وهذه الهزيمة جعلته يتراجع ويسأل لماذا هزمنا من طرف أشخاص ونحن جيش منظم. فقيل له بأنهم لم يكونوا يحاربون وحدهم، بل كان يحارب معهم 7 رجال رقراقة، وهذا هو الأصل. فقال لهم هل يمكن أن ننظم نحن أيضا 7 رجال؟ قيل له إن هؤلاء 7 رجال هم أمازيغ، لكي ننتصر عليهم يجب أن تنظم 7 رجال عرب. وهنا يطرح المشكل القديم بين الهويتين الأمازيغية والعربية في المغرب. وفعل ذلك، استدعى العلماء واختاروا له 7 رجال بمراكش أصولهم كلها عربية. فإذا رجعنا إلى هؤلاء 7 سنجد أن أصولهم عربية، ليتم تنفيذ ما قاله العلماء. واختاروا له يوسف بن علي السناجي المعروف بالمبتلى بالجدام، والذي كان مكانه أو كانت حياته بحارة الجدمة التي توجد بباب أغمات، والذي توفي 583 موافق 1187 ميلادية. هذا هو الأول. واختاروا الانطلاق لأنه كان في القبلة على شأن الطواف، طواف الحج، أي أنهم ينطلقون من القبلة، أي مكانه وشبه الركن اليماني بالنسبة للحج، ويتجهون شمالا، والثاني هو القاضي عياد المعروف الذي قيل لولا عياد لما عرف المغرب. وهذا الرجل هو كان من أكبر الذين يساندون دولة المرابطية، والذين وقفوا في وجه العقيدة الموحدية التي خرجت عن المذهب المالكي. ولهذا بقي المغرب إلى الآن يعتبره مناضلا في سبيل المذهب، وقد مات قتل وهو يدافع عن المذهب. ولهذا اختير من دون 7، إضافة إلى أنه كان من كبار العلماء بمؤلفاته وبأبحاثه
1: وبكتابه أيضا الشهير الشفاء بتعريف حقوق المصطفى،
0: وهذا من أهم الكتب التي كتبت في السيرة النبوية. هذا والثالث هو الذي يعتبر عمدة أولياء مراكش، وهو أبو العباس أحمد بن جعفر السبتي. هذا الفتى الذي جاء من طنجة وعمره لا يتعدى 16 سنة، والذي دخل إلى مراكش ووجدها في حالة احتلال، كان عبد المومن واقفا قد نصب خيمته على ظهر جبل جليز محاصرا مدينة المرابطين ليدخلها. ولما وجد هذه الحالة صعد إلى جبل وبقي يتعبد فيه مدة 40 سنة، إلى أن احتاج إليه يعقوب المنصور استدعاه في قصة يطول عرضها. وهذا هو أهم أولياء 7، لأنه كان مركزا على فكرة مهمة، وهي فكرة مساعدة ذوي الاحتياجات الخاصة من الذين لا يبصرون والمقعدين وغيرهم، والذين جمع لهم وترك لهم إرثا كبيرا يقتسمون مداخيله إلى اليوم. إلى اليوم ما زالت المذهب ابن عباس بن جعفر مذهبه ما زال ساريا إلى اليوم. وكان مذهبه يقوم على فكرة الوجود ينفعل بالجود، إذا جاءه أحد لطلب شيء يقول له تصدق. وبقيت أهم شيء بالنسبة له هو
1: رمز

0: للإحساني، رمز للإحسان والبر.
1: أي وما زال هذا الجانب الاجتماعي ما زال موجودا إلى الآن، وقد كتبت كتابا بالاشتراك مع الأستاذ أحمد التوفيق وزير الشؤون الإسلامية، كتابا مشتركا عن أبي العباس السبتي. ومن حسن الصدف أن الذي قدم له هذا سنة 2015 وأن الذي كتب له التقديم هو الوزير الأول عبد الإله بن كيران، نظرا لأنه بعد أن ألقى درسا حسنيا درسا ملكيا يتكلم عن
0: دروس الحسنية الرمضانية تماما
1: رمضانية، نعم، وذلك سنة 2015. والرابع هو محمد بن سلمان الجزولي. الجزولي معروف بدلائل الخيرات ومعروف بدفاعه وتحريره للشواطئ، كان له أكثر من 6000 مريد ذهبوا إلى لتحرير أسفي ولتحرير جديدة، وهذا هو الاتجاه الذي كان، إضافة إلى أن طريقته ستعرف انتشارا في العالم الإسلامي.
0: ما سبب شهرة كتابه دلائل الخيرات؟ لأننا أيضا في النبش في التراث المغربي وفي الذاكرة المغربية وتاريخها التليد نبش أيضا في هذه الكتب، علنا نوجه عناية السادة المستمعين إلى أيضا إيقاظ شهيتهم لتصفح كتب الخالدين، كتاب دلائل الخيرات.
1: نعم، وله أيضا الحزب، حزبه المشهور، الحزب الكبير، والحزب الثاني حزب الفلاح إلى غير ذلك، له مؤلفات كثيرة ذكرتها في مؤلف خاص عنه. فكتبت موسوعة، هذا السبعة رجال موسوعة جمعهم في جزئين، ولكن خصصت لكل واحد منهم كتاب لكي أتمكن من تقديم التفاصيل في الموضوع. وإذا سمحتي يمكن أن نتابع نكمل الأسماء.
0: صحيح تفضل أستاذي.
1: الخامس هو عبد العزيز الباع، عبد العزيز بن عبد الحق الباع الحرار، مراكش نعرفه بسيدي عبد العزيز، وهذا أيضا كانت له مكانة كبيرة، ومن ما تميز به أنه لم يأخذ عن شيخ واحد وإنما أخذ عن شيخين، هما أخذ عن الجزولي، ولما قتل الجزولي وقبل أن يقتل كان يقول الله الله في سيدي عبد العزيز، أي أنه سيتركه، كان يعرف أنه سيتركه لأنه كان في بداية طريقه وهو والجزولي كبير السن. فأوصى تلميذه السهلي في الشمال، أوصاه قال له يجب أن تهتم بهذا الطفل، فالنظرة فيه تغني، وسماه بأنه كيمياء أي أنه شيء كبير. وبعد أخذه الطريقة تميل الطريقة على يد السهلي فتح زاويته بمراكش، وكانت من أشهر الزوايا، تقوم أساسا على الإطعام، وكان له كبير طباخي هذه الزاوية هو ولي آخر هو عبد الكريم الفلاح. السادس أبو محمد وهو تلميذه تباع، أبو محمد عبد الله الفزواني، هذا من عرب تمسنا، أخذ عن الشيخ، كان هذا كان يهتم بالفلاحة وحفر الآبار والسواقي، لأنه صادف فترة كانوا فيها مجاعات وحروب، فكان تركيزه على هذا الاتجاه واشتهر به كثيرا، وطريقته أيضا جزولية شادينية. وله كتاب غريب جدا، هو كتاب النقطة الأزلية في سر الذات المحمدية، هذا مخطوط كبير ما زال مخطوطا إلى الآن، وكان من الكتب المهمة التي اعتمدت عليها، وهو كتاب صعب توجيه كبير جدا، فيه كل فكر الغزواني وكل أشعار الغزواني وكل الرسائل التي كتبها، وإلى حد الآن لم يفلح أي واحد في تحقيقه تحقيقا علميا لصعوبته، ولأنه في أكثر أموره يتصف بالغموض، لأنه كان يقول بأنني تأتيني الفكرة فأقولها وأكتبها ثم بعد الصحوي أنظر فيها، فإذا وجدتها

0: ديروا مع الدين تركتها، وإذا وجدتها خرج عنه محوتها. وهذا معنى أنه كان يكتبه هو في حالة وهينا. آخرهم هو عبد الرحمن السهيلي الطرير، دفين باب الرب باب الشريعة، وهو الأخير، لأنه تنتهي من باب تبدأ من باب غمات وتدور عبر باب سيدي يوب بعد الزاوية العباسية وتسير إلى زازولي، وفي الأخير تصل إلى منطقة الغزواني في القصور، وتنتهي بمنطقة باب الرب ليتو السهيلي. والسهيلي ذلك مؤلف كبير، نظرا لأنه عنده كتاب الروض الأنوف في التفسير، في شرح القرآن والتفسير، وأيضا له مؤلفات في السيرة النبوية، وكان مؤيدا للدعوة الموحدية.
1: طيب لماذا هذا الترتيب يا أستاذي؟ لماذا أنتم حريصون على ترتيبهم؟ هل هي في الحقبة التاريخية؟
0: الترتيب يقوم على أن الذي يبدأ من اليمين لا يعود، الترتيب مرتكز أساسا على التطبيق العملي. إذا أردت أن تزور فيجب أن لا تعود من حيث أتيت، يجب أن تمر أن تدخل من باب أغمات وتخرج من باب الروب وتمر هكذا بباب أيان إلى آخره. هذا أساسي، لأنه آخره توفي سنة 581، ولكن اللي وراه وراه الجزولي بالمنه إلى آخره. إذن الأساس هو الترتيب. وهنالك أشياء غريبة جدا في هذا الموضوع، أن الترتيب إذا طلبت الحاجة، لأنهم الناس كانوا قديما يزورون، أغلبهم يزوروا لطلب الحاجة.
1: صحيح.
0: إذا أردت أن تنفذ لك هذه الحاجة يجب أن تحرص على أن تطبق الترتيب كما هو موجود في الكتب. قيل وإن لم تتحقق لك الحاجة فلك أن تعود بالتنكيس، أي أن تبدأ من السابع إلى هذه غريبة من إلى آخره. هذه كانت من المعتقدات التي ذكرها.
1: السردية التاريخية معك
0: في التاريخ.
1: تفضل أستاذي.
0: بحثت في التاريخ فوجدت أن الملوك، ملوك الذين عاصروا المغرب، لأنه كان في آخر الدولة السعدية، إذا الفترة العلوية كلها، كل ملوك الدولة العلوية، وأنا مكتوب وهذا مسجل عندي بالتاريخ وبالمرجع، كل ملوك الدولة العربية إذا أراد المغرب العلوية إذا أرادوا أن يقوموا بشيء أساسي، سواء في صعودهم لأول مرة إلى الحكم أو في قيامهم بمهام أساسية، فإنهم يطوفون بسبعة رجال بشكل رسمي متمنيا له لما سيقومون به للنجاح. وهذا مؤكد، جميع ملوك الدولة العلوية قاموا بالزيارة لسبب من الأسباب، ربما من أكبر الأسباب التي كانوا يقومون بها.
1: تمام. طيب أمام هذه السردية الحقيقة التاريخية لا يمل الواحد من سماعك ولا من سماع هذا البحر من العلوم. الحقيقة شكرا لمجهودك العلمي الذي تبذله في إثراء هذا التراث الروحي لمدينة مراكش وسبعة رجال، ويعود لك الفضل طبعا في هذه الموسوعة. أستاذ مصطفى، وحضرتك تستمع إلى الأستاذ حسن، يعني هل نقول بأن تراثنا في أمن وأمان وأنه محفوظ بوجود رجالات كالأستاذ حسن جلاب، وأن تقارن هذه أيضا بما أنك تلتقي وفودا أجانب سياح يأتون من مشارق الأرض ومغاربها، مكانة هؤلاء السبعة رجال، وأيضا أهمية هذه الكتابات وهذه الأبحاث والإصدارات التي نصدرها عن هذا التراث الديني؟ تفضل أستاذ مصطفى.
2: أستاذ فرحانة، السلام عليكم. دكتور جلاب، الله يجزيك بخير. اسمح لي أن أبدأ بواحد الكلمة كما قال الشيخ ديالنا، أتهيب اللقاء فضلا عن الإلقاء، أو كما صغها أحد الشيوخ، أتهيب المقام قبل المقال. في حضرة الدكتور وفي حضرة الأستاذ فرحانة، أنا كمرشد

0: سياحي لن أتطفل ولن أتجرأ على الخوض فيما ليس لي فيه، بمعنى في الميدان المعرفي. الدكتور جلاب تبارك الله ما شاء الله، أنا غير واحد الأستاذ قبل ما بدأت الإجابة على الأسئلة، مقدم ثاني للمنتخب المغربي، وكان عبر عن الأمل ديالي بأنها الطفرة في كرة القدم تشمل ميادين أخرى منها حتى الجامعة المغربية، يكون شوية البحث الأكاديمي اللي مشي في هذا الاتجاه ديال التراث مادي ولا مادي من ضمن مجالات أخرى. كيف قلت أنا غادي نقتصر على الدور ديال المرشد، ما يهم المرشد والسياحة في هذا الباب. والدكتور جلاب راه تبارك الله ما شاء الله راه غادي يتكلف هذه المسائل الأخرى. كيف قال فيما يقال بأن المشرق بلد الأنبياء والمغرب بلد الأولياء. نحن كنهضروا على المغرب كامل، ما كنهضروش على مراكش. والحديث ديالنا في هذه الحلقة هذه على سبعة رجال. علاش الاختيار على مراكش بوحدها؟ إذا كان المغرب كله بلد الأولياء. وكيف تفضل الدكتور جلاب بأن الاختيار ربما كان فيه السياسة أكثر من الدين. ولهذا عبر واحد السيد بأنه سبعة رجال ولا الزيارة ديال سبعة رجال ولا الطواف ديال سبعة رجال هو طواف من السياسة إلى الدين. ولن أخوض في هذا الباب، هذا سؤال لمشرع للبحث، الإخوة الأكاديميين اللي مهتمين بالتراث يقدروا يجاوبوا على هذا السؤال فيما بعد. استطراد آخر على التسمية اللي قال الدكتور جلاب على مراكش، قال المدينة الحمراء، قال لي ولكن حتى بالنسبة لمدينة سبعة رجال كيف كيسموا احنا المغاربة، أبنية المغاربة، ولكن حتى كاين المغرب كيسميو البهجة، مراكش معروفة بالبهجة بالروح ديالها
1: صحيح ومتعبة ناسها وساكنيها في الحقيقة، هذه ميزة يختص بها المراكشية.
0: الحمد لله. وكاين تسمية أخرى للمراكش هي المدينة الحديقة.
1: لا أسمعك جيدا، أتمنى أنك ترفع صوتك نوعا ما، تفضل.
0: كاين تسمية أخرى للمراكش هي المدينة الحديقة. وكاين كتابات كثيرة في هذا الباب، ومنها الكتاب ديال الدكتور ديالنا عراسي السي حسن جلاب عراسي مراكش، وهو مشكور على المجهودات كلها اللي تقوم بها. ولن يفوتني أن أنوه بمؤسسة آفاق اللي كاينة في مراكش اللي كتهتم بهذا التراث وعندها سلسلة كبيرة ربما ما يزيد على 60 عنوان كلها كتهتم بالراكش من جميع الجوانب، منها الجانب الصوفي والديني. نرجع للسؤال ديالك أستاذة، هل التراث في أمن وأمان؟ هذا سؤال ما يمكنش نجاوبه إلا على الشق منه. بحضرة الدكتور حسن جلاب والإخوان كلهم، مؤسسة آفاق، الجامعة المغربية، مجلة أمال، بزاف المناظر تهتم بالتراث من واحد الناحية ممكن نطمئن، غير واش هذا العمل كافي؟ هذا هو السؤال.
1: لأنه كثير من البلدان يا أستاذي أستاذ مصطفى، حضورك معنا مهم جدا، وأنت تكمل السردية التاريخية أننا وجهة سياحية ضمن الوجهات العالمية، ويشتهر المغرب بطبيعته الخلابة وتنوع هذه الطبيعة وأيضا تنوع تراثه اللامادي، والأماكن تحدثك عن نفسها. بالنسبة لهذه المزارات سبعة رجال، ما الذي يلزمها اليوم لتكون أيضا مدرة لدخل اقتصادي؟ وفي للأمانة يعني أنا هذا ما يهمني، هناك مزارات روحية في بلدان عديدة تدر على بلدانها دخلا مهما جدا، فما الذي لا يجعل هذه السبعة رجال أيضا وجهة ويتم تهيئتها بالشكل المطلوب؟
0: هو مسألة ما كنظنش بأنه فرد ولا مجموعة صغيرة ممكن تقوم بشي مجهود كبير في هذا الباب، لأنه عموما على العموم على حسب القراءات اللي طلعت عليها تقريبا مجملها ولا معظمها يجمع لأن السياحة الدينية ما معروفش في مفهومها التنموي الاقتصادي عندنا في المغرب. كيف إلا خدينا مثال في السياحة الدينية، هي المعروفة في الجميع، هي قديمة قدم البشرية في جميع الديانات، بوذية، يهودية، مسيحية، إسلامية، دائما المكان المقدسة كانت تشد إليه الرحال، وهذا يساهم في النمو الاقتصادي. يعني ملي تكون حركه كتكون البركه كيف كيقولوا كيف كيقول المثل التاريخي.
1: صحيح.
0: غير هنا في المغرب حنا هذه المساله مازال ما تطورتش بزاف. هذا الشيء باش انا الاشاره الاولى ديالي قلت بانه الناس ديال البحث الاكاديمي اقتصاديين سياسيين منتخبين معينون تكون سلطات محليه.

0: زوال على ميديا.
1: مع اتصالات المغرب فوز بواحد جيجا انترنت على كل هدف سجلوا المغرب صالحة لمدة يوم تمنح بعد نهاية المباراة. ما عليكم غير تبعتوا مجانا هدف للرقم 6766 عبر SMS. عرض صالح إلى غاية 19 يوليوز.
2: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: Avec Mastercard, c'est avantageux. Avec vous, c'est priceless. Profitez d'un cashback allant jusqu'à 10% sur vos achats dans des destinations emblématiques en Europe. Faites vos achats avec style chez El Corte Inglés dans toute l'Espagne. Offrez-vous la plus belle expérience de shopping aux Galeries Lafayette, à Paris Haussmann et à Nice. Et faites le plus beau voyage de votre vie avec Mastercard. Offre réservée aux titulaires de la Mastercard Platinum, World ou World Elite. Rendez-vous sur priceless.com/travel-MEA pour en savoir plus. Offre soumise à condition.
1: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
2: معنا دائما في متابعة لمحطة ميديا إلى أحوال الطقس.
3: في المغرب الطقس بعد زوال يوم الثلاثاء مشمس على العموم مع سحب متفرقة بالمناطق الممتدة جنوب محور تندرار الصويرة وبالقسم الشرقي من المملكة. الحال كذلك على الساحل الأطلسي بين الرباط وأسفي. السماء زرقاء صافية فيما تبقى من الربوع. تساقطات مطرية رعدية أحيانا متوقعة بمنطقة فيجيك. معدل الحرارة تسجل ارتفاعا في بعض المناطق 27 درجة بالصويرة، 28 بالدار البيضاء، 29 بكل من الرباط والناظور، 32 درجة بطنجة ووجدة، 34 بأكادير، 35 بالعيون، 38 بفاس، و41 درجة بمراكش. الجزائر الأجواء بعد زوال اليوم مشمسة مع كتل من السحب العابرة بالربع الشمالي من البلاد وبالولايات الوسطى الغربية وبالجنوب. السماء زرقاء صافية في بقية الأنحاء. تساقطات مطرية متوقعة بالمناطق الوسطى الشمالية رعدية بالأوراس ومجاورها. الحرارة مستقرة على العموم 27 درجة بتيارة ووهران، 28 بالجزائر العاصمة وبجاية، 31 بعنابة، 36 بغردايا، 38 بتامر راس، و44 بأدرار. بتونس الطقس بعد الزوال مشمس شمال البلاد وبالجنوب والجنوب الشرقي، مشمس مع فترات غائمة فيما عدا ذلك. تساقطات مطرية مصحوبة برعد يتوقع أن تهم الولايات الوسطى الغربية ومرتفعات الشمال الغربي من البلاد. المحرار يسجل 30 درجة بطبرقة، 32 درجة متوقعة بالجربة، مدنين والمنستير، 34 بقابس وسوسة، 35 بتونس العاصمة، و40 درجة بتوزر.
2: منتصف النهار باستوديوهات محطة ميديا إلى نشرة بأهم وآخر الأنباء، كل تفاصيلها يستعرضها الزميل إبراهيم الغربي. مرحبا وسهلا إبراهيم.
4: مرحبا فرحانة، وأهلا بكم في نشرة الظهيرة، وهذه أبرز محطاتها ومحاورها. كأس العالم لكرة القدم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، المنتخب المغربي يطيح بنظيره الهولندي بركلات الترجيح بعد تعادلهما في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف في كل شبكة في مدينة مونتيري المكسيكية، ليحجز أسود الأطلس بطاقة العبور إلى الدور ثمن النهائي، ويضربون موعدا في هذا الدور مع منتخب بلجيكا. مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أشاد بالصلادة الذهنية والروح القتالية التي أبان عليها أسود الأطلس، ومدرب هولندا رونالد كومان عبر عن خيبة أمله عقب الإقصاء على يد المنتخب المغربي، وأشاد بأداء أسود الأطلس معتبرا أن تأهلهم جاء عن جدارة واستحقاق. فرحة عارمة عمت مختلف أرجاء المملكة بعد هذا التأهل للدور ثمن النهائي، حيث عاش المغاربة ليلة بيضاء حبست خلالها الأنفاس حتى آخر لحظة. في السنغال، وسط انقسام سياسي، الجمعية الوطنية البرلمان تقر تعديلات دستورية مثيرة للجدل تقدم بها حزب باسيف صاحب الأغلبية البرلمانية، والرئيس يرغب في عرضها على الاستفتاء الشعبي. في العراق تتواصل تطورات ما يعرف بملف سرقة القرن بعد أعلان الحكومة عن اعترافات المتهمين الموقوفين. كشفت معطيات جديدة ستقود إلى شبكات وأشخاص آخرين يشتبهوا في تورطهم في القضية. القضاء العراقي أعلن عن ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع مسؤول أوقف ضمن هذه الحملة الواسعة لمكافحة الفساد. مونديال 2026، المنتخب المغربي يتابع نتائجه الرائعة ويقصي المنتخب الهولندي بركلات الترجيح 3-2 بعد تعادل الفريقين في الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بهدف في كل شبكة. وكذا المغرب حل وصيفا لمجموعته بفارق الأهداف خلف البرازيل، فيما تصدرت هولندا أمام اليابان والسويد. حسن جابري.
5: في المكسيك بدأت حكاية أول تأهل مغربي إلى الدور الثاني من كأس العالم في العام 86-900 و1000. وفي المكسيك أيضا وتحديدا بمدينة مونتيري تجدد الموعد مع التاريخ. أسود الأطلس بلغوا ثمن نهائي النسخة 23 من المونديال على حساب منتخب هولندا. قمة الدور الثاني أوفت بكل وعودها، لم تحسم إلا بضربة الترجيح التي ابتسمت للأسود بثلاثة أهداف لهدفين بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف لمثله. تأهل حمل عنوانه الأبرز روح لا تستسلم. المنتخب المغربي كان الأفضل رغم تخلفه في النتيجة، قاوم حتى اللحظات الأخيرة. خبرة حكيمي ورزانة بونو ثم فتوة جسيم ومرابط وشمس الدين الطالبي صنعت الفارق. الأسود بإيمان راسخ وقدرة ذهنية وبدنية جسدت شخصية منتخب لا يعرف الانكسار، انتزعوا هدف التعادل برأسية عيسى ديوب الذي تم اختياره رجل المباراة. وفي ركلات الحسم بدا الهدوء والثقة عنوانا للاعبين ليكتمل مشهد انتصار صنعه التضامن قبل المهارة. تأهل يجسد ملامح مشروع لاعب متكامل بدأ بمونديال قطر ورسخته سنوات العمل في التكوين، ويواصل المدرب محمد وهبي كتابة فصوله الجديدة ليؤكد أسود الأطلس أنهم لم يعودوا مجرد مفاجأة في المونديال، بل منتخبا ينافس الكبار بعزيمة لا تلين. في دور الثمن الموعد سيكون مع منتخب كندا هناك في هيوستن السبت القادم بداية من 6:00 بالتوقيت المغربي.
4: مدرب المنتخب الهولندي رولاند كومان أعرب عن خيبة أمله عقب الإقصاء أمام المنتخب المغربي وأشاد بأداء أسود الأطلس معتبرا أن تأهلهم جاء عن جدارة واستحقاق، وقال أن المغرب لديه منتخب جيد لقد آمنوا بحظوظهم حتى النهاية ويستحقون كل الاحترام على هذا التأهل. مدرب المنتخب الوطني محمد وهبي أشاد بالصلابة الذهنية والروح القتالية التي أبان عليها أسود الأطلس وقال تأهلنا مستحق ويجب أن نقبل أحيانا الفوز بهذه الطريقة في الأدوار الإقصائية. نستمع للناخب الوطني محمد وهبي.
6: أعتقد أننا كنا جاهزين لهذا السيناريو أيضا، شاهدنا نتائج اللقاءات الأولى، نعلم أنها لعبت على جزئيات، شاهدنا أول مبارتين كيف حسمتا في آخر اللحظات واللقاء الثالث بضربات ترجيح، لذلك كنا نعلم أن هولندا أيضا لديه القدرة على الوصول إلى الأشواط الإضافية. أعتقد أنه تأهل مستحق، مستحق جدا، لقد فرضنا سيطرتنا على الخصم، نسبة استحواذهم كانت فقط 30% بينما وصلت نسبة استحواذ ل70%. صنعنا فرصا أكثر منهم، كنا أكثر تسديدا رغم أن النسق أحيانا لم يكن سريعا، كان الأمر معقدا لأن دفاعهم كان متأخرا، كان يجب أن نتحلى بالصبر لأننا كنا نعلم أن هجوماتهم المرتدة يمكن أن تشكل الخطر. كان علينا أن نكون مركزين لنبحث عن هذا التأهل، ولتحقيق ذلك لم يكن علينا أن نظهر فقط أننا نعرف كيف نفوز، بل أيضا أن نظهر هدوءنا وخبرتنا في تسيير مثل هذه المباراة. عندما نرى البدلاء الشباب الذين تم إشراكهم وماذا قدموا نرى أن الأمر جيد، نكبر وسنظل كذلك، والهدف هو مواصلة التطور في هذه المنافسة. سنحتفل اليوم وبسرعة سيبدأ التفكير في اللقاء القادم.
4: المنتخب المغربي حسم إذن هذا اللقاء ضد نظيره الهولندي بركلات الترجيح وأنقذ عيسى ديوب الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة المنتخب المغربي من الهزيمة بعدما سجل هدف التعادل برأسية بديعة في الأنفاس الأخيرة من المقابلة. قراءة تقنية في أداء المنتخب الوطني خلال لقائه أمام هولندا مع محمد البكاري المدرب المغربي متحدثا للحسن جابري.
7: كانت مباراة تكتيكية قوية جدا، كانت مباراة يعني قوية بدنيا كذلك، كانت فيها الحملات المضادة للمنتخب الهولندي والمنتخب المغربي. في الشوط الأول يعني جاونا واحد 3 فرص أن نسجلوا فيها أهداف، كذلك في الشوط الثاني جاونا فرص كثيرة تسجل علينا هدف. كانت تغييرات تكتيكية بالنسبة لنا احنا اللي كنا بنلعبوا بأربعة 4-3-3، يعني تحولات الأربعة 2-4، يعني نظن بأنه دخول طالبي كذلك جاسيم كذلك الرحيمي، فنظن أن هذه التغييرات أعطت أكلها اللاعبين، كانت عندهم ثقة كبيرة أن يرجعوا في مباراة، وبالفعل سجلنا هدف رائع جدا ديال التعادل. في الأشواط الإضافية يعني الحفاظ على الكرة كان بنسبة كبيرة للاعبين ديال المنتخب المغربي، يعني ضربات الحظ كانت ثقة كبيرة في الحراسة ديالنا ديال الحارس بونو، في الأخير السيباري تعطينا المرور ديالنا للدور المقبل. المنتخب المغربي بكل صراحة كان هو اللي يستحق أنه يدوز للدور الموالي، لأنه دار مباراة ممتازة جدا. خرجنا منتخب اللي هو من المنتخبات اللي كانت مرشحة تكون في نصف نهائي أو النهائي. مباراة ديال كندا مباراة ما تكون سهلة، نتمنى أنه اللاعبين يسترجعوا اللياقة البدنية ديالهم، وإن شاء الله نستعدوا أحسن باش نمشيوا إن شاء الله للكارت فينال.
4: فرحة عارمة بتأهل أسود الأطلس عمت مختلف أرجاء المملكة التي عاشت ليلة بيضاء امتدت حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، حبست خلالها الأنفاس حتى آخر لحظة. ورغم التوقيت المتأخر للمباراة التي انطلقت في الساعة 2 من فجر اليوم بتوقيت المغرب، حرص عدد كبير من المشجعين على متابعة هذا الموعد الحاسم لأسود الأطلس. من الرباط ريبورتاج مراسلنا عادل الزبيري.
8: بعد ضربات الجزاء والأشواط الإضافية وتسعين دقيقة من الوقت القانوني للمباراة، أطلقت الجماهير في منطقة المشجعين في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط العنان لأفراحها بعد انتصار أسود الأطلس على الطواحين الهولندية وتأهل المنتخب المغربي إلى دور ثمن النهائي في المونديال.
9: المباراة ديال اليوم المفتاح ديال نصف النهائي والنهائي، الحمد لله تأهلنا وهذا هو المهم.
8: في منطقة المشجعين في ملعب الأمير مولاي الحسن في العاصمة الرباط، آمن الجمهور المغربي بحظوظ أسود الأطلس في المكسيك في نهائيات كأس العالم، بأن المنتخب المغربي سوف يقول كلمته الأخيرة في المباراة ولو أمام منتخب عالمي اسمه هولندا.
10: بلا شعور كيخرجوا الدموع وبلا شعور كتخرج الفرحه.
11: انا صافي مابقاش عندي الصوت، الحمد لله ربحنا ديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب، كانوا الاسود اسود ومعمر اسود كطيح. كانت مباراه صعيبه الصراحه، ولكن المغاربه ديما كاينين وتبارك الله عليهم.
8: غادر المشجعون كراسي منطقة التشجيع في ملعب الأمير مولاي الحسن من أجل أن يطلقوا العنان لأفراحهم بمنبهات السيارات في الساعات الأولى من صباح يوم جديد للكرة المغربية. عادل الزبيري من الرباط لإذاعة ميديا.
4: المغرب رابع النسخة الأخيرة تبع إذا نتائجها الرائعة في مونديال 2026 وأقصى هولندا، وودعت ألمانيا المنافسات بسيناريو صادم بخسارتها أيضا بركلة الترجيح أمام باراغواي، متابعة بذلك نتائجها المخيبة في النسخ الثلاث الأخيرة، فيما احتاجت البرازيل إلى الوقت بدل الضائع لتخطي اليابان بهدفين مقابل هدف واحد. ويضرب المنتخب المغربي موعدا في ثمن النهاية مع كندا إحدى الدول المضيفة ثلاث للمونديال في هيوستن يوم السبت القادم الساعة 6 مساء بتوقيت المغرب. السنغال الجمعية الوطنية البرلمان اعتمدت مشروع مراجعة دستورية ينص بالأساس على إعادة التوازن في العلاقات بين رئيس الجمهورية والوزير الأول وتعزيز صلاحيات الجمعية الوطنية وأحداث محكمة دستورية لتحل محل المجلس الدستوري. المشروع الذي تقدم به حزب باستي صاحب الأغلبية البرلمانية أثار جدلا سياسيا بعدما أبدى الرئيس باسيرو ديوماي فاي تحفظه على بعض مواده، فيما قاطعت أحزاب المعارضة جلسة المناقشة والتصويت بالتزامن مع دعوات من منظمات المجتمع المدني إلى فتح حوار سياسي واسع بشأن هذه التعديلات. من دكار تقرير مراسلنا إبراهيم الهريم.
12: البرلمان السنغالي مشروع التعديلات الدستورية الذي تقدم به حزب باستف بعد جلسة ساخنة شهدت انسحاب نواب المعارضة، وتقول الأغلبية إن التعديلات الجديدة ضرورية لتعزيز دولة القانون والمؤسسات. جبريل نيانغ محلل سياسي سنغالي.
13: في رأيي فإن المراجعة الدستورية التي أجرها البرلمان عدلت الدستور بطريقة غير قانونية، لذلك من المهم أن يخاطب الرئيس الشعب السنغالي ويوضح لهم حقيقة ما يحدث، وذلك قبل المضي كما هو معلن في تنظيم استفتاء شعبي بشأن هذه التعديلات.
12: ويحتدم الجدل في السنغال حول هذه التعديلات التي تقول المعارضة وعدد من منظمات المجتمع المدني إنها مررت وسط غياب توافق سياسي. شيخ سادي بونجاي محلل سياسي سنغالي.
14: هناك خلاف واضح بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. الآن يسعى الرئيس إلى الاستفتاء، وهو ما قد يكلف مليارات من أموال السنغاليين، في حين أن الاستفتاء لن يأخذ سوى يوم واحد يحسم فيه السنغاليون الأمر. في المقابل تتمتع السلطة التشريعية بهذه الصلاحية، أي سن هذه الإصلاحات أو إقرارها أو رفضها بشكل مباشر بنعم أو لا.
12: وأبلغ الرئيس بشير جوماي فاي البرلمان رغبته في عرض التعديلات على استفتاء شعبي، تاركا للسنغاليين الكلمة الفصل بشأن مستقبل هذه الإصلاحات الدستورية. إبراهيم الهريم، ميديان، داكار.
4: أعلن القضاء العراقي ضبط ما يزيد عن 14 مليون دولار في إطار تحقيقات أولية مع مسؤول النفط أوقف ضمن حملة واسعة لمكافحة الفساد طالت نوابا ومسؤولين منذ فجر الأحد الماضي. وأوقف وكيل وزارة النفط في إطار عملية أطلقت عليها السلطات اسم صولة الفجر، وأوقف بموجبها مسؤولون متهمون بالفساد ولا تزال مستمرة في بغداد ومحافظة أخرى. وبدأت التوقيفات فجر الأحد بمداهمات قوات الأمن لمقرات ومنازل سياسيين في العاصمة بغداد، وأتت التوقيفات قبل زيارة متوقعة لرئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى واشنطن منتصف هذا الشهر. من بغداد هذا تقرير مراسلنا سامي حسن.
15: صولة الفجر، العملية الاستثنائية التي أطلقها رئيس الحكومة العراقية علي فالح الزيدي تتوسع لتصل إلى مؤسسات ودوائر صغيرة وطبقات جديدة من موظفي الدرجات الخاصة، وهي المرحلة الأولى كما تقول الحكومة في ملف واحد فقط، جاءت بناء على اعتراف مسؤول معتقل واحد فقط وهو عدنان الجميلي وكيل وزير النفط. ومن أجل اطلاع العالم الغربي على مجرى العملية اجتمع الزيدي بالسفراء في الوقت نفسه، هدد في اجتماع استثنائي أعضاء كابينته الوزارية بحضورهم، وهو ينظر إلى الوجوه بالإقالة والمحاسبة في حال ثبوت أعمال غير قانونية بحقهم.
16: أنا أتمنى من أي جهة رقابية تكتب لي على وزير في هذه الحكومة تقول هذا الوزير عليه مؤشر كذا ويثبت المؤشر، وخلي يشوفون موقفي اتجاه الوزير شنو راح يصير. ما بقي ساعة.
15: ما زالت رؤية مشاهد المداهمات حديث الشارع العراقي وموضع الترحيب والتأييد. في منزل إحدى النواب المعتقلات كان العثور على 70 مليون دولار مخزن في صناديق مع 50 كيلو ذهب. قال المواطنون إنها أموال اليتامى والأرامل. شيوخ وعشائر بغداد تحدث باسمهم أحمد المسلماوي في مؤتمر صحفي وهم يشيدون بالعملية ويساندونها.
17: كل الشعب الأرامل والثكالى واليتامى وأمهات الشهداء جلست من الصباح وسمعت هذه البيانات القوية الشجاعة في ضرب المفسدين.
15: إلى ذلك وعدت الحكومة بإعلان نتائج محاكمة الفاسدين بشكل علني مثلما أعلن عن انطلاق العملية، ووجهت وزارة المالية بفتح حساب خاص لإيداع الأموال المستردة فيها. سامي حسن، ميديا، بغداد.
4: بعد الفاصل نعود لمتابعة باقي محطات المنتصف.
18: ليلى، اش كديري؟ مالك بديتي كتجمعي في الكراتن؟ راه يلاه شفنا الدار اللي بغينا نشريو.
19: ياك مع مصرف المغرب، الموافقة النهائية في يومين والفلوس تيوجدوا في جوج سيمانات، وراه يلاه نجمع حوايج الدراري.
18: عندك الصح، نبدا بحوايجي ولا نجمع التلفازة؟
19: مع القرض العقاري ديال كريدي دو ماروك، دار دارك في أول خطوة. الموافقة النهائية في يومين وصرف مبلغ القرض في جوج سيمانات.
20: مصرف المغرب، أنتم أولويتنا.
21: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشره عند شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلس. باش تستافدوا ما عليكم غير تمشيو لاقرب ستاسيون المشاركه باش تاخذوا لاكارت وين كلوب، او تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، او تسجلوا على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقه الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيكو فيها.
22: Bourse News organise le 1er juillet à Casablanca la première édition du Symposium de l'information financière. Institutions, régulateurs, émetteurs et experts échangeront autour de la transparence des marchés financiers et des nouveaux canaux de communication. Un rendez-vous à ne pas manquer. Plus d'informations sur boursenews.ma.
23: ميديا المنتصف، إبراهيم الغربي.
4: والآن إلى ضيف المنتصف. استمر الحر في أوروبا حيث واجه 130 مليون شخص على الأقل، لا سيما في وسط القارة وشرقها، نهار أمس حرارة تخطت 35 درجة مئوية بعد يوم أحد سجلت فيه أرقام قياسية جديدة كألمانيا التي بلغت فيها الحرارة 41.7 درجة مئوية. وأعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس غيبريسيوس أنه تم تسجيل أكثر من 1300 حالة وفاة إضافية منذ 21 من يونيو الجاري جراء ارتفاع درجات الحرارة في أوروبا، وقال توفي المئات وغلقت مدارس وتتعرض شبكات الكهرباء لضغط شديد، غالبا ما يطلق على الإجهاد الحراري اسم القتل الصامت، في حين أن المنازل وأماكن العمل والمدارس الأوروبية لم تبنى لتحمل درجات الحرارة هذه. وتعمل منظمة الصحة العالمية مع الدول الأعضاء والشركاء لمواجهة المخاطر الصحية الناجمة عن موجات الحر الشديدة، وذلك بالتركيز على التأهب والوقاية وتعزيز استجابة النظم الصحية. ودعا مدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدول الأوروبية لتنفيذ خطة عمل صحية لمواجهة آثار الحر في إطار الجهود المبذولة لحماية الصحة في ظل التغير المناخي. للحديث في الموضوع نستضيف الدكتورة ديالة الحسيني الباحثة في مجال البيئة والمناخ من العاصمة النمساوية فيينا. مرحبا دكتورة ديالة الحسيني.
24: مرحبا، مساء الخير
4: دكتورة. إذن لماذا ازدادت الحرارة في أوروبا بوتيرة أسرع صيفا مما هو الحال في مناطق أخرى من العالم؟
24: نعم، موضوع شائك ومهم نظرا للتغيرات المناخية التي أصبحت اليوم واقع حقيقي نحو التطرف المناخي. لنشرح لماذا فعليا تتأثر أوروبا بوتيرة أعلى من بقية أنحاء العالم، بحاجة لنشرح ثلاث مسببات ديناميكية رئيسية في الغلاف الجوي أو أعلى الغلاف الجوي. السبب الرئيسي هو قرب أساسا القارة الأوروبية من القطب الشمالي. هذا القرب في السابق كان يؤثر عليها إيجابيا، كان درجات الحرارة معتدلة صيفا وباردة شتاء، لأن طبقات الجليد في القارة الشمالية كانت تعكس أشعة الشمس في اتجاه الأعلى وتمنع امتصاص التربة للمزيد من الحرارة. ما حدث اليوم مع تسارع الاحترار العالمي أن هذه الكميات المتراكمة من الجليد والتسارع في هذا الذوبان أثر على كميات الحرارة التي أصبحت تمتص التربة بشكل سريع ومباشر، وبالتالي القارة الأوروبية بدأت تسخن بالتبعية. هذا السبب الرئيسي. والسبب الثاني هو أن أيضا ذوبان الجليد بالقطب الشمالي أثر على التيار النفاث في أعلى الغلاف الجوي. والتيار النفاث لنشرح ما هو عبارة عن نهر

0: من الهواء يسير في أعالي الغلاف الجوي والمسؤول المباشر عن جميع أنظمة الطقس والمناخ في جميع أنحاء العالم. هذا التذبذب في هذا التيار الذي كان يمشي بخط مستقيم والآن أصبح يسير بشكل متعرج بدأ يشكل ما نسميه اليوم بالقباب الساخنة. ماذا يعني قباب ساخنة؟ يعني مناطق ضغط مرتفع في أعالي الغلاف الجوي تقوم بسحب الهواء وخاصة موجات الحر الساخنة التي تأتي من الصحراء الكبرى الإفريقية باتجاه الأعلى وتحبسه في منطقة ضغط مرتفع وتضغطه باتجاه الأسفل، وبالتالي تعمل على تسخين الهواء بشكل مستمر على منطقة محددة بوقت طويل. يعني بالسابق كانت تحدث لمدة 3 أيام 4 أيام، اليوم نشهدها لمدة أسابيع. وماذا يحدث أيضا مع القباب الساخنة أو ماذا شهدت أوروبا في هذه المرحلة وهذه الأيام؟ اليوم نحن أمام أوميجا بلوك في شكل أوميجا الإغريقي الذي يتطور أو شكل متطور من القباب الحرارية، منطقة ضغط عالي جدا بالأعلى وقطبين بالأسفل يسحب الهواء الساخن ويعمل على حركة دائرية مع عقارب الساعة ويسخن هذه المنطقة بشكل هائل ويسير ببطء حتى وصل إلى شرق أوروبا، المناطق التي كانت لا يمكن أن تواجه هذا الارتفاع في درجات الحرارة وبنية تحتية بالأساس غير مخصصة، فأصبحت تواجه معاناة ثلاثية يعني على الغذاء والماء وحتى درجات الحرارة وبنيتها التحتية. فأوروبا القارة التي فعليا تدفع ضريبة التغيرات المناخية بشكل مضاعف عن بقية أنحاء العالم، وخاصة كما ذكرتم قبل قليل أن حتى البنية التحتية غير مؤهلة، لا سكك الحديدية مؤهلة لتتحمل هذه الدرجات العالية، ولا المرافق الصحية، ولا حتى الشوارع، ولا حتى المباني الحضرية في المدن التي كانت تحدث أو تعزل الحرارة للداخل، الآن بحاجة لواجهات عزل حرارية لتعزل الحرارة نحو الخارج وتحافظ على رطوبة وبرودة المنازل من الداخل. وأيضا حتى البنية التحتية في السابق لم تكن أوروبا، إذا ما عدنا لعشر أعوام في السابق لم تكن حتى تحتاج لمراوح أو لمبردات في هذه المنازل. يعني هذه الأسباب الديناميكية الرئيسية التي أثرت على ارتفاع درجات الحرارة في القارة الأوروبية وخاصة في هذا الصيف. نحن أمام ناقوس أحمر دائم وللأبد، هذا ليس تغير مناخي مؤقت، هذه ليست موجة حرب مؤقتة ستنتهي وتتعود الحياة كما كانت، هذا واقع على القارة الأوروبية أن تعترف أن هذا واقع مناخي يجب أن تتكيف وتتعايش مع هذا الواقع نحو 10 أو 15 أو 20 عام حتى يتم خفض الانبعاثات المتوقعة أو التي التزم بها الاتحاد الأوروبي في الهدف الرئيسي في خفض الانبعاثات في حلول العام 2050 صفر انبعاثات حسب الخطط الوطنية المقدمة بهذا النحو. أتمنى أن أكون أجبت السؤال بشكل واضح.
1: تماما دكتورة ديالا، إذن موجة الحر هذه تدخل في إطار الظواهر المناخية المتطرفة لها تداعيات مختلفة كما أشرت إلى ذلك، المنازل، أماكن العمل، المدارس لم تبنى لتتحمل درجات الحرارة هذه وستكون لها تداعيات دائمة الآن.
0: صحيح طبعا، البنية التحتية في أوروبا لم تبنى لتتحمل هذه الحرارة الفائقة، المدارس في فيينا تحديدا هذا الأسبوع وصلت درجة الحرارة بها ل 39 درجة مئوية، الطلاب عاشوا هذه الدرجات في مرافق وغرف مدرسية غير مخصصة لهذه الموجات. فنحن نتحدث عن جودة الحياة، عن حياة ملايين من البشر في هذه القارة، لذلك الهدف أو يعني الحل الرئيسي اليوم أن تتعامل القارة الأوروبية مع هذه الموجات كواقع حال وتبدأ بالاستثمار المباشر في تطوير البنى التحتية بشكل سريع. يعني إحنا اليوم الاتحاد الأوروبي بدأ في تطوير بنيته التحتية، ولكن التغيرات المناخية تسير بشكل أسرع من خطط التطوير الوطنية للبنى التحتية في أوروبا. إذا ما نظرنا حتى لموجة الحر التي ضربت أوروبا في عام 2003 و2014 و2024 و2026، هي كلها أرقام قياسية سجلت في هذه السنوات. هناك أيضا توجه أو هناك سير نحو تفادي موجة الحر ببرامج التكيف، ولكن الوتيرة بطيئة. ولكن منذ عام 2021 كان هناك نقلة نوعية، يعني بدلا من التركيز على القطاع الصحي ورسائل الإنذار نحو موجات الحر وخاصة لحماية كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، اليوم أصبح هناك توجه فعلي نحو تطوير فعليا واجهات المباني وخاصة في المدن، تخفيض الجذر الحرارية وهي المناطق العواصم التي فعليا ترتفع درجات حرارتها 3 إلى 4 درجات أكثر من الأرياف، نظرا للإسفلت، نظرا للمباني، نظرا لأن هذه جميعها المواقع أو المباني الحضرية تمتصل حرارة نهارا وتعكسها ليلا.
1: تماما،
0: ليش السكان في حرارة مرتفعة نهارا وليلا؟
1: تماما. شكرا جزيلا دكتورة ديالا الحسيني، كنت معنا مباشرة من العاصمة النمساوية فيينا. شكرا جزيلا.
0: شكرا. شكرا لك.
2: La planète s'agite, l'actualité bouge. Retrouvez les titres incontournables de la presse internationale du lundi au vendredi à 7h40 et 12h40 sur Média. La revue de presse internationale vous est présentée par Atijari Wafa Bank.
3: Atijari Wafa Bank, croire en vous.
4: Leïla, t'as fini ta valise? Parce que moi, je suis sûr que j'ai oublié un truc.
5: Tu n'aurais pas oublié d'activer le mode CFG par hasard?
4: Mais c'est quoi, le mode CFG?
5: Facile, Amine. Le mode CFG, c'est ma carte et mon appli CFG Bank. Avec ça, on peut gérer notre dotation voyage à distance et profiter pleinement de nos vacances. C'est cool, non?
4: Ah, c'est ça l'effet CFG.
5: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça.
6: Avec les offres du moment Mercedes-Benz, accordez-vous le privilège de l'excellence. Vivez votre rêve sur route au volant de la classe E suréquipée à partir de 629 000 dirhams. Profitez de l'offre de reprise pour votre véhicule actuel. Rendez-vous dans le réseau Autonejma ou réservez en ligne sur mercedes-benz.ma.
7: Cet été, passez en mode CFG. Ouvrez votre compte et tentez de gagner un voyage de rêve.
8: CFG Bank. Une banque, c'est fait pour ça.
7: Conditions sur cfgbank.com.
2: دي ان المنتصف ابراهيم الغربي.
1: والتحقت من الان الزميله صوفي فولاتي استعدادا لتقديم لغران جورنال. مرحبا، بونجور صوفي.
9: بونجور ابراهيم و بونجور ا توتز و ا توس.
2: 12h30 13h30 le grand journal صوفي فولاتي.
9: Et le journal dans moins de 2 minutes. Avant ça, on jette un petit coup d'œil sur le ciel avec la météo.
10: Au Maroc, tout d'abord, le ciel sera partiellement nuageux, souvent ensoleillé au sud de la ligne Tendrara et Essaouira sur le reste de l'oriental ainsi que sur le littoral entre Rabat et Safi, puis clair ailleurs. Des précipitations orageuses sont également possibles sur la région de Figi. Côté température, la minimale où il fera 27 degrés à Essaouira, à prévoir un temps plutôt venteux. Le mercure indiquera 28 à Casablanca, 29 à Rabat, Nador et Safi, toutes les trois sous les nuages. Le thermomètre enregistrera 32 à Tanger et Oujda, 34 à Agadir, 35 à Laayoun, 37 à Errachidia, 38 à Fès, 40 à Beni Mellal et enfin la maximale à Marrakech avec 41 degrés sous le soleil.
9: Nous sommes le mardi 30 juin 2026, il est 12h30 tout pile et c'est l'heure du journal sur Média 1. Et c'est évidemment à la une hein, ce midi, Dima Maghreb. Mais oui, après un match plein de rebondissements, le Maroc est qualifié pour les huitièmes de finale de la Coupe du Monde masculine de football. Un homme a été décisif, il s'appelle Issa Diop. Notre journaliste sportif revient pour nous sur la prestation du défenseur marocain. Et dans ce journal, vous entendrez aussi le sélectionneur des Lions de l'Atlas, Mohamed Warbi, très satisfait dans l'ensemble du travail de ses joueurs, mais avec déjà en ligne de mire les huitièmes de finale, ce sera face au Canada. Et de l'autre côté de l'Atlantique, les Lions de l'Atlas pouvaient compter sur leurs supporters. Le match s'est terminé à 5h du matin, qu'à cela ne tienne. Les Marocains ont répondu présent, notre correspondant à Casablanca a suivi la rencontre. Dans le reste de l'actualité, on sera au Proche-Orient. Une réunion des différentes factions palestiniennes se tient aujourd'hui au Caire pour évoquer la bande de Gaza, l'enclave palestinienne où les bombardements israéliens ne cessent pas. Correspondance à venir. Plus de 300 personnes sont mortes d'Ebola depuis le début de la 17e épidémie du virus en République démocratique du Congo. Notre correspondant sur place a assisté à l'inhumation d'un malade, un enterrement sur fond de tension, vous l'entendrez.

طاقة إيجابية. نتحدث عن التغيير، عن الذات، عن المعنى. طاقة إيجابية مع حنان تسوري من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من الثانية بعد الزوال على ميديان.

0: يومية الفلاح تتهدي لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:15 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن، موجز ثانية.
2: أيمن الأحمد في موجز الثانية، أهلا بكم. نستهل هذا الموعد الإخباري بأصداء فوز أسود الأطلس على الطواحين الهولندية بعدما انتزع المنتخب المغربي بطاقة العبور إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد مباراة مثيرة حسمت بركلات الترجيح 3-2 إثر نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف في كل شبكة. هذا التأهل الملحمي تحول إلى حديث الصحافة العالمية والمنصات الإعلامية الدولية، حيث ركزت صحيفة ليكيب الفرنسية على الروح القتالية والهدوء الاستثنائي للاعبي المغرب أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، بينما أقرت مجموعة السمع البصري الهولندية NOS بأحقية الفوز المغربي، مؤكدة أن الطواحين خضعوا تماما لهيمنة أبطال إفريقيا لا سيما في خط وسط الميدان. وبهذا الفوز التاريخي يضرب المنتخب المغربي موعدا مرتقبا في الدور 16 أمام منتخب كندا يوم السبت المقبل اعتبارا من الساعة 6:00 مساء بالتوقيت المغربي. هذا وتقام اليوم 3 مباريات متبقية في جدول دور 32 لكأس العالم، الكوت ديفوار في مواجهة النرويج على الساعة 6:00 بالتوقيت المغربي، فرنسا تلاقي السويد على الساعة 10:00، والمكسيك في مواجهة الإكوادور على الساعة 2:00 من صباح غد الأربعاء. في المغرب أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات عن تفعيل خرائط استباقية لرصد مخاطر حرائق الغابات في المغرب، مصنفة مناطق فحص نجرة، العريش، والزان وأقاليم أخرى ضمن درجة الخطورة القصوى للفترة ما بين 1 و 8 يوليوز المقبل. وتعتمد هذه المنظومة على تحليلات علمية دقيقة للظروف المناخية والغطاء الغابوي، مع توجيه دعوة للساكن والزوار بتوخي الحيطة والحذر وتفادي أي نشاط قد يسبب اندلاع الحريق، وإبلاغ السلطات المحلية بسرعة في حال رصد أي دخان أو سلوك مشبوه. إلى الشرق الأوسط، حيث نفت الخارجية الإيرانية اليوم عقد أي مفاوضات مباشرة أو لقاءات رفيعة مع الوفد الأمريكي في العاصمة القطرية الدوحة، مؤكدة أن محادثاتها تقتصر على مشاورات فنية مع الوسطاء القطريين، وهو ما أكدته الدوحة. رغم توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد لإنهاء النزاع في 17 يونيو الجاري، يواجه تفعيلها صعوبات عدة، حيث تشترط طهران لتوقيع الاتفاق النهائي البدء الفعلي بتنفيذ 5 بنود أساسية تشمل الوقف الكامل للهجمات في جنوب لبنان وفرض سيادتها المطلقة على إزالة الألغام وإدارة الملاحة في مضيق هرمز. وفي المقابل ترفض واشنطن الشروط الإيرانية، مهددة بالرد العسكري على أي استهداف للسفن، ليبقى استمرار الهدنة الهشة مشروطا بمدى التزام الأطراف بالتهدئة. وصل وفد قيادي من حركة حماس برئاسة زاهر جبارين إلى العاصمة المصرية القاهرة اليوم لإجراء مباحثات مع المسؤولين المصريين والوسطاء الدوليين بهدف استكمال تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار وبحث مستقبل القطاع. وأوضح المستشار السياسي للحركة طاهر النونو أن المحادثات ستتركز على استكمال خريطة الطريق التي أعدها الممثل الأعلى لمجلس السلام نيكولاي ميلادينوف للمرحلة الثانية من الاتفاق، والتي تشمل دخول اللجنة الإدارية وقوات الحماية الدولية وصولا إلى الانسحاب الإسرائيلي الكامل، مشددا على أن الوفد سيطالب بوقف الانتهاكات وجرائم الاغتيال اليومية وضمان إدخال احتياجات قطاع غزة. تمام 2:04 بميديا، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
3: مع عروض رومينج ديال اتصالات المغرب، ما عليك غير تختار العرض اللي يناسبك ابتداء من 50 درهم، واستافد من عرض رومينج لجمع 170 15 جيجا 200 درهم، صالح لمدة شهر كامل وفي 152 وجهة عبر العالم بنفس النمرة ديالك. بقى متصل وشارك تصورك وفيديوهاتك مع أصحابك وعائلتك، خليك مكونكتي فين ما سافرتي مع

0: عروض رومينغ نجمة 78 ونجمة 7 ديال اتصالات المغرب. عرض صالح إلى غاية 22 غشت 2026. للمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.iim.ma.
1: اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
1: بداية أي علاقة كيكون كل شيء زوين، الكلمات سهلة، الاهتمام حاضر، والاختلافات تقدر تظهر صغيرة، لكن مع مرور الوقت والعشرة ماشي غير الحب اللي كيتغير، وإنما الحياة بصفة عامة كتغير، كتدخل فيها مسؤوليات، فيها ضغوط، فيها تفاصيل اللي ربما ما كنقدروش نتخيلوها، أو لا تفاصيل كنكون عشناها لكن كنشوفوها من نظرة أخرى. وهنا كيكتشفوا بزاف ديال الأزواج أنه الزواج ماشي فقط قصة حب، وإنما أشياء أخرى خاصها توفر، منها فن التواصل، منها التفاهم، ومنها الاحترام والاختيار اليومي باش أننا نحافظوا على من نحب. العلاقة الناجحة ماشي هي العلاقة اللي ما كتعرفش خلافات، وإنما العلاقة اللي فيها الطرفان كيعرفوا كيفاش يختلفوا. واليوم غادي نهضروا على العلاقات اللي تدوم، ولماذا تنجح بعض الزيجات رغم كل الظروف والتحديات، ولماذا تنتهي علاقات أخرى وتنهار رغم وجود الحب. أنا حنان تسوري ومرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان توري عالم الدقاء.
1: اهلا وسهلا ورجعنا لكم في طاقه ايجابيه وسعيده جدا اننا منهضروا على الزواج وما غنهضروش على لماذا يفشل الزواج وانما غنهضروا على العلاقات التي تدوم. وسعيده جدا ان نناقش الموضوع مع ضيفتي الكريمه امل طواهري اللي هي كوتش متخصصه في العلاقات الاسريه. امل مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه.
2: شكرا حنان وديما كنكون انا سعيده وكنتشرف ان ندوز معك حلقات في اي برنامج كنكون انا فرحانه جايه بطاقه ايجابيه من الاول واي موضوع كنكون يعني نقاش معك يكون سلس وكنتمنى ان الموضوع يكون مفيد للمستمعين ان شاء الله.
1: ان شاء الله طبعا انا فاش كنضحك لان انت فعلا دابا كتباني طافيه ولكن انت فعلا كلك طاقه ايجابيه.
2: انا غندمر نمشي شويه بشويه
1: ديزل بزاف ديال الناس ملي كنهضروا على الزواج ففي الغالب ما كنهضروا على سورتو المقبلين على الزواج. دابا هذه الحلقه مخصصه للمتزوجين والمقبلين على الزواج. كيقول لك واه عندك ما يكملش هذا الزواج ماشي شنو خاصني ندير وشنو الظروف اللي خاصها تكون ملائمه باش هذا الزواج يستمر. علاش هاد النظره عندنا من الديبار؟
2: وهذا خوف يعني كنوليو كنستبقوا الخيب يعني كنسبقوا الخيب اكثر من المزيان. اصلا حنا عارفين بان النيه كتبدا بواحد النيه ايجابيه واحد النيه صادقه انك تكمل. قدر الله انه ما تكملش ديك الساعات كتعيش ليفينمون ولا الحدث بداكشي اللي انت كتعيشه. ما كاينش زواج كيبدا بنيه طلاق ما كاينش زواج كيبدا بنيه انه ما غيكملش. دونك النيه ديالك راه عارف بانه اي حاجه وقعت فانت بحال اللي كتكون مستعد انه ما تكملش هذيك العلاقه. يعني اول حاجه خصك تقول انه راه غادي تكون العلاقه مزيانه ولكن السؤال هو انه كيفاش انا شنو ندير ولا بليتو انا شنو غندير والطرف الثاني شنو غندير في داك الحال العلاقه باش تكمل. ماشي حيت شنو كنوليو كنبقاو الشركاء هنا ولا الزوج والزوجه ولا شي وكدا غير تحارب
1: فضح حاضم الله خور وهي حاضم الله. يكونوا ما بين مثلا بالنسبة للمقبلين على الزواج ملي كيكون تحضيرات ديال العرس ولا هذا يقولك عندك تخلي يدلك بحال هكا وهي نفس الشيء ونهار الأول كيموت المش يعني حتى كيف ما قلتي كندخلوش بأننا غادي نوحد المؤسسة اللي هي مهمة زوينة لكنها خصها شوية التعب خصها المجهود أو الكثير من التعب والمجهود باش أنها تنجح.
2: راه الزواج ماشي ديستيناسيون هي رحلة غنبداوها راه ماشي غنمشيو ليها لا راه غنمشيو فيها انا وياك. الا مشينا بلو ميم ريتم راه غنوصلوا. استمتع بالرحله
1: بمطباتها
2: وبنجاحاتها. عندك مشاكل مع طرف ثاني عندك مشاكل زعما المشاكل حياه لا تخلو من المشاكل والصعوبات. حلاوتها في انك تلقى مشكل وتحل وتزيد مشكل وكتحلو.
1: وهو اللي قلت انا في البدايه انه ماشي الزواج اللي كيستمر هو اللي فيه زوج ما كيختلفوش راه امبوسيبل.
2: لا ما كاينش
1: وانما زوج اللي كيعرفوا كيفاش يختلفوا.
2: ما فيش مشكل هو اللي تعرف انه كاين مشكل بصح. على حيت جوج كتبان لك داك الهدوء الذي يسبق العاصفه هي
1: ديك الرتابه
2: حيت بواحد لا كتولي لا روتين كتولي لا مونوتوني ما يمكنش انك ما يكونش اختلافات. الاشكال فينا هو وانه انا تنولي ايفيتي انه ندخل في خلاف ظنا مني ان كنحل بهذه الطريقه كنحل الاشكال.
1: نقدروا نقولوا بانه العلاقه الزوجيه اللي ما فيهاش مشكل هو ما فيهاش اهتمام الطرفين بعضياتهم ما بقى حد كيلوم حد ما بقى حد باغي يختلف مع الاخر.
2: هي كتولي تتقول وعلاش اصلا هذاك اللي كتانتيسيبي غنقول ليها غتقول لي بناقص كان ايفيتي. ولكن المشكل الخطير هو من بعد سنين بعد مرات كتوصل سنين عاد كتكتشف بانه راه المشكل كان صغير وكبر غير حيت ما جلسناش ما تواصلناش ما حطيناش لي كارت سور طابل خوفا انه نتواجهوا فبالتالي كنولي حنا عايشين في بيت واحد وانا مفارقين. الاشكال فين هو انت اختاريتي او لا هي مرتاحه وانت مرتاح. ولكن اغلب الاحيان راه كاينين وليدات ديك وليدات شنو لونفيرونمون اللي تنكبروهم فيهم دونك هي واحد ضروري فيك غتختار يا اما غادي ندير هذاك الحاجه اللي انا مولفهاش لان اغلبيه سورتو انا رجال سمعتها بزاف تيكون كنا مولفش نتواصل انا مولفش نهضر نتوما العيالات كتهضروا ايه راه كتبقى طريقه التعبير كل واحد وكيفاش كيعبر ما غتعرفش التواصل كما تعلمت اشياء اخرى ممكن تعلم اليوم التواصل الا بان لك انه حاجه مهمه باش تنجح داك العلاقه
1: اساسيه. وهذه ربما انت كتهضري وانا كنفكر بعض يعني في عاداتنا وفي تقاليدنا في مجتمعنا المغربي ولا في المجتمع العربي بصفه عامه انه نجاح الزواج مرتبط بالمرأة. انتي خصك ديري انتي خصكي تسايسي، انتي خصكي تصبري، انتي خصكي تحاولي، انتي تفهمي راجلك، انتي تحتاوي راجلك، انتي تقدري ظروفه، انتي وانتي وانتي وانتي وانتي. هكا حنا تربينا.
2: ولكن هذا راه ماشي نجاح الزواج، هذا راه غير كتطول المده ديال الزواج وصافي. هاي كونطرا طولتيها، اما النجاح ماشي في المده، في الجوده ديال العلاقه. ندوز معك عام ولكن عيشوا عام ديال بصح، نهار اللي تقولوا فعلا انا وياك ممكن ما قادرينش نكملوا بعقلانيا نتفارقوا ماشي مشكل، ولكن تتبقى علاقه طيبه. ندوز معك 25 عام ولكن ما كايناش جوده، المده راه 25 عام ولكن ما دوزش فيها حتى عام اللي كان عايش فعلا كزوج او كزوجه، ما كانش راحه نفسيه. قبيله قلتي الحب، الحب هذيك الفتيله ديالها كتشعل الشمعه، وكاين الشمعه باش تبقى شاعله، راه الا ما درتيش ليها الظروف وحوطتي عليها وغطيتيها ما غتبقاش شاعله. الاهم ماشي الحب، ان الحب ماشي هو اللي واش يدوم ولا ما يدومش، لا، هو كيتطور مع المده الا كنتي حافظتي عليه وعطيتي كاع الظروف باش يكبر كيولي موده ورحمه، وهذا اهم بكثير من الحب.
1: وارقى بكثير.
2: اكزاكتومون. كتعرف بان واحد الشريك فيه محترمك، كاين الموده كاين الرحمه كاين السكينه،
1: والزوين هو في حضورك وغيابك.
2: اكيد
1: واحد في حضوره وغيابه،
2: هذا احترام، احترام لذاتك ماشي خوفا، هذا كيحترم ولا هي كتحترم، ماشي خايفه منك او خايفه تواجهك. يعني الحب انا ممكن نغديه انا وياك كل نهار ونخلقوا السعاده لبعضياتنا، هادشي لا كان اقتناع بانه هاد العلاقه حنا فيها وغنكملوها وغادي نكبروها.
1: هضرتي على الحب، وكاين بزاف اللي كيتبازاو على انه الحب هو السبيل الوحيد لنجاح او فشل العلاقه الزوجيه. واش الحب وحده كيكفي؟
2: الحب زوين، ضحكتي قلت الحب زوين، تضحكتي وانا كنحبك، كنحبك في الله.
1: شوف كنحبك في الله،
2: انا كنحبك.
1: لا جميل كيفاش قلتيها، راه زوين،
2: راه زوين،
1: راه اللي كيبغي الناس راه كيبغي نفسه.
2: هي نعمه. شوف النعمه انك كتختار انك تكون عايش في طاقه حب وفي حاله حب، كتحب راسك وتحب الناس وتحب الخير لكل شيء. كاين الحب، كاين اللي كيسميه حب في علاقه يعني مع طرف اللي الغرض الزواج، كاين اللي كيحس بواحد الراحه وواحد لو فيلينغ زوين. انا كنشبه الزواج بواحد الدار، الحب هو السويرت اللي كيفتح داك الباب بس، ولكن الدار راه ماشي الساروت هو كل شيء. انا حليت الباب، خص فينا الاساس، الاساس ديال باش داك الدار بعدا باش تبنى كاين الاحترام، كاين الوضوح، كاين الشفافيه، كلشي بالعقل، كلشي بالمنطق، كلشي بالقياس. الاحترام والوضوح والنيه ديال انه انا نبني انا وياك يد في يد، ماشي انا عندي غير باش نتزوج حيت قالوا لي ولا راه بانت لي تقد تعاونني او لا هو صافي غيجي غيصرف عليا. لا، الزواج اكيد تيكون ضروري ما هذاك الاحتياج المادي خصو يكون متوفر، لانه هذا كيبين المسؤوليه ديال الراجل عاوتاني في الجانب المادي، وانما ماشي هو الاول كنحطو في كل شيء. والدوام باش كدو هذاك العلاقه وداك الدار كتبقى فيها كتكون الساكنه، هادي كتجي في التالي كتبغي تقعد في الدار، شنو كيجيب لك الدار؟
1: يعني نقدر نقولوا الساكنه هي الوقود، هي الكاربيرون ديال
2: الساكنه، هي الحاجه اللي الا متوفراتش الساكنه والامان في واحد هذاك العلاقه كلشي تيمشي، كلشي تيتهدم. حيت انا غنعطيك الاحترام ونعطيك التفاهم ونعطيك التواصل ونعطيك هادشي كامل، ولكن انا راه جاي واحد العلاقه اللي تنرتاح من لو ستريس ديال الحياه.
1: كنسمعوا بزاف يقول لك انا كندخل داري ما كنرتاحش، اولا كتقول لك انا في داري ما كنرتاحش، انا كندخل داري كتبان لك حله.
2: اكزاكت. وكتحس بالطاقه ديالك كتستنزف، لانه يا اما كتكون كتعطي اكثر من الجهد ديالها، او كتولي عايشه واحد الماسك، انها في دارها وعايشه ماسك، او كدير لي فوغ، حنا نرجعوا للتعب والمجهود باش تكون بواحد الصوره اللي باش تكمل داك العلاقه. الوغ كو الاصل وانه راه ما كاينش العلاقه اللي تيكون فيها بنادم على طبيعته على قد ما هذاك العلاقه الزواج هي من ارقى العلاقات.
1: علاش كنقولوا بزاف د المرات كنقولوا فلان ولا فلانه ماشي هكا عرفته ولا عرفتها قبل الزواج، غير تزوجنا غير درنا الكحل في البيض وخرجت لي فيرسيون اخرى، واش فعلا كتكون ولا غير حنا؟
2: لا، كاين جوج الحوايج، انا كاينه هكا وكاينه
1: هكا. انا كتعجبني انت حيت عقلانيه، كديري تعطي الامور حقها
2: وكنحاول يعني كتشوف من طرفين، انا عاوتاني نشوف من طرفين ومن طرف الاخر. فعلا كاين الناس اللي كيكونوا داخلين بواحد لو ماسك باش يعطيك احسن ما في هذاك لا فيرسون داك النسخه باش تقبل، وكاين اللي فعلا في داك الوقت كتكون عينك فيها ضبابه، يعني كتشوف زاويه وحده، زاويه وحده هي عندك واحد لا بيرسيبسيون ادراك ديال داك لا سيتوياسيون، انت شفتيها هكاك ما عطيتيش راسك الوقت وما فكرتيش انك ممكن كاين جوانب اخرى ما شفتيهاش.
1: و واش ما شافهاش ولا تغاضى عنها وتغاضت عليها؟ لانه بعض المرات كنشوفوا اشياء ما كتعجبناش كنقولوا غادي تغير اولا غادي نغيرها اولا غادي نحاول نغيرها اولا الشخص الاخر غادي يتغير غادي من بعد. مثلا نعطيك غير مثال، الشخص غير مسؤول، واش ملي غيتزوج غيولي مسؤول؟
2: من شب على شيء شاب عليه اولا،
1: وهادشي بزاف كندخلوا في العلاقه بهاد الفكره.
2: هذا مشكل بعدا، غير هو اللي كاين هو انه كاين ما نشوفش انه الطرف الثاني ولا نبغي نغير. راه ما عمرك ما تقدر تغير شخص او تغير وضع، راه انت اللي تتغير مع الوضع، يا اما تتقبل وتتعايش وكتقول هادشي اللي عطى الله، طاقة كتستنزف إلا بقيتي تتحاول تكونترولي ولا تغير واحد الحاجة اللي عمرها ما غتغير، لأن هذاك الطرف الثاني هو خد قرار مع راسه أنه ما غيتغيرش. يقدر يدير لك خاطرك واحد شوية، ولكن الدوام كنهضروا يعني ديما غتبقى دير داك المجهود باش تاخذ كيولي عندك واحد شويه من داك يعني الغوتور كيكون قليل مقارنه مع المجهود. وعلاش هادشي كامل؟ انا شفته ماشي مسؤول، قرار ديالي غنكمل بحال هكا ولا لا؟ علاش دخلت انا باش نبدل ولا باش يبدلني؟ من الاول ما نديرش هذاك الاختي مادام بان ليا انه غير مسؤول. واش انا كيهمني انه الشخص يكون غير يكون مسؤول؟ هذا ما فيش. دونك اما غادي نقبل اما غنرجع للور. لا انا ماشي مشكل حيت هذه فيه حاجه زوينه وهذه لا، مساله اولويات.
1: اولويات، وكيف ما قلتي ربما انت قلتي واحد الكلمه، إذا لك خاطرك أو لدير لك خاطرك، راه حتى
2: كانت
1: مسؤولية من طرفين، حتى بالنسبة للنساء
2: لا دي ما كيبقاش، والعكس كتولي كتقتل الحب. شنو هو الحب؟ الحب هو أنه أنا راني مقتنعة بك، مفروض كنحبك ومقتنعة بك، بما أنه مقتنعش بشي حاجة فيك صافي ما مقتنعش بك.
1: لا ولكن ممكن أنه أنا كنبغيك أمل مثلا، ولاني كاين أشياء ما كتعجبنيش فيك.
2: لا اختيار، واش بغيتي واش العلاقه بغيتي تدوم ولا بغيتي انا وياك ندوزو واحد الوقيت وغادي نتفارقوا؟ حتى الا ما قدرتيش تقولها اليوم جوج الحوايج، يا اما غتولي كتعمري واحد النهار كتولي واحد لا رياكسيون ديالك اغريسيف وتولي تتغوتي عليا وانت ما فاهمه حتى شي حاجه، لان انت كتنتظري مني اني نفهمك وانت ما قلتيهاش ليا،
1: وخصك تفهم راسك.
2: لا ما كايناش تفهم راسك، ما كايناش تفهم راسك، حنا جوج دنا مختلفين. انت يا كديري واحد كومبورتمون بالنسبه لي انا واو حنان الله يعمر ليها الدار، كتصبر في حقها، إنسانة غزالة جونتي، أنا بالنسبة كنشكرك شي حاجة زوينة، وانت بالنسبة لك اللي حاسة بأنه فيها تعب وفيها مجهود، يعني خاصك تقوليها ليا. ولا كنت أنا بصح باغاك وصاحبتك وعزيزة عليك أو في واحد العلاقة اللي غنكملو أنا وياك فيها، خاصك تقوليها ليا باش نفهم شنو كيوقع ديك الساعات، يا إما غنكمل غنفهمها يا إما غنقول بسلامة.
1: إلا تشوف ما مناسبنيش
2: حيت انت شنو بغيتي كمل معاك واحد
1: دابا السؤال، واش خصنا في الحوار في العلاقه الزوجيه واش خص الحوار؟ بعض المرات كيخاف الشخص يطلب من الطرف الاخر عندك يرفض، يطلب منه يغير اشياء، يطلب منه يغير اشياء عندك يرفض، ولا عندك او حتى الطريقه اللي غيطلب منها ما كتكونش، او الوقت غير مناسب او وفي الغالب ما كنركزوا على عيوب بعضنا، اوقات الخلاف والاختلاف
2: واخا
1: تكون ديجا الجو.
2: حنا دابا حنا كنهضروا ديما كنهضروا على التواصل. كل ما اجلتي وكل ما تغاضيتي، انا خصها تغاضى، ولكن انت الا كنقولوا ميكتي بالدارجه خصها الداخل ديالك تكون بصح ما ركزتيش فيها، ماشي هي ما قادش تقولها،
1: ماشي ضاره كنتي
2: انت الا كانت ضارك عارفه ان واحد النهار غادي تخرج وغتخرج بواحد الطريقه اللي ما غترضيك لا انت لا الطرف الثاني. دونك اللهم من دابا طريقة الحوار خاصة تعرف كيفاش وقتاش وشنو غتقول وفي الظروف شنو هي غتقول، لأن فعلا حنا خايفين أنه هذاك الشيء تفهم غلط وخايفين أنه نترفض من خلال ذاك الحوار والطرف الثاني تورد منك البال. دونك ما بنيتش أرضية، كنوليو حنا بيسكو ما مولفينش كل واحد حاد الآخر، يعني كتولي كتستيني بشوية بشوية كنبني، ولكن واحد النهار كنوصلوا لديك المرحلة ديال التواصل وكل شيء تيتحط في الطبلة، لأنه أنا عندي غرض باش نكمل معك. إلا أنا ما قلت ليكش أنا واخا نبغي نكمل معك، أنا ما نكملش معك وأنا مرتاح، يا إما غنمشي يا إما أنا مكمل وأنا مرتاحش. هذيك السيدة اللي كدوك كندخل للدار ما كنرتاحش، أو داك السيد كيكون غندخل ليها نخدم نلقاهم ناعسين، اللي انا غيبقى يسمع
1: كاين حالات
2: كاين حالات شي كنشوفوها
1: وكنسمعوها
2: وكنشوفوها كنشوفوها، ماشي غير المرأة ماشي يعني المرأة وراجل. الإشكال فين كان؟ انا ما نتسناكش تفهم وما تسنانيش نفهمك،

0: اجي قول لي واحد الحاجه كتضرك قولها بواحد الطريقه. راه حنا كاين نهارات اللي تنكونوا مناقشين وين نهارات اللي كنكونوا مزيانين. اختار في الظروف انه نجي تقول لي انا لا امال راه واحد دار قلتي لي واحد الكلمه تاد لا بلاش منا غير ماشي بغي يقولها
1: بدون رسميات بدون رسميات
0: غير قول لي انا واحد الكلمه قلتيها لي انا ما عجبتنيش او ما ريحتنيش. انا درتي لي واحد ديكليك انا بصح نرد البال الكلام ديالي معك. هادشي الا كان فعلا عندي الغرض ان ديك العلاقه تكمل. الا انا كررتها معنى انه فعلا انا قاصدك انا راه بصح مقصده انه ناديك. وهنا على الاقل بنيتي قرارات يتكمل لي هذا قرارات اللي هي منطقيه اوبجيكتيف
1: وعقلانيه
0: اوبجيكتيف موضوعيه ماشي ماشي حيت انا حاس وقيله بغيت نقول قالت لي مي
1: ولا كنفهم الامور بالوقت اللي
0: جات انا كندير لانتربريتاسيون ما الواقع حاجه اخرى. انا لا فيرسون ديالي كنشوف واحد لا بيرسيبسيون بشكل ديالي وانت كتشوف بشكل ديالك انت كتبني عليها دي رياكسيون وانا كنبني عاوتاني حتى انا افكار ودي رياكسيون وهي ماشيه حتى لواحد النهار كيكون خلاف وما عارفين شنو السبب
1: وخلافه كيكبر كيف ما كنقولوا
0: حنا اصلا علاش
1: المندبه كبيره والميت فار
0: هو راه الميت فار كي راه بدات اصلا مشكل كبير غير حنا ما ميكلا علينا الاول
1: اكزاكتلي. واخا في الختام ما بقاش الوقت داز معك بسرعه في الختام شنو كتقترحي سورتو غنديروا حلقه منفصله ربما على الناس اللي هما مقبلين على الزواج لان كان ملي كيكونوا مازال في الخطوبه كنهضروا على كل شيء على العرس شكون النقافه شكون اللي غيصاوب لي الشعر شكون اللي غيقاد لي فين غنسكنوا فين غندوزوا شهر العسل ما كنهضروش كيفاش غنعيشوا لداخل نديروا هذا موضوع منفصل
0: بالنسبه
1: شنو الناس اللي كيتبعونا ويسمعونا في علاقه زوجيه دائما كاين الوقت
0: دائما كاين الوقت الوقت وحنا كنأكد ديما على جوده ديال الوقت اكيد حتى واحد الكمال لله ضروري حنا حتى عندنا واحد النقص غير انا ندير في دماغي بانه هاد العلاقه انا باغي نكمل بها وانا مرتاح وانت مرتاح دونك نخلق هذاك التواصل نخلق الحوار داكشي اللي قديت عليه ليسونسييل شوف راه ماشي بالضروره خص توصل للحل راه البوزوان الاول الاحتياج الاول ان ما خصش تبقى عندي لداخل لان ملي كتبقى هذاك الغصه ولا هذاك الحاجه اللي ضاراني الداخل كتبقى تكبر وكتولي كتبان فيا بغيت ولا كرهت يعني اي حاجه واخا تكون زوينه درتيها ما غتبانليش زوينه دونك اللهم نخرجها بعدا نقولها نحطها نختار الوقت نختار الكلمه والطرف الثاني بشويه بشويه غيولي يستوعب راه حنا كان بحال اللي كنربيو واحد العاده جديده غتولي بيناتنا باش نكمل واخا نكون دوزت معك 15 عام ولكن انا اختيار اليوم وقرار انه نكمل هادشي اللي بقى بان مرتاحه نفسيا لانه واخا ما تتهضريش كيولي لو كور ديالك بعض المرات يرياجي
1: وكيبان
0: تايبان
1: كيبان عليك. واخا هذا سؤال شخصي انطلاقا من تجربتك امال شنو ابرز شيء اكتشفتيه في العلاقه الزوجيه وكان بالنسبه لك زعما فاجئك؟
0: هو اللي فهمته مر السنين وانه حنا كنتوقعوا كنتوهموا بانه حنا راه واضحين والطرف الثاني ما عبرش تقول راه داك الشيء فاهم وراه تيشوف راه ما يمكنش ما يفهمهاش الوغ كو نو انت طريقتك في التعبير ربما الشخص الثاني كيبان لي بانك انت ما كتوجدليش ولا كتهيئ له الظروف الملائمه انه يكون مرتاح. حنا راه دي بروفيل بعض المرات غير نو سون با كومباتيبل تا زوين هو زوين ولكن ما كانوش الظروف وهادشي كيجي من تربيتنا حنا بعض المرات من نهار اللي كتوعى بانه كتقول حنا اصلا مختلفين يعني ربما نفس الحاجه ما كنشوفوهاش بنفس الطريقه يعني مجرد من الفكره ان كنقول حنا مختلفين وغنتقبل الاختلاف فكنبدا نوجد نفسيا انه الطرف الثاني إلا قال لي ما فهمش غادي نبدا نقلب له على الحلول ونقلب له على طريقه باش يفهم ولكن انا اللي كنأكد عليه وكنسطر عليه هو رجعوا للاساس الحاجه اللي كتبدا على الاحترام والوضوح فحتى لكملات العلاقه ما كملش العلاقه كتبقى هذاك الاحترام
1: صح
0: كانت ولا ما كانش العلاقه الزوجيه.
1: تبارك الله عليك امل الطواري كوتش متخصصه في العلاقات الاسريه والزوجيه شكرا انك كنتي معايا اليوم في طاقه ايجابيه.
0: شكرا حنان شكرا مستمعين الكرام.
1: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه بكل ايجابيه في امان الله.

0: الرباط 97.5.
1: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز الثالثة.
2: أيمن الأحمد في موجز الثالثة، أهلا بكم، ونستهل الموجز بأصداء مباراة المنتخب المغربي ونظيره الهولندي، حيث تحول العبور المغربي الملحمي إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى الحدث الأبرز في وسائل الإعلام الدولية. صحيفة ليكيب الفرنسية ركزت على الروح القتالية للاعبي منتخب المغرب، فيما أقرت هيئة السمع البصري الهولندية NOS بأحقية الفوز المغربي، مؤكدة أن الطواحين خضعوا تماما لهيمنة أبطال إفريقيا لا سيما في خط وسط الميدان. وجاءت هذه الأصداء العالمية بعد المباراة المثيرة التي حسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح 3-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف في كل شبكة، ليضربوا موعدا مرتقبا في دور 16 أمام كندا يوم السبت المقبل ابتداء من الساعة 6:00 مساء. هذا وتقام اليوم 3 مباريات متبقية في جدول دور 32 لكأس العالم: الكوت ديفوار في مواجهة النرويج على الساعة 6:00 بالتوقيت المغربي، فرنسا تلاقي السويد على الساعة 10:00، والمكسيك في مواجهة الإكوادور على الساعة 2:00 من صباح يوم غد الأربعاء. نفت الخارجية الإيرانية اليوم عقد أي مفاوضات مباشرة أو لقاءات رفيعة مع الوفد الأمريكي في الدوحة، مؤكدة أن محادثاتها تقتصر على مشاورات فنية مع الوسطاء القطريين، وهو ما أكدته الدوحة. ورغم توقيع مذكرة تفاهم إسلام أباد لإنهاء النزاع في 17 يونيو الجاري، يواجه تفعيلها صعوبات عدة، حيث تشترط طهران لتوقيع الاتفاق النهائي البدء الفعلي بتنفيذ 5 بنود أساسية تشمل الوقف الكامل للهجمات في جنوب لبنان وفرض سيادتها المطلقة على إدارة الملاحة في مضيق هرمز. وفي المقابل ترفض واشنطن الشروط الإيرانية، مهددة بالرد العسكري على أي استهداف للسفن، ليبقى استمرار الهدنة الهشة مشروطا بمدى التزام الأطراف بالتهدئة. أعلن رئيس الوزراء البريطاني المستقيل كير ستارمر عن خطة استثمارية دفاعية ضخمة تلتزم بموجبها بريطانيا بإنفاق نحو 397 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة، في خطوة تهدف إلى تحديث القوات المسلحة البريطانية الشامل في ظل تصاعد المخاطر الأمنية الدولية. وتركز الميزانية الجديدة بشكل أساسي على التوسع في دمج الأنظمة ذاتية القيادة تماشيا مع تحول طبيعة الحروب الحديثة، وتزويد الوحدات القتالية بمعدات متطورة لرفع الجاهزية العملياتية. وفي تعليقه على القرار أكد ستارمر أن هذا الاستثمار القياسي يضع أمن الشعب البريطاني في مقدمة الأولويات عبر إحداث تحول هيكلي في القدرات العسكرية. أغلقت إسبانيا باب التقديم لخطة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بحصيلة قياسية تجاوزت 1 مليون طلب، ما يمثل ضعف التوقعات الحكومية لتبدأ مهلة 3 أشهر لمعالجتها وإصدار تصاريح الإقامة والعمل للمتقدمين وغالبيتهم من أمريكا اللاتينية. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دافع في خطاب له اليوم عن الخطة كضرورة اقتصادية لمواجهة الشيخوخة ونقص العمالة، رغم انتقادات أحزاب اليمين التي تحذر من هجرة غير مسيطر عليها قبل عام من نهاية ولاية الحكومة. تمام 3:04 بميدي آن، أشكر لكم طيب الإصغاء والمتابعة، وأنتم دائما في الاستماع لميدي آن.
1: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن، أقرب إليك، أعمق تأثيرك. اكتشف سلسلاتنا: بصمة مع لينا علوش، ستار دي سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغ أبلابغ مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع

0: La Coupe du Monde se joue sur le terrain et se décrypte sur Média. Dans l'autre match spécial mondial, nos experts apportent leurs précieuses connaissances et leurs inestimables analyses pour nous éclairer.
1: Il n'y avait pas beaucoup d'enjeux sur ce match entre City
2: pour la Coupe du Monde.
0: Et débat, tactique et anecdotes. Du lundi au vendredi à partir de 16h, retrouvez aussi la version de l'autre match week-end chaque samedi et dimanche à partir de 13h sur Média.
3: في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
4: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز، أهلا بكم. البداية بأصداء مباراة المنتخب المغربي وهولندا. تحول العبور المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى الحدث الأبرز في وسائل الإعلام الدولية، حيث ركزت على الروح القتالية والهدوء الاستثنائي للاعبي المغرب أثناء تنفيذ ركلات الترجيح. من جانبها أقرت هيئة السمعية البصرية الهولندية بأحقية الفوز المغربي، مؤكدة أن الطواحن خضعوا تماما لهيمنة أبطال إفريقيا، لا سيما في خط ووسط الميدان. وجاءت هذه الأصداء العالمية بعد المباراة المثيرة التي حسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، ليضرب موعدا مرتقبا في الدور 16 أمام كندا السبت المقبل.

0: Leïla, qu'est-ce que tu fais? Tu prépares déjà les cartons? On vient à peine de visiter la maison qu'on veut acheter.
1: Justement, avec Crédit du Maroc, on a une réponse définitive en 2 jours et le déblocage du crédit en 2 semaines. Donc je ferai mieux de prendre de l'avance sur les affaires des enfants. Il y a beaucoup à faire.
0: Tu as raison. Je commence par mes affaires ou la télé?
1: Avec le crédit immobilier de Crédit du Maroc, vous êtes déjà chez vous. Votre accord définitif en 2 jours. Le déblocage en seulement 2 semaines. Crédit du Maroc, vous d'abord. Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: ما بين لحظة غيرت مصيراً وصوت ما زال يحمل صدى ما حدث تولد الحكاية.
3: ضيوفنا نساء ورجال، شباب وأطفال، شهود على زمن كامل. هنا لكل تجربة معنى، ولكل صمت حكاية، ولكل إنسان أثر يستحق أن يروى.
2: بودكاست الشاهد مع نوفل العواملة. كن أنت الشاهد على حكايات صنعت أصحابها وقد تغير شيئاً فيك أنت أيضاً.
1: أنتم في الاستماع لميديا موجز 5.
4: معكم محمد بن عبو في تقديم الموجز. أهلا بكم. البداية بأصداء مباراة المنتخب المغربي وهولندا، إذ تحول العبور المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى الحدث الأبرز في وسائل الإعلام الدولية، إذ ركزت على الروح القتالية والهدوء الاستثنائي للاعبي المغرب أثناء تنفيذ ركلات الترجيح. من جانبها أقرت هيئة السمعية البصرية الهولندية بأحقية الفوز المغربي، مؤكدة أن الطواحن خضعوا تماما لهيمنة أبطال أفريقيا، لا سيما في خط ووسط الميدان. وجاءت هذه الأصداء العالمية بعد المباراة المثيرة التي حسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، يضرب موعدا مرتقبا في الدور 16 أمام كندا السبت المقبل. هذا وتقام اليوم 3 مباريات متبقية في جدول الدورة 32 لكأس العالم. الكوت ديفوار في مواجهة النرويج على الساعة 6 بالتوقيت المغربي، فرنسا تلاقي السويد على الساعة 10، والمكسيك في مواجهة الإكوادور على الساعة 2 من صباح بعد غد الأربعاء. في أخبار المملكة المغربية، أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آلية الإدماج الاجتماعي المواجهة لفائدة هذه الفئة. أوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه تم تسجيل أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية الوضعية تقدم بها مواطنون أجانب في وضعية غير نظامية في إسبانيا، وذلك مع إغلاق الآلية الاستثنائية اليوم والتي كانت قد أطلقت في منتصف شهر أبريل الماضي. سانشيز وصف في كلمة له بمناسبة اليوم الأخير لتقديم الملفات هذه العملية بأنها خطوة أساسية تتيح لمئات الآلاف من الأشخاص الخروج من حالة الهشاشة الإدارية، مدافعا عن سياسة هجرة قانونية آمنة ومنظمة. ننتقل إلى أخبار الحرب في الشرق الأوسط، حيث تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري اليوم أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. طهران رجحت عقد مباحثات غدا الأربعاء تركز على الإفراج عن أصول مجمدة عائدة لها، مع تعهدها في الوقت عينه الرد على أي انتهاك أمريكي لبنود مذاكرة التفاهم الموقعة بعد وساطة قادتها باكستان قطر بهدف إنهاء الحرب. في خبر آخر، رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطن المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. بالعودة إلى المغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وطقس حار وعبات رياح قوية مع عاصفة رملية محلية ابتداء من اليوم وإلى غاية الجمعة المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية محينة من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجات حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 44 و46 درجة بعملات وأقاليم زاغورة، طاطا، أسازاق، بوجدور، سمارة، أوسرد وواد الذهب. بهذا الخبر مستمعينا الكرام ننهي الموجز لحظات، وتلتقون مع آمنة في برنامج أون فيزيون. متابعة طيبة وإلى اللقاء.
5: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في.
6: Certaines entreprises s'adaptent au changement, d'autres le devancent. Certaines suivent les tendances, d'autres les créent. Certaines regardent le marché, d'autres le dominent. Parce qu'avancer, ce n'est pas seulement suivre le mouvement, c'est imaginer ce qui vient après. Pour ceux qui regardent plus loin, une nouvelle génération arrive. Thanks by CaixaBank. 1er juillet 2026, Tanger.

0: أسعدتم مساء مستمعي وأوفياء إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية من مدينة طنجة المغربية أينما كنتم في هذا اللقاء الجديد الذي يجمعني بكم في حصاد اليوم من الآن وحتى الثامنة مساء. في نقاش الحصاد اليوم، إسبانيا تطلق أكبر عمليات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بعد تلقي أكثر من 1,000,000 طلب في إطار خطة أطلقتها الحكومة الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. وفي ميديان روبورتاج نرحل بكم إلى فرنسا، وبها لا تزال موجة الحر الاستثنائية تخيم على البلاد مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من احتمال تجددها خلال الأسابيع المقبلة. طبعا محطات ووجهات أخرى تنتظركم في حصاد اليوم، بدايتها بطقس الفلاح مع عمر هاشم العلوي.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني، في الطقس ديال الغدا بحول الله الحال غادي يكون صافي ومشمش في الريف في سايس وكذلك في السواحل ما بين طنجة والرباط بحال حتى في ناحية الصويرة وكذلك ما بين العيون وبوجدور. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم شوية ولا غالب فيه الصفا وغادي يعطي شي رعدات مشتية في نواحي تافيلات وفي جيج وشرق الأطلس الكبير. الريح غادي يصوت شرقي في جل النواحي ما عدا في الحوز وناحية السوس فاش غادي يصوت غربي، القوة ديالو مجهدة شوية في السهول الغربية المنطقة الشرقية وبالخصوص السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة عامة القل من 45% ما عدا في الريف المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار طالعة بالمعقول ما بين 26 و 32 درجة في الريف، ما بين 26 و 37 درجة في السوس، ما بين 26 و 46 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 39 درجة في ناحية الدكالة، ما بين 31 و 39 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 32 و 34 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 40 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 34 و 36 درجة في تافيلات، ما بين 36 و 41 درجة في ناحية الدرعة، 38 و 39 درجة في الشاوية وناحية سايس، ما بين 38 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و 43 درجة في اللوكوس، ما بين 42 و 44 درجة في تادلة و 43 و 44 درجة في ناحية الغرب. وفي هذا الطقس الحال غادي يولي صعيب بزاف على الكسيبة والبهايم اللي خاصهم ما يخرجوا يرعاو على بضاعة إلا في السوايع الباردة النهار، وحيث يكونوا في الكوارة ديالهم خاص يكونوا الشراجم ولا الفتحات اللي في الحيوط ديال الكوري يكونوا محلولين باش يتغربى الكوري شوية ويدخل الهواء ويتبدل فيه باش يتنفسوا البهايم والخرفان بسهولة. ومع هذا الشيء خاص الكوارة يكونوا نقيين من كل الوساخ والغبار والتبل المدي اللي هما أهم أسباب الأمراض والميكروبات الله يحفظ، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام السادسة مساء باستوديوهاتنا بميديان موعد النشرة المغاربية. العرض الإخباري المغاربي من أعداد وتقديم الزميل أيمن الأحمد. مرحبا بك أيمن.
2: أهلا بك محمد وأهلا بكل مستمعين الكرام عبر أثير ميديا في النشرة المغاربية التي نستهلها بأصداء مباراة المنتخب المغربي ونظيره الهولندي، حيث تحول العبور المغربي الملحمي إلى ثمن نهائي كأس العالم تحول إلى الحدث الأبرز في وسائل الإعلام الدولية. صحيفة ليكيب الفرنسية ركزت على الروح القتالية والهدوء الاستثنائي للاعبي المغرب أثناء تنفيذ ركلات الترجيح، ومن جانبها أقرت هيئة السمع البصري الهولندية NOS بأحقية الفوز المغربي، مؤكدة أن الطواحين خضعوا تماما لهيمنة أبطال إفريقيا لا سيما في خط وسط الميدان. وجاءت هذه الأصداء العالمية بعد المباراة المثيرة التي حاسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح 3-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل هدف في كل شبكة، ليضرب موعدا مرتقبا في دور 16 أمام كندا

0: السبت المقبل عن تأهل الأسود لثمن النهائي على حساب هولندا. نتابع تعليق الصحفي الرياضي حمزة شتيوي، تحدث للزميل الحسن الجابري.
1: المنتخب الوطني المغربي قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة بطولية وتحكم في اللقاء، فيكفي أن أقول لأول مرة أرى منتخب أوروبي، أرى منتخب كبير، منتخب يعني فرديا من المنتخبات الكبيرة، جماعيا من المنتخبات الكبيرة، وارتعى إلى أن يضيع الوقت في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. أن تشاهد منتخب هولندا يحاول تضيع الوقت ويحاول أن يجر المباراة إلى ركلات الترجيح، فهذا يؤكد قيمة المنتخب المغربي. اليوم يمكن أن نقول على أن المنتخب لعب أفضل شوط في هذا المونديال. منتخبات كبيرة مثل البرازيل، فرنسا، ألمانيا لم تلعب أشواط مثل الشوط الذي لعبه المنتخب المغربي أمام الطواحين الهولندية. أوقف كتيبة كومان، فأقول هذا التأهل مستحق، ويعطي إشارات على أن هذا المنتخب إن وصل إلى المباراة النهائية فلن تكون مفاجأة للأسود. لاعبين كبار اليوم، ترى أشرف حكيمي في الرواق الأيمن، نصير مزراوي ما شاء الله يقدم بقتالية كبيرة وكبيرة جدا، ولاعب من الدرجة الأولى. أيضا في الرواق الأيمن حكيمي، أيضا اليوم عيسى ديوب الذي عاد وبقوة لعب دور المنقذ. فكل هذه الأمور تؤكد قيمة المنتخب المغربي، تؤكد قيمة اللاعبين، تؤكد أنه تأهل مستحق. حتى وهبي تحسب له التغييرات.
0: تحت الضغط الشديد لركلات الترجيح، صنع الحارس ياسين بونو الفارق الأبرز وقاد المنتخب المغربي للإطاحة بنظيره الهولندي، بعدما فرض نفسه نجما للمباراة بتصديات حاسمة أمنت لأسود الأطلس بطاقة العبور إلى ثمن النهائي. هذا التألق الاستثنائي والجاهزية الذهنية العالية لبونو يحللها لنا من أشرف على تدريبه لسنوات طويلة داخل عرين الأسود، سعيد بادو، مدرب الحراس السابق للمنتخب المغربي.
2: اليوم ثقتنا كبيرة في منتخبنا، إن شاء الله القادم أحسن في ظل تواجد هذا الكم الهائل من اللاعبين ذوي الخبرة والجودة العالية، وعلى رأسهم بطبيعة الحال الحارس العملاق بونو الذي أكد على أنه من بين أفضل وأحسن الحراس في العالم. هذا إن لم أقل أنه أحسنهم. بونو اليوم أصبح أول حارس عالميا متخصص في ضربات الترجيح. أكثر من ذلك، حتى خصومنا أصبحت تؤمن بأن بونو هو أخطبوط لا يمكن هزمه حينما يتعلق الأمر بضربات الجزاء. ولا أخفي أنه ما يزيدني فخرا واعتزازا وشرفا لأني كنت أول مدرب حراس المرمى الذي نادى على ياسين بونو كأول استدعاء بالمنتخب الوطني الأول سنة 2012، حيث كان سنه لا يتجاوز 20 سنة. مرة أخرى مبروك وألف مبروك لمنتخبنا الوطني، ديما ديما مغرب، مغرب احتنمو.
0: طبعا لم تكن ليلة عادية في مدينة ميسيساغا الكندية، فخلف القلق الشديد تفجرت فرحة عارمة عاشتها الجالية المغربية عقب الفوز الصعب والمستحق لأسود الأطلس على حساب الطواحين الهولندية. هذه التوليفة بين التوتر والبهجة احتضنتها ساحة سيليبريشن سكوير التي تحولت إلى قلب مغربي نابض بالهتافات والألوان الوطنية. من قلب هذا الصخب الجميل ينقل لنا مراسلنا محمد الشهب مشاهد الفرح التلقائي، ويسلط الضوء على عيون الأنصار التي بدأت ترنو من الآن صوب الموقع المقبل، حيث يصطدم طموح الأسود بمنتخب كندا يوم السبت.
3: وكأنها الدار البيضاء أو الرباط أو أي مدينة مغربية أخرى، هكذا بدت مدينة ميسيساغا ليلة الاثنين الثلاثاء وهي تحتفي عبر مغاربة كندا بفوز أسود الأطلس على الطواحين الهولندية.
4: كان ماتش صعب بزاف، ولكن الحمد لله المغرب شرفنا اليوم، وديما مغرب.
5: احنا فرحانين بزاف اليوم بعد الفوز، وإن شاء الله تأهل، وإن شاء الله نجوع تاني نحتفلوا بالفوز ديال الفريق ديالنا.
4: كنفتخروا بهم، وكنفتخروا ببلادنا، وكنفتخروا بالمغرب ديالنا.
3: في الشوارع المحيطة بالساحة الشهيرة سيليبريشن سكوير اخترقت أبواق السيارات سكون الليل، بينما رفرفت الأعلام الوطنية في أيدي المحتفلين الواقفين على جنبات الطريق.
4: تنشكر الجارية المغربية اللي هنا في كندا، وحنا عايشين في كندا وقلبنا معاكم مع المغاربة.
6: فرحان كذلك باش نشوف بنتي، حتى هي فرحانة كتحضر أول مرة لهذه المقابلات هذو.
7: أنا كمغربية فلسطينية بفتخر كثير بالمغرب اللي فاز.
8: غنتلاقاو مع كندا البلاد ديالنا عاوتاني ثانية، سو غيكون هاد الزوال.
3: تأهل المنتخب الوطني على حساب هولندا يأتي ليؤكد ارتباط مغاربة كندا بوطنهم الأم واعتزازهم بكل ما يشرف الراية المغربية. من ميسيساغا محمد لشهب لميديان.
0: طبعا نتمنى كل التوفيق لمنتخبنا المغربي في الأدوار المقبلة، ونذكركم مستمعينا بأبرز مباريات اليوم حيث تقام في هذه الأثناء مباراة الكوت ديفوار أمام النرويج، وقد انطلقت المباراة قبل قليل، فيما تلاقي فرنسا منتخب السويد على الساعة 10 والمكسيك في مواجهة الإكوادور على الساعة 2 من صباح غد الأربعاء. في المغرب أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش اليوم بمجلس المستشارين أن المغرب يضع الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي كجزء لا يتجزأ من سيادته الوطنية لمواجهة الإجهاد المائي والتغيرات المناخية، مستعرضا حصيلة مخطط المغرب الأخضر 2008-2020 الذي ضاعف الناتج الداخلي الفلاحي باستثمارات ناهزت نحو 132 مليار درهم، مع الإشادة بالبعد الاجتماعي للاستراتيجيات الفلاحية التي مكنت من تعميم التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر لفائدة زهاء 1,400,000 فلاح. ولمواجهة تحديات الجفاف الحالية أوضح رئيس الحكومة أن الحكومة رصدت برامج استعجالية بميزانية 20 مليار درهم لدعم الفلاحين وسلاسل الإنتاج بالموازاة مع تحيين البرنامج الوطني للماء 2020-2027 ورفع ميزانيته إلى 143 مليار درهم، مما مكن من تسريع أوراش التدبير المبتكر ولسيما تعزيز اللجوء إلى تحلية مياه البحر لمضاعفة القدرة الإنتاجية 9 مرات لتصل إلى 415 مليون متر مكعب بنهاية العام 2025. نتحول إلى موريتانيا، حيث دشنت الحكومة الموريتانية بمركز البيانات الوطني أول منصة سحابية حكومية لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية محليا بإشراف وزيري التحول الرقمي والاقتصاد، وتستهدف هذه المنصة تعزيز السيادة الرقمية والأمن السيبراني وحماية البيانات الوطنية مع تقليص الاعتماد على البنية التحتية الخارجية. كيف تدعم البنية التحتية السحابية الجديدة مسار التحول الرقمي في موريتانيا؟ نتابع رأي أو نستمع في هذا الإطار للمهندس محمد الأمين أعلي أمطالب، خبير في الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، تحدث من نواكشوط للمحفوظ وللسالك.
9: يمثل إطلاق أول منصة سحابية وطنية لاستضافة البيانات والخدمات الرقمية في موريتانيا خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في مسار التحول الرقمي وبناء السيادة الرقمية الوطنية. نعلم أنه لعقود طويلة معظم البيانات والخدمات الرقمية تستضاف خارج الحدود الوطنية، مما يطرح تحديات تتعلق بالأمن السيبراني والسيادة على البيانات واستمرار الخدمات. اليوم مع إطلاق هذه المنصة السحابية تدخل موريتانيا مرحلة جديدة تقوم على توطين البيانات والخدمات الرقمية داخل البلاد، وهو ما سيعزز حماية المعطيات الحساسة ويرفع مستوى التحكم في البنية التحتية الرقمية ويقلل من الاعتماد على الحلول الخارجية. إضافة إلى أن هذه المنصة ستوفر بيئة تقنية حديثة تمكن الإدارات والمؤسسات والشركات من تطوير خدماتها الرقمية بسرعة وكفاءة أكبر. الرهانات كثيرة، من أبرزها تقوية الأمن السيبراني، توفير بيئة مواتية لتطوير الخدمات الحكومية الرقمية وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال وتهيئة البنية الأساسية اللازمة للاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي. نحن قادرون بحول الله في موريتانيا على كسب هذه الرهانات، لكون هذا المشروع يجسد الإرادة السياسية القوية للدولة في جعل التحول الرقمي أحد محركات التنمية والتحديث الإداري، وهي ترجمة عملية للرؤية التي يحملها رئيس الجمهورية السيد محمد الشيخ الغزواني، والتي تضع الرقمنة في صلب برامج الإصلاح والعصرنة وتحسين الخدمات العمومية.
0: وإلى هنا مستمعينا الكرام نصل إلى نهاية النشرة المغاربية، ممتن لكم على طيب الإصغاء والمتابعة. بعد لحظات لقاؤكم يتجدد مرة أخرى مع الزميل محمد بن عبو.
10: لكل رياضي حلم ولكل حلم بوديوم يليق بوهجه. بين لحظتي الهزيمة والمجد تكتب حكايات لا تنقلها الشاشات بل تحفظها الذاكرة. هنا نرصد الشغف، نصغي إلى نبض الساحات ونرافق كل من صعد أو يستعد للصعود. بوديوم من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 9 صباحا على ميديا وفي بث مباشر على فيسبوك ميديا.
11: قدم لكم هذا البرنامج من طرف بنك أوف أفريكا.
12: مع بنك أوف أفريكا تيمك هي الحل.
13: ميديا حصاد اليوم محمد بن عبد.
14: أهلا بكل مستمعي وأوفياء ميديا. لحظة مستمعينا الكرام، نفتح نقاش الحصاد. في خطوة لافتة في المشهد الأوروبي، شرعت إسبانيا في أكبر عمليات تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بعد تلقي أكثر من 1,000,000 طلب في إطار خطة أطلقتها الحكومة الاشتراكية بقيادة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز. مبادرة تضع مدريد في موقع مختلف عن عدد من العواصم الأوروبية التي اختارت مقاربات أكثر تشددا في تدبير ملف الهجرة. الحكومة الإسبانية تقول إن الخطوة وتستجيب لحاجيات الاقتصاد وسوق الشغل وتساهم في إدماج فئات تعيش في وضعية غير مستقرة، بينما تواجه بانتقادات من اليمين واليمين المتطرف الذين يرون فيها سياسة قد تزيد من ضغوط الهجرة. بين الاعتبارات الإنسانية والحسابات الاقتصادية والجدل السياسي أيضا، تطرح التجربة الإسبانية أسئلة حول مستقبل تدبير الهجرة داخل أوروبا. نحاول الإجابة عليها في نقاش الحصاد رفقة ضيفي الكريمين، كل من الأستاذ عبد العالي الباروكي خبير الشؤون الإسبانية. مرحبا بك أستاذ. وفي انتظار أن يلتحق بنا أستاذ عبد العالي الباروكي، أرحب بالزميل محمد المدن مراسل ميديا. مرحبا بك محمد.
15: أهلا ومرحبا. مرحبا
14: محمد، أبدأ معك يعني قبل التحاق الزميل الأستاذ الباروكي، في نظركم إلى أي حد يمكن أن تساهم تسوية أوضاع المهاجرين في إدماجهم اجتماعيا واقتصاديا بدل بقائهم في وضعية هشاشة هناك في إسبانيا؟
15: نعم، بالتأكيد أن أحد أبرز أهداف هذه المبادرة التي أتت كاجتماعية وسياسية أيضا حية تضغط لجعل من يتخذ القرار في المونكلوا أو في الحكومة الإسبانية أن يبادر بهذا الأمر، كان الغرض أساس هو أن تخرج فئة واسعة جدا من المجتمع الإسباني يعيش على الهامش الإداري والهامش القانوني إلى غير ذلك، ليندمج ويصبح قوة يعني تضيف أو قوة إضافية اجتماعيا وأيضا اقتصاديا للمجتمع الإسباني. الأمر لا يتعلق أساسا بمتطلبات حقوقية، حيث أن هناك أشخاص يعيشون لمدة طويلة جدا في إسبانيا ولم يستطيعوا بتسوية أوضاعهم في إسبانيا. الأمر لا يتعلق بهذا الجانب فقط الحقوق، ولكن أيضا يتطلب بمتطلبات المجتمعات نفسها، المجتمعات الأوروبية وبين المجتمع الإسباني يحتاج إلى هذه القوى الصاعدة، يحتاجها كيد عاملة. هناك كثير من القطاعات الحية تفتقد إلى هذه اليد العاملة. ثانيا، أن هناك هيكل أو بالأحرى يعني بنية المجتمع الإسباني أو الأوروبي عموما تعاني من ظاهرة الشيخوخة، وبالتالي هي تحتاج إلى هذه القوى التي لا تساهم فقط في بنية المجتمع، ضخ هذه القوى المجتمع، ولكن أيضا تساهم ماليا مثلا في تخفيف أعباء الفئة كبيرة التي تلقى مثلا المساعدات بالنسبة إلى المسنين إلى غير ذلك. فأعتقد هي هذه المبادرة تستجيب لكل هذه المتطلبات المتداخلة فيما بينها يعني.
14: نعم، أنتقل إليك أستاذ عبد العلي الباروغي. الزميل محمد المدن يعني سطر مجموعة من الأسباب التي دعت الحكومة الإسبانية إلى اتخاذ مثل هذا القرار، في نظركم أنتم كخبراء في هذا الشأن الإسباني، كيف يمكن يعني قراءة قرار الحكومة الإسبانية بتسوية أكثر من 1,000,000 مهاجر، وهذا رقم كبير جدا ربما، وهل نحن أمام تحول في سياسة الهجرة الأوروبية بشكل عام والانطلاقة ربما من إسبانيا؟
16: نعم، يمكن اعتبار الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية هي خطوة إلى حد ما مغايرة لمجموعة من الحكومات الجهوية في إسبانيا. يجب أن نعترف أن هناك مجموعة من الحكومات الجهوية في إسبانيا التي تخلت حتى على برامج الاندماج، وكذلك البرامج الاجتماعية نظرا لأغلبية لتكون هذه الحكومات الجهوية من أغلبية لليمين المتطرف أحيانا، وكذلك لمشاركتها لليمين في بعض هذه الحكومات. وبالتالي فأظن أن خطوة تسوية وضعية المهاجرين، رغم أن هناك من يؤولها على أنها خطوة ذات وعد انتخابي سياسوي إلى غير ذلك مع اقتراب الانتخابات العامة في إسبانيا، وهذا أمر بطبيعة الحال فيه ربما نوع من المبالغة. أظن لأن إسبانيا عرفت انتعاش اقتصادية في السنتين الأخيرتين، وبالتالي هذا الجانب يمكن ربطه كذلك بالوضعية، وضعية المهاجرين العاملين المهاجرين الذين يشتغلون في إسبانيا، كما قال الزميل قبل قليل أنهم يساهمون في صندوق الضمان الاجتماعي وفي صندوق التقاعد بنسبة جد كبيرة، ولأن كان حينما لا تكون هناك مساهمات في صندوق الضمان الاجتماعي وصندوق التقاعد يكون يهدد كذلك هذه الصناديق، وبالتالي عامل الشيخوخة ومشاركة المهاجرين وتسوية وضعية المهاجرين يحقق توازنا اقتصاديا في هذه الصناديق. وبالتالي فأظن أن تسوية المهاجرين خصوصا أننا نتحدث هنا عن المهاجرين الأفارقة، لأن هناك مجموعة من الجاليات من الجنسيات، فقط ليس فقط الإفريقية، وأن هناك مجموعة من الجنسيات من مختلف مناطق العالم، من أوروبا وكذلك من أمريكا اللاتينية ومن آسيا التي تتواجد في إسبانيا. وتسوي هذه الخطوة هي خطوة جيدة، لأن إسبانيا في حاجة إلى يد عاملة، وخصوصا في بعض المهن والمجالات التي لا يشتغل فيها الإسبان عادة والتي تتطلب جهدا وصبرا، وبالتالي فأظن أن هذه خطوة تحسب للحكومة الإسبانية الحالية.
14: نعم بالفعل. أنتقل إليك الزميل محمد المودن، وأنت هناك بالديار الإسبانية، ما حجم يعني التحديات التي قد تواجهها السلطات الإسبانية في دراسة مثلا هذا العدد الكبير من الطلبات ومنح تصريح الإقامة والعمل؟
15: بالتأكيد هناك تحديات ربما إدارية وقانونية، يعني ربما المراسلة التي تعدها ميديا هذا المساء تحدثنا إلى بعض التحديات القانونية، لأن القانون الإسباني ربما يطلب بعض الشروط الإدارية التي تعجز ربما بسبب ظروف الوقت إلى غير ذلك. كان متوقعا فقط أن يكون هناك 500,000 شخص، لكن الآن بلغ عدد من تقدموا بطلبات التسوية ما بين 1,200,000 و1,300,000. إذن أعتقد سيكون التحدي الأول هو هذه التحديات الإدارية، وأيضا هل سينقذ عملية التسوية هذه ستنقذ هؤلاء الذين تقدموا بطلبات التسوية، أم ستترك أيضا ربما أشخاص آخرين لن يشملهم هذه التسوية بسبب صعوبات إدارية. لذلك نحن تحدثنا عن تصريحات من هيئات قانونية وحقوقية، مثل مثلا المديرة العامة للسيار يعني دعم اللاجئين والمهاجرين، تقول يتعين تسهيل هذه الإجراءات بشكل واضح يعني حتى لا يظل أي أحد خارج هذه التغطية. التحديات الأخرى ربما ستكون اجتماعية في ظل ما نلاحظه من سياسات أو من تصورات سياسية يحاول أن يفرضها اليمين المتطرف، خصوصا أنه يشرط مشاركته في حكومات جهوية لحد الساعة باتخاذ إجراءات ترتبط بالدرجة الأولى بالمهاجرين، مثل ما يسمى بلا بريوريداد ناسيونال، بمعنى الأسبقية الوطنية، تعطى الأسبقية الوطنية للإسبان إلى غير ذلك. هذا التصور أعتقد لن يكون له نجاح كبير جدا، ولكن للأسف يرهن. مثلا نحن نشاهد التفاوض ما بين حكومة إقليم الأندلس وما بين فوكس، حكومة إقليم الأندلس تحاول أن وهي يمينية تحاول أن

0: تهرب من هذا، ولكن فوكس يشترط لكي تدعم هذه الحكومة أنه يقبل بقانون الأسبقية الوطنية. أعتقد هذه تحديات القانونية والاجتماعية السياسية، ولكن مع ذلك على الصعيد الوطني ربما نحن الانتخابات ستأتي قريبا عام وسنرى انتخابات، فأعتقد ما نتمناه هو أن تصمد القوى اليسارية وأيضا الحكومة الحالية في وجه هذا الزحف اليميني المتطرف. إلى حد الساعة كانت إسبانيا دائما الصخرة التي كانت تتكسر عليها كل أحلام اليمين المتطرف كما وقع في بلدان أوروبية أخرى، ولكن أيضا ربما سيكون هذا هو الأمل، يعني على الأقل أن تظل هذه الصخرة صامدة، الناخبين اليساريين أن يستيقظوا في الانتخابات المقبلة ويشكلوا جدارا ثانيا لصد كل هذه التحرشات اليمينية المتطرفة بالاستقرار الاجتماعي الموجود في إسبانيا وفي الازدهار الاجتماعي، خاصة أنه البلد الذي يحقق تقدما اقتصاديا تقدما اجتماعيا، يعني مظاهر نجاح متوفرة اجتماعيا. إسبانيا من الدول التي تحول إلى قوى عظمى داخل العالم، يعني لها تأثير في السياسة الخارجية إلى غير ذلك. نعم. للأسف ربما هذا ما سنراه في يعني خلال ما ستفرزه النتائج المقبلة.
1: نعم، أنتقل إليك أستاذ عبد العالي. يعني تحدثنا يعني عن مجموعة من النقاط المهمة والمتعلقة بهذا القرار، إيجابياته وكذلك بعض التحديات، وكلها مرتبطة بالداخل الإسباني. سؤالي لك أستاذي الكريم، هل يمكن لهذه الخطوة أن تقلل مثلا من ظاهرة الهجرة غير النظامية، أم أنها قد تشجع مزيدا من محاولة الوصول إلى أوروبا بشكل عام؟
2: في الحقيقة الهجرة بشكل عام هي تخضع لمنطق آخر، وهو رغبة المهاجرين من كل بقاع العالم في تحسين وضعيتهم. وبالتالي فأظن أن مسألة تدفق المهاجرين هذه طبيعية، يعني لا يمكن إيقافها، يمكن الحد منها في إطار التعاون الحدودي مثلا،
1: خصوصا بين أن هناك دولة من لفيفة الاتحاد الأوروبي وهي تسهل هذه الإجراءات.
2: طبيعة الحال، لأن لن تتوقف الهجرة طبيعيا، يعني هذه على مدار التاريخ الهجرة هي مسألة لا يمكن منع البشر بشكل عام من التنقل من منطقة أو أخرى أو من قارة إلى أخرى، وبالتالي فهناك بحث دائم على تغيير الأمكنة وتحسين وضعية العيش والهروب من الحروب إلى غير ذلك، لتحسين الوضعية والبحث عن الأمل وعن السلم في مناطق أخرى. وبالتالي فدائرة الهجرة ومسألة الهجرة غير مرتبطة بهذه الإجراءات. الأهم هنا هو أن الخطوة التي اتخذتها الحكومة الإسبانية مثلا في تسوية وضعية المهاجرين هي خطوة ذات بعد اقتصادي وبعد اجتماعي الآن، وهذه المسألة أظن حتى الإجراءات الأمنية والمراقبة الحدودية هي ستبقى مستمرة ما دامت مسألة الهجرة كذلك هي مستمرة. وبالتالي فأظن أن العمل على النقص أو الحد من هذه الهجرة هو ما يتم القيام به من خلال التنسيق الأمني والتنسيق الحدودي بين الدول، وخاصة هنا بين المغرب وإسبانيا. وبالتالي كما قلتم، فالمهاجر دائما يبحث عن منافذ سهلة في مناطق أخرى ولو كانت بعيدة لولوج أوروبا، وكذلك إلى دول لا تفرض التأشيرة مثلا للإقامة بها لبعض الوقت في انتظار إيجاد منفذ إلى دولة من دول أوروبية. وبالتالي فأظن أن مسألة الهجرة لن تتوقف أبدا، وبالتالي يجب البحث على الحلول داخل المجتمعات الأوروبية لهذه المسألة، ومن بينها محاولة العمل على إدماج المهاجرين، وليس البحث عن خطابات عنصرية وخطابات الكراهية التي تتنامى في مجموعة من الدول والتي نجدها لدى اليمين المتطرف على الخصوص، الذي يعلق جميع الشماعات داخل المجتمعات على تواجد المهاجرين.
1: نعم نعم أستاذي الكريم، هي بالفعل أستاذي الكريم، شئنا أم أبينا تبقى ظاهرة الهجرة حلا ديموغرافيا واقتصاديا سواء لأوروبا أو لدول العالم، وستظل خصوصا

0: بعد قليل في الحصاد القصة.
1: في المغرب أيضاً تغير اسمه وهويته، إذ اعتنق الإسلام واتخذ اسم المهدي فاريا ليصبح جزءاً من النسيج الرياضي والثقافي للبلاد، لا مجرد مدرب عابر. عاش سنواته بارتباط كبير مع الجماهير المغربية التي احتضنته واعتبرته أحد صناع أمجادها الكروية.
0: ميديا ريبورتاج.
2: شباب يقفزون من فوق جسر كانال سان مارتن، اليافعون يتحدون منع السباحة رغم ملاحقات رجال الشرطة. هي محاولات بريئة يائسة في مواجهة تغير مناخي عنيف ووحدة أمام حدث غير مسبوق.
0: للحديث بقية،
3: حديثنا اليوم عن الفرح، وبما أن السعادة هذه الحالة الوجدانية والعصابية المستقرة والمطمئنة وطويلة الأمد وهم من الهلاميات الزائلة، فإن الفرح هو هذه الحالة الانفعالية المستجيبة لحدث ما في لحظة ما.
0: برامج الحصاد إلى 8 مساء على ميديا.
4: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبدو.
5: مستمعينا الكرام، أنتم في الاستماع للحصاد على ميديا ومحطته الموالية القصة. حين تروى التحولات الكبرى في كرة القدم المغربية، يبرز اسم المهدي فاريا المدرب البرازيلي الراحل الذي صنع مجده في المغرب وقاد الجيش الملكي إلى نجاحات محلية وقارية، قبل أن يكتب التاريخ مع المنتخب المغربي ببلوغ الدور الثاني في مونديال 1986 بالمكسيك كأول منتخب عربي وإفريقي يحقق هذا الإنجاز. قصة المدرب يرويها عثمان الطاهري.

عام 33900 هناك تبدأ حكاية كرة القدم عادة في الشوارع قبل أن تصل إلى الملاعب. هناك ولد لاعب شغوف بالكرة. ارتدى قمصان أندية برازيلية مثل فلومينينسي وبانغو قبل أن يقرر مبكراً أن مستقبله الحقيقي سيكون على مقاعد التدريب لا فوق المستطيل الأخضر. انتقل إلى عالم التدريب فاريا، لكن محطته التي غيرت مساره كانت في المغرب. وجد بيئة مختلفة وصارمة، وجد نفسه أيضاً مدفوعاً لبناء مشروع كروي متكامل مع نادي الجيش الملكي بين عامي 83900 و88900. صنع فاريا فريقاً قوياً يقوم على الانضباط والتكتيك الدقيق والجاهزية البدنية العالية. تحت قيادته توج العساكر بالدوري المغربي وكأس العرش، إلى جانب مجد كروي صنعوه في العام 85900 حين أحرزوا لقب دوري أبطال إفريقيا في إنجاز رسخ اسم النادي والمغرب في القارة السمراء. لكن أثره الأكبر في المغرب جاء مع المنتخب المغربي. حين تولى قيادته لم يكتفي بإدارة فريق، تمكن من بناء منظومة لعب متكاملة. ركز على الصلابة الدفاعية والتنظيم الجماعي والروح القتالية ليقود المغرب إلى كأس العالم في المكسيك في العام 86، حيث كتب المنتخب واحدة من أعظم صفحاته التاريخية. تصدر مجموعة صعبة ضمت إنجلترا والبرتغال وبولندا بأربع نقاط ليصير أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور الثاني في المونديال في إنجاز هز عالم كرة القدم. ذلك الإنجاز كلما حققت الأسود نتائج إيجابية كتلك التي حققتها في قطر، يعود المغاربة إلى ذلك الإنجاز. أنذاك تاريخ كتب باسم جيل ذهبي للكرة المغربية: بدو الزاكي، عزيز بودربالة، البياز، المريس، كريمو، الظلمي، تيمومي، أسماء ستبقى عالقة في سجلات تاريخ الأسود مهما ابتعدت السنوات. في المغرب أيضاً تغير اسمه وهويته إذ اعتنق الإسلام واتخذ اسم المهدي فاريا، يصبح جزءاً من النسيج الرياضي والثقافي للبلاد، لا مجرد مدرب عابر. عاش سنواته بارتباط كبير مع الجماهير المغربية التي احتضنته واعتبرته أحد صناع أمجادها الكروية. كان محبوباً وكان يحظى باحترام كبير عند الجميع. في المغرب تزوج وعاش حتى رحل. ففي 8 من أكتوبر من العام 2013 في الرباط أسدل الستار على مسيرة رجل هو مهندس لحظة تاريخية صنعت مجد الكرة المغربية وبقي اسمه حاضراً كلما ذكر حلم المونديال وإنجاز العام 86900.

0: وقع الرئيس
1: مجلس النواب
2: سوني اليورانيوم.
3: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد نحلل
1: مع من تتحاور
3: ونقدم الخبر كما هو
4: على قناة ميدان تي في
3: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في الخبر برؤية جديدة.

0: Média, live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial sur nos antennes et sur nos plateformes digitales. Média 1, حصاد اليوم. محمد بن عبدو.
1: مستمعينا أهلا ومرحبا بكم من جديد في متابعة حصاد اليوم على ميديا قبل العرض الإخباري المفصل. هذه إطلالة على جديد أحوال الطقس بسماء منطقتنا المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خطف جيجا أرفود الدار البيضاء وجنوب طرفايا وكذلك بباقي السواحل، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. ومن المرتقب أيضا نزول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية بمنطقة فيجيج والتافيلالت والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالعاصمة الرباط، 33 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بطنجة والعيون، 41 درجة بمراكش، 35 درجة بالراشدية، 27 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس، 27 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بالشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 38 درجة بشلف وتمنراست، 34 درجة بغرداية، 44 درجة بأدرار. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بالساحل الشمالي والصحو بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 29 درجة بتبرقة، 32 درجة بمدنين، 39 درجة بتوزر، 37 درجة بقفصة، 33 درجة بالمنستير، 34 درجة بالقصري، 33 درجة بكل من صفاقس وقبس. تمام السابعة مساء باستوديوهاتنا بميديان نشرة الأخبار المفصلة من جديد معك أيمن الأحمد. مرحبا من جديد أيمن.
2: أهلا بك محمد وأهلا بكم مستمعينا الكرام في عرض أنباء السابعة. أسود الأطلس يعبرون إلى ثمن نهائي المونديال بعد إطاحة شاقة بالطواحين الهولندية، والشارع العربي يتجاوز الحدود ليتوحد خلف فرحة هذا الإنجاز التاريخي النموذج نسوقه من العاصمة السورية دمشق. المنتخب الفرنسي يصطدم هذه الليلة بنظيره السويدي وعينه على قمة الباراغواي في دور 16 للمونديال. الدوحة تستضيف مباحثات أمريكية إيرانية غير مباشرة لتنفيذ اتفاق إنهاء الحرب، وطهران تصر على إدارة مضيق هرمز ومستقبل الملاحة الدولية بالتنسيق مع سلطنة عمان. أزمة حليب الأطفال تتفاقم في قطاع غزة، والمستشفيات تحذر من خطر الموت الذي يهدد حياة الرضع. إسبانيا تغلق باب تسوية أوضاع المهاجرين بحصيلة قياسية، ورئيس الوزراء بيدرو سانشيز يدافع عن الخطة لحاجة الاقتصاد الإسباني للأيدي العاملة. أهلا بكم. أصداء واسعة وفرحة عارمة اجتاحت الشارع العربي عقب التأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى ثمن نهائي المونديال على حساب هولندا. هذا الإنجاز الكروي الكبير تحول إلى ملحمة وحدت مشاعر الجماهير من المحيط إلى الخليج، والتي خرجت بتلقائية وعفوية للاحتفاء بأسود الأطلس ومشاركة الشعب المغربي هذا الانتصار المستحق على الطواحين الهولندية. العاصمة السورية دمشق كانت واحدة من هذه الحواضر التي عاشت ليلة استثنائية امتزجت فيها أهازيج الفرح بتطلعات الجماهير لمواكبة هذا المسار التنافسي الراسخ والنضج الكروي العالمي الممتد لأسود الأطلس. من دمشق نتابع هذا الروبورتاج لمراسلنا يامن ديب.
3: هكذا بدت فرحة السوريين في المقاهي والشوارع وحتى في منازلهم، فرحة تأهل منتخب المغرب في بطولة كأس العالم لكرة القدم، وسط أجواء حماسية عكست حجم الدعم الشعبي الذي يحظى به أسود الأطلس في الشارع السوري.
4: يعني اليوم فرحة عربية لكل العرب. ألف مبروك وإن شاء الله عقبال كأس العالم.

0: فريق المغرب اليوم بيض وفرح الشعب العربي السوري كلياته، شعب الوطن العربي كلياته. احلى شباب، الله هيك نعدي ربح كاس العالم يا رب.
1: اول شيء بدي اقول الف الف الف مبروك للمنتخب المغربي، لكل مواطن عربي، لكل انسان عربي بهذا الفخر وهذا العز اللي وصلنا له واللي وصلتنا له منتخب المغرب ولاعبين المغرب يلي كانوا قد المسؤولية وحسنوا يفوزوا على أكبر المنتخبات بأقوى البطولات.
2: ولم يمنع فارق توقيت المباراة التي جمعت المغرب مع هولندا خلال ساعات الفجر بتوقيت دمشق السوريين من التفاعل بحماس شديد بالإنجاز المغربي بعدما بات أول منتخب عربي يتأهل لدور 16 في المونديال خلال نسختين متتاليتين.
3: خيو شعور كتير كتير مبسوط، مو بس أنا مبسوط، الجماهير هون كله مبسوطين. هذا الجو هذا الجو بيبين لك إنه العرب كلهم أخوي، الشعوب العربية كلها بتحب بعضها. شوف نحن كلنا هون جايين نشجع المغرب، وفعلا فعلا بحب اوجه رساله للمنتخب المغربي، انتو فريق عالمي. كاس العالم هاي السنه ان شاء الله للعرب باذن الله للمغرب.
2: ويعول الكثير من السوريين على المنتخبات العربيه بما فيها المنتخب المغربي، مؤكدين انه لا يمثل بلاده فحسب بل اصبح مصدر فرحه لجماهير عربيه ترى في نجاحه اصرارا لكتابه فصل جديد من الحضور العربي المشرف في كاس العالم. ميديا يا منديب دمشق.
4: تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة مساء اليوم صوب ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، حيث يصطدم المنتخب الفرنسي بنظيره السويدي في مواجهة قوية تكتسب إثارة مضاعفة بعدما تحدد هوية خصم الفائز فيها وهو منتخب الباراغواي. المفاجأة التي أطاحت بألمانيا، الديوك الفرنسية تدخل الميدان بشعار الخطأ ممنوع لتفادي مصير الكبار وتأمين العبور نحو قمة دور 16 المرتقبة. تفاصيل هذه الموقعة الفاصلة والجاهزية الفنية للمنتخبين نتابعها في تقرير الزميل يوسف الشاطر.
5: فرنسا السويد موعد يهم المنتخب المغربي يقرر في ملعب ميتلايف وسط انتظارات كثيرة من الجانب الفرنسي، خصوصا الأداء الرائع الذي قدمه رفاق كيليان مبابي في بداية المشوار أكد صفتهم كمرشحين بارزين للمنافسة على لقب البطولة. أنهوا الدور الأول بالعلامة الكاملة بعد الفوز على النرويج والعراق والسنغال. المنتخب الفرنسي يرتكز على خط هجوم قوي، سجل 10 أهداف في الدور الأول في حين استقبل هدفين فقط. كيليان مبابي وقع حتى الآن 4 أهداف، وأمام السويد تبدو المناسبة مواتية للمزيد. في المقابل شق المنتخب السويدي طريقه إلى الأدوار الإقصائية بعدما تأهل ضمن أفضل المنتخبات التي احتلت المركز الثالث، ورغم صعوبة مشواره فإن امتلاكه لألكسندر إيزاك ويوكيرس يجعل المباراة تأخذ طابع التوازن نسبيا. تاريخيا التقى المنتخبان في 23 مباراة سابقة تميل خلالها الكفة بوضوح لصالح فرنسا التي حققت 12 انتصارا مقابل 5 تعادلات و6 انتصارات للسويد. هذه المباراة تنطلق على الساعة 10 مساء بالتوقيت المغربي، وبعدها تلعب المكسيك أمام الإكوادور انطلاقا من 2 صباحا من فجر الأربعاء.
4: وفي هذه الأثناء تجرى مباراة الكوت ديفوار أمام النرويج، والنتيجة المسجلة مع بداية شوط المباراة الثاني هي تقدم النرويج بهدف. تستضيف العاصمة القطرية الدوحة جولة جديدة من المباحثات غير المباشرة بين مبعوثين أمريكيين وإيرانيين بهدف وضع بنود مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط موضع التنفيذ، وفي وقت يتوقع فيه أن تركز نقاشات يوم غد على ملف الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، يلقي ملف مضيق هرمز بظلاله كأحد أعقد ملفات مرحلة ما بعد الحرب، حيث تجدد طهران تمسكها بالإشراف الحصري المشترك مع سلطنة عمان على هذا الشريان الحيوي للطاقة وفرض رسوم على الملاحة فيه، وهو المقترح الذي يواجه برفض أمريكي قاطع يفتح الباب أمام تجاذبات سياسية جديدة. لماذا يهدد ملف مضيق هرمز مذكرة التفاهم الأمريكية الإيرانية؟ سؤال طرحه الزميل يوسف النعماني على أنطوان شلحت المحلل السياسي من عكا، لنستمع إليه.
6: باعتقادي أن إيران لا تملك

0: الكثير من أوراق الردع في الوقت الحالي وما يمكن أن يترتب على هذا الردع في المستقبل، وتصر على إيجاد ترتيبات جديدة متعلقة بمضيق هرمز، لأنها تعتقد أن هذا المضيق بات يشكل الورقة الرئيسية التي يمكن من خلالها أن تخلق واقعا جيوسياسيا جديدا في المنطقة بعد أن يتم تثبيت وقف إطلاق النار ونهاية للحرب، أن تنتقل من واقع تتعرض فيه للتهديد بعمليات عسكرية وبحرب شاملة سواء من جانب الولايات المتحدة أو من جانب إسرائيل، إلى واقع لا تتعرض فيه لمثل هذا التهديد. كذلك هناك بعد اقتصادي لكل ورقة مضيق هرمز. إيران تصر على أن تفرض رسوما على هذا المضيق لأن في هذه الرسوم عوائد يترتب عليها الكثير من الفوائد الاقتصادية، ومن الواضح أن هناك هدفا كبيرا تضعه إيران نصب عينيها، ولذلك ورقة مضيق هرمز، بالإضافة إلى كونها ورقة سياسية ذات طابع خاص، أيضا هي ورقة اقتصادية عظيمة الأهمية.
1: بينما تتجه الأنظار صوب العاصمة المصرية القاهرة التي وصلها اليوم وفد قيادي من حركة حماس برئاسة زاهر جبارين لبحث استكمال اتفاق وقف إطلاق النار وترتيبات مستقبل القطاع، يظل الواقع الميداني داخل غزة يئن تحت وطأة أزمات إنسانية خانقة لا تنتظر مسارات التفاوض. دائرة التحذيرات من كارثة حقيقية بدأت تتسع بعدما دخلت أزمة حليب الأطفال العلاجي مرحلة حرجة تهدد حياة الرضع والخدج نتيجة نفاذ المخزون الطبي وعجز الأمهات عن الإرضاع بسبب سوء التغذية. تداعيات هذا النقص الحاد والنداءات العاجلة لإنقاذ الأطفال نتابعها مع الدكتور خليل الدقران المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، تحدث ليوسف النعماني.
2: في بداية عام 2025 سجلت وزارة الصحة في قطاع غزة أكثر من 4000 حالة ولادة مبكرة، وهذا يعتبر عدد كبير جدا، ولذلك الأطفال الخدج أعدادهم بازدياد، ناهيك على أن الاحتلال ما زال يمنع دخول الحليب العلاجي لهؤلاء الأطفال، مما زاد من الأزمة الإنسانية والصحية، وأصبحت هذه تهدد حياة الرضع والخدج في قطاع غزة. ولذلك يعني لابد من تدخل المجتمع الدولي، وهذه رسالة من وزارة الصحة إلى المجتمع الدولي وإلى المنظمات الدولية وعلى رأس منظمة الصحة العالمية، وكذلك الوسطاء الذين أشرفوا على وقف إطلاق النار للضغط على الاحتلال لإدخال ما يلزم المنظومة الصحية من أدوية ومستلزمات طبية، وإدخال المساعدات الإنسانية للمواطنين في قطاع غزة وخاصة حليب الأطفال الخدج، وكذلك لابد من إعادة إنشاء وتشغيل المرافق الصحية التي دمرها الاحتلال خلال فترة 3 أعوام من الحرب على قطاع غزة.
1: نتحول إلى إسبانيا التي أغلقت باب التقديم لخطة تسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين بحصيلة قياسية تجاوزت 1,000,000 طلب، ما يمثل ضعف التوقعات الحكومية لتبدأ مهلة من 3 أشهر لمعالجتها وإصدار تصاريح الإقامة والعمل للمتقدمين وغالبيتهم من أمريكا اللاتينية. رئيس الوزراء بيدرو سانشيز دافع في خطاب له اليوم عن الخطة كضرورة اقتصادية لمواجهة الشيخوخة ونقص العمالة، رغم انتقادات أحزاب اليمين التي تحذر من هجرة غير مسيطر عليها، وذلك قبل عام من نهاية ولاية الحكومة. نتابع هذا التقرير لمراسلنا في إسبانيا محمد المدن.
3: ينتهي الثلاثاء الأجل النهائي للمسار الاستثنائي لتسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، وهو مسار تجاوز كل التوقعات الرسمية، فقد قدرت الحكومة الإسبانية في البداية أن عدد المستفيدين المحتملين سيكون في حدود 500,000 شخص، لكن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 1,200,000 إلى 1,300,000، ما يجعل من هذه العملية واحدة من أكبر عمليات التسوية في التاريخ الإسباني الحديث. وكان الهدف الأساس هو إخراج العمل من سوق الظل وتوسيع الحقوق العمالية وتعزيز المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية في قطاعات تعاني من عجز

0: هيكلي في اليد العاملة. الناطقة الرسمية باسم الحكومة إلما سايس وصفت هذا المسار بالناجح.
1: إن مسار التسوية حقق نجاحاً على مستوى الإجراءات. لقد التقط هذا المسار شعلة تلك المبادرة التشريعية الشعبية التي وضعت فيها تقديرات متوقعة، لكنها لم تكن تتضمن أرقاماً محددة أو نهائية.
0: وتشترط هذه الإجراءات إثبات التواجد في إسبانيا قبل الفاتح من يناير 2026 وإثبات إقامة متواصلة لا تقل عن 5 أشهر مع خلو السجل من السوابق الجنائية، وهي شروط أدت إلى استبعاد من لا يملكون شهادة سكن أو عنوانا ثابتا أو يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق. المديرة العامة لمنظمة اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين سيار مونيكا لوبيث مارتين طالبت خلال التسوية بتسهيل الإجراءات.
2: نتطلع في أن تطبق المتطلبات بقدر من المرونة حتى يتمكن الأشخاص من تقديم تلك الوثائق.
0: وبالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين المغاربة الحاضرين بقوة في الأعمال الهشة والاقتصاد غير النظامي، تمثل هذه التسوية فرصة حاسمة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. من مدريد، محمد مدن، ميديا.
3: ومن مدريد ننهي هذه النشرة، ممتن لكم مستمعينا على طيب الإصغاء والمتابعة، ونعود مباشرة إليك الزميل محمد بن عبو.
4: شكرا لك زميلي أيمن، وبدوري أجدد الاسترحاب بكل من التحق بنا وكذلك المواصلين معنا في متابعة حصاد اليوم. محطتنا التالية في هذه الرحلة الإخبارية للحديث بقية: هل الفرح متلازم للحزن؟ وما الذي يجلب الفرح؟ وكيف يمكن للفرح أن يسكن الخراب؟ هذه بعض تأملات الزميل شكري البكري في ركنه الأسبوعي للحديث بقية بعنوان بعض ما جاء في باب الفرح.
5: حديثنا اليوم عن الفرح، وبما أن السعادة هذه الحالة الوجدانية والعصابية المستقرة والمطمئنة وطويلة الأمد وهم من الهلاميات الزائلة، فإن الفرح هو هذه الحالة الانفعالية المستجيبة لحدث ما في لحظة ما، وتقاس استمراريته بشحنة هذه اللحظة وحجم ذاك الحدث، فتنخفض هرمونات التوتر وينحجب الألم وينتعش المزاج. ورغم أنه مرتبط باللحظة والحدث، فإن الفرح لا يزول، يتقادم الحدث وتمحي اللحظة، لكن جوهر الحدث لا يفنى وطعم اللحظة لا يزول. الزائل الفاني هو اللذة وليس الفرح، وحتى السعادة فإن كينونتها مشروطة بالدوام واستقرار الحالة الوجدانية والعصابية، وإلا فوهم من الأوهام الهلامية. وبما أن الفرح عاطفة مركزية تؤشر حسب سبينوزا على مدى قدرة الإنسان على تجاوز الألم والفقد، فإنه يصبح الأداة الوحيدة للتحرر والمقاومة والاستمرار. وقد ينقلنا هذا التفكير مما هو نفسي إلى ما هو اجتماعي، فنتساءل لماذا تسود أجواء الفرح مراسيم الجنائز؟ تلاوات قرآنية وخشوع وأدعية وأحاديث هامشية ومآدب ودعابات وضحكات وطرائف أحيانا، وفي منزل مجاور يهيأ المتوفى في أجمل حلله، ويوضع الورد فوق جثته، ويرتدي المودعون أليق أثوابهم، ويشربون نخبه أو نخب بقائهم بعده، وفي تايوان يرقصون لأمواتهم، وتختلط الدموع في مراسيمهم الجنائزية بالغناء ودقات الطبول. والسؤال: كيف نجد الفرح في قلب الخراب؟ مبدئيا لا يمكن فصل الفرح عن الألم، مثل ما يقول نيتش الذي يضيف بأن الإنسان يضحك لأنه أكثر الكائنات شعورا بالألم. ويقول سبينوزا فيلسوف الفرح إن الفرح انتقال الشخص من كمال أقل إلى كمال أتم، مثلما أن الحزن انتقال من كمال أعظم إلى كمال أنقص. وبالتالي فإن الفرح دليل على نجاح الشخص في التكيف والتحرر والقدرة على اكتساب المعرفة. وعندما أقول إن الفرح الأداة الوحيدة للتحرر والمقاومة والاستمرار، فإنني لا أفكر تحديدا في الفلسفة الطاوية التي تعتبر أن الفرح المطلق ينبع من التحرر من الجهل ويعكس التناغم المطلق مع الذات والطبيعة، وإنما أفكر في لحظات بسيطة تشرق فيها الشموس بدواخلنا وإن كانت سماواتنا رمادية، كأن تنجح في مباراة وظيفية أو تلتقي بعزيز غاب أو تهديك ابنتك وساما في يوم الأبوة أو بكل بساطة أن تستيقظ في يوم جديد. هذه شموس لا تغرب وإن كانت تبدو بسيطة. دامت شموسكم، وللحديث بقية ما دام في العمر بقية.
6: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون، وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
7: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
8: جيعان جيعان.
9: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
4: مستمعينا الكرام، موعدنا الآن على متن الحصاد، مساء الرياضة مع يوسف الشاطر. مرحبا يوسف.
10: مرحبا محمد، مرحبا بكل المستمعين الكرام في هذا العدد الجديد من مساء الرياضة. طبعا تحدث خلاله عن تأهل المنتخب المغربي للدوري ثمن النهائي من كأس العالم 2026 وباقي ردود الفعل المتواصلة بعد هذا التأهل التاريخي أمام منتخب هولندا إثر ركلات الترجيح التي أسالت العرق البارد للجماهير المغربية قبل أن تعطيها هذه الفرحة التي استمرت صباح اليوم واليوم أيضا طيلة الأمسية. حتى هناك من لم ينم بعد فرحة وابتهاجا بهذا الإنجاز الفريد، إنجاز عادت إليه مجموعة من الصحف العالمية التي تطرقت لاستحقاق أسود الأطلس في هذه المباراة، وسنحاول رصد جزء منها سواء على الصعيد العالمي أو أيضا على الصعيد العربي. والبداية ستكون من إسبانيا، حيث كتبت صحيفة الموندو نهاية مثيرة والمغرب استحق التأهل، معتبرة أن الحارس المرمى ياسين بونو كان بطل ركلات الترجيح بلا منازع، كما أعطت لإسماعيل السيباري حيزا مهما وهو الذي تألق في تسديد الركلة الحاسمة ليفوز المنتخب المغربي ويحجز بطاقة العبور لمواجهة كندا. وفي الكونفيدنسيال في إسبانيا أيضا، المغرب لا يستسلم أبدا، هذا هو العنوان الرئيس للجريدة، مؤكدة على أن المنتخب المغربي قدم أداء استثنائيا وهيمن على المباراة منذ بدايتها، وهذا الانتصار الكبير كما وصفته يؤكد طموحات المغرب في مونديال الولايات المتحدة، كندا والمكسيك. طبعا هذه العناوين الرنانة التي رافقت إنجاز المنتخب المغربي كانت حاضرة أيضا في الصحافة البرتغالية المختصة منها، خصوصا في أبولا كتبت أو نقرأ: المنتخب المغربي أبان عن تنظيم دفاعي محكم ونجاعة كبيرة في التعامل مع الضغط الذي سلطه المنتخب الهولندي. صحيفة أبولا المتخصصة ربطت بين إنجاز قطر 2022 وإنجاز الولايات المتحدة كندا والمكسيك 2026، مؤكدة أن الدينامية الإيجابية التي تسير فيها كرة القدم المغربية لم تعد أمرا يفاجئ الكثيرين. من جانبها صحيفة ريكورد تحدثت من زاوية النتيجة وتأثيرها على المشهد الكروي الدولي، معتبرة أن إقصاء هولندا على يد المغرب لا يمكن اعتباره بأي شكل من الأشكال مفاجأة ظرفية، بل هو مؤشر قوي على مدى تطور المنتخب المغربي. أما في بريطانيا، هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي أكدت أن المغرب أثبت مرة أخرى أنه بات من بين كبار منتخبات كرة القدم العالمية، مبرزة الدور الكبير الذي لعبه المدرب الهادئ محمد وهبي كما وصفتها. وفي بريطانيا أيضا، صحيفة The Guardian أكدت أن التأهل المنتخب المغربي شكل امتدادا طبيعيا للمسار التاريخي للمغرب في مونديال 2022. طبعا هذه العناوين الرنانة تعكس التطور الكبير الذي يعرفه المنتخب المغربي وتعكس أيضا النتيجة المبهرة التي حققها أمام المنتخب الهولندي في إزاحة واحد من أبرز المرشحين للمنافسة على لقب كأس العالم. ردود أخرى كانت في الصحافة المغربية، نقترب من جزء منها على لسان الصحفي الرياضي حمزة الشتيوي.
8: المنتخب الوطني المغربي قدم مباراة كبيرة، قدم مباراة بطولية وتحكم في اللقاء، فيكفي أن أقول لأول مرة أرى منتخب أوروبي، أرى منتخب كبير، منتخب يعني فرديا من المنتخبات الكبيرة، جماعيا من المنتخبات الكبيرة، وارتعى إلى أن يضيع الوقت في الدقائق الأخيرة من الشوط الثاني. أن تشاهد منتخب هولندا يحاول تضييع الوقت ويحاول أن يجر المباراة إلى ركلات الترجيح، فهذا يؤكد قيمة المنتخب المغربي. اليوم يمكن أن نقول على أن المنتخب لعب أفضل شوط في هذا المونديال. منتخبات كبيرة مثل البرازيل، فرنسا، ألمانيا لم تلعب أشواط مثل الشوط الذي لعبه المنتخب المغربي أمام الطواحين الهولندية. أوقف كتيبة كومان، فأقول هذا التأهل مستحق ويعطي إشارات على أنه هذا المنتخب إن وصل إلى المباراة النهائية فلن تكون مفاجأة للأسود. لاعبين كبار اليوم ترى أشرف حكيمي في الرواق الأيمن، نصير مزراوي ما شاء الله يقدم بقتالية كبيرة وكبيرة جدا ولاعب من الدرجة الأولى، أيضا في الرواق الأيمن حكيمي، أيضا اليوم عيسى ديوب الذي عاد وبقوة لعب دور المنقذ. فكل هذه الأمور تؤكد قيمة المنتخب المغربي، تؤكد قيمة اللاعبين، تؤكد أنه تأهل مستحق. حتى وهبي تحسب له التغييرات.
10: طبعا محمد وهبي لاعبوه أخرجوا المغاربة إلى الشارع مرة جديدة في مختلف المدن المغربية. الاحتفالات والابتهاج كان حاضرا أيضا بين أفراد الجالية المغربية المقيمة في الإمارات العربية المتحدة. توافدوا فجر الثلاثاء على منطقة المشجعين في دبي بعدما حقق منتخب المغربي هذا التأهل للاحتفال. ومن أبو ظبي نتعرف على الأجواء التي عاشها المغاربة هناك الصحفيين أيضا من خلال الصحفي المصري محمد سيف.
11: أجواء قمة في الروعة والجمال أحاطت بمباراة منتخب المغرب ومنتخب هولندا. توقيت المباراة في الإمارات كان في 5 صباحا، لكن امتد العمل في المقاهي والمطاعم وحتى في مركز دبي للمؤتمرات لإذاعة المباراة واستقبال المشاهدين. كانت أجواء قمة في الروعة اللي في الدنيا، و بمعنى أصح تواجد مجموعة كبيرة من الجاليات العربية. يعني أنا كنت بشاهد المباراة مع مجموعة من الأصدقاء من المغرب، مجموعة من الأصدقاء من الجزائر، من تونس، من مصر، من سوريا، من اليمن، من العراق، من السعودية. فعلا كانت أجواء قمة في الروعة، وكان الحماس عالي جدا لدرجة أن في ضربة الجزاء الأخيرة أنا يعني حسيت بنفسي طاير في الهواء بدون يعني ما أعرف أنا حصل الكلام ده إزاي، لكن صديق مغربي يعني الله يبارك له طيرني في الهواء بعد تسديدة السايبري. ألف مبروك لمنتخب المغرب، وإن شاء الله إلى الأمام ونتابعه في الدور قبل النهائي والنهائي كمان.
10: طبعا الصور والمقاطع الفيديو كانت جميلة، والكل يتابع ردود الفعل الإيجابية من الجماهير العربية في مختلف الأقطار. من تونس أيضا للمباراة وزن، والجماهير التونسية تابعتها بنظر لخروج المنتخب التونسي. المنتخب المغربي صار بطاقة رهان بالنسبة للجماهير التونسية العاشقة لكرة القدم. لبيب الصغير الصحفي الرياضي من تونس.
12: بعد خروج المنتخب التونسي من مونديال 2026 أكيد الجمهور التونسي أصبح يتابع في مسيرة المنتخبات العربية وخاصة المنتخب المغربي. حقق إنجاز كبير بوصوله للدور نصف النهائي في آخر نسخة في 2022 في قطر، وخاصة أيضا بعد المردود المتميز خلال الدور الأول خلال دور المجموعات. منتخب يفرج، منتخب يكور مليح، منتخب يمتع كرة. أذك علاش البارح الجمهور كان حاضر، حتى بعض المقاهي فتحت خصيصا لمتابعة مباراة المغرب وهولندا. وكان الجمهور في الموعد. فرحة كبيرة عمت الجماهير التونسية والإعلام التونسي اللي تحدث بإطناب عن هذه المشاركة المغربية في المونديال، وأيضا عن هذا الانتصار الكبير على منتخب كبير، منتخب كان مرشح ممكن للوصول إلى أقرب المحطات في هذا المونديال. الكل وراء المنتخبات العربية، المغرب، مصر، الجزائر التي بقيت في السباق، إن شاء الله بتبيع حظ موفق للمنتخب المغربي، لما لا بلوغ المحطة النهائية والدورة النهائي والفوز بكأس العالم.
10: طبعا هذه أمنية الجميع، المغرب أمام كندا في الدور ثمن النهائي مساء السبت المقبل انطلاقا من الساعة 6 بتوقيت المغربي. في هذه الأثناء تتواصل مباراة كوت ديفوار والنرويج، التقدم لصالح المنتخب النرويجي بهدف نظيف بعد 69 دقيقة من اللعب سجله اللاعب نوسا. فرنسا تواجه السويد انطلاقا من الساعة 10 بالتوقيت المغربي، وفجر الغد المكسيك أمام الإكوادور انطلاقا من الساعة 2 صباحا. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة. بعد لحظات يعود محمد بن عبو وباقي فقرات حصاد ميديا.
13: Chaque année, votre retour est une fête. Les retrouvailles sont toujours joyeuses, les émotions plus intenses, et le pays bat encore plus fort. Parce que Marhaba est plus qu'un accueil, les équipes de la Fondation Mohamed V pour la solidarité sont là, à vos côtés, pour vous accompagner au Maroc comme à l'étranger. Sous la présidence effective de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Fondation Mohamed V pour la solidarité participe à l'opération Marhaba 2026 et met à votre disposition ses centres d'accueil en Italie, en France, en Espagne et au Maroc, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Heureux de vous accueillir.
4: مستمعينا الكرام، قبل نشرة 7:30 نتعرف على توقعات الطقس بسماء منطقتنا المغاربية.
14: Au Maroc, le temps sera le matin partiellement nuageux à souvent ensoleillé au nord de la ligne Figig, Erfoud, Casablanca, au sud de Tafaya ainsi que sur le reste du littoral et clair ailleurs. Côté température, il fera 34 degrés à Rabat, 33 degrés à Casablanca, 31 degrés à Tanger et à Laayoune, prévoir 41 degrés à Marrakech, il fera 35 degrés à Er Rachidia avec des orages attendus l'après-midi, prévoir 27 degrés à Agadir, 38 degrés à Fès, il fera 32 degrés à Safi ou encore 42 degrés à Bni Mlal.
4: السابعة والنصف باستوديوهاتنا بميديا، موعد إخباري جديد مع ماريان غارني.
15: Bonsoir à toutes et à tous, très heureuse de vous retrouver. Le détroit d'Ormuz, les avoirs gelés iraniens, voilà les deux sujets principaux qui seront évoqués demain lors d'une réunion à Doha au Qatar entre les négociateurs iraniens et états-uniens. Mais qu'en est-il de la question du nucléaire qui semble éclipser des discussions ? Analyse dans ce journal. 25 000, c'est le nombre de ressortissants étrangers qui ont quitté le territoire sud-africain ces dernières semaines. Un ultimatum posé par des groupes xénophobes selon lesquels les étrangers avaient jusqu'à aujourd'hui pour faire leur valise est en effet arrivé à expiration. On entendra une experte à ce sujet. Protéger les animaux et les humains, c'est l'objectif affiché par la loi numéro 1925 adoptée au Maroc hier. Mais pour la Société de protection des animaux, ce texte est largement insuffisant, vous l'entendrez. H-2 ou presque, la rencontre entre les Bleus et la Suède se rapproche à grands pas. Après la victoire des Lions de l'Atlas hier soir face aux Pays-Bas, tous les regards sont désormais rivés sur ce match. Les détails de cette 16e de finale, ce sera en fin de journal. C'est donc avec le conflit en Iran que s'ouvre ce journal. Des discussions auront bien lieu entre Washington et Téhéran demain au Qatar. C'est ce que confirme le régime des Mollahs après une annonce unilatérale de Donald Trump hier. Jared Kushner et Steve Witkoff sont déjà arrivés dans la capitale qatari. Mais attention, pour le régime des Mollahs, il s'agit d'une discussion ou d'une réunion technique, alors que du côté américain, on évoque une réunion de haut niveau. Dans tous les cas, il devrait être question des avoirs iraniens gelés et du détroit d'Ormuz, alors que le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Ismail Barey, a rejeté aujourd'hui toute intervention d'une tierce partie pour le déminage de ce corridor maritime stratégique. Un point était pourtant au cœur des discussions ces dernières semaines. Il semble avoir disparu. Il s'agit du nucléaire iranien. Alors comment cela se fait-il ? Je vous propose d'écouter l'analyse de Michel Duclos. Il est conseiller spécial géopolitique et diplomatie à l'Institut Montaigne. Il nous explique pourquoi on ne parle plus donc du nucléaire iranien. Écoutez.
16: les négociateurs iraniens ont été capables d'imposer leur rythme et pour eux, la priorité, c'est quand même de récupérer de l'argent. Parce que certes, les Iraniens ont été très bons pour faire reculer les Américains. Certes, Trump n'a aucune envie de reprendre les hostilités à une grande échelle. Donc ça, les Iraniens le sentent ou le savent et ils cherchent à tirer sur la corde autant qu'ils peuvent. Et en face de cela, vous avez une situation économique iranienne qui est quand même désastreuse. L'Iran est très affaibli et donc la direction iranienne a besoin de faire rentrer des fonds. Donc je pense que pour les dirigeants iraniens, la priorité, c'est quand même le dégel d'un certain nombre d'avoirs. Et pour cela, comme pour les Américains, la priorité, c'est la réouverture de la circulation dans le détroit d'Hormuz. C'est là-dessus que se noue la négociation. Et effectivement, ça ne veut pas dire que le nucléaire est oublié. Mais c'est secondaire dans la priorité.
15: Vous entendiez les précisions de Michel Duclos, il était au micro de Cassandre Thomas. Et puis sachez que de son côté, le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, l'affirme, le cessez-le-feu actuel reste fragile, mais il vaut mieux parler que se battre, et le dialogue vaut toujours mieux que la confrontation. Fin de citation. Toujours dans la région, pas de répit pour Benjamin Netanyahou au Liban. Le premier ministre israélien l'affirme, son armée restera au pays du Cèdre tant que, je cite, le Hezbollah nous menace. Notre position est claire, nous ne quitterons pas le sud du Liban tant que la menace n'aura pas disparu, a-t-il déclaré. Pourtant, l'accord cadre signé vendredi dernier entre Beyrouth et Tel Aviv prévoit le retour de l'autorité souveraine effective sur l'ensemble du territoire libanais, sous réserve du désarmement vérifié des groupes armés non étatiques. Et puis, toujours dans l'actualité de la région, les chefs de service des renseignements égyptiens et turcs affirment que les discussions menées avec le Hamas aujourd'hui sont positives. Il a notamment été question de la seconde phase du cessez-le-feu à Gaza. De son côté, le cabinet de l'autorité palestinienne met en garde contre la poursuite des préparatifs des autorités israéliennes en vue de lancer un appel d'offres pour la construction de plus de 3400 unités de colonisation en Cisjordanie occupée. Allez, on tourne notre regard vers l'Afrique du Sud. Journée sous haute tension ce mardi dans plusieurs villes du pays, comme Durban ou Johannesburg. Des milliers de manifestants anti-étrangers sont en effet descendus dans les rues pour réclamer le départ des personnes non sud-africaines. Une manifestation prévue depuis de longue date, qui était donc prévue pour ce 30 juin. Ce 30 juin, c'était donc la date butoir choisie par des groupes de citoyens, date à laquelle des étrangers devaient avoir quitter le territoire. En raison de ce climat xénophobe, le gouvernement sud-africain estime que 25 000 personnes ressortissants étrangers ont choisi de quitter le pays. Judith Hayem est professeure d'anthropologie à l'université de l'INA et membre du laboratoire Clercé, le centre lillois d'études et de recherches sociologiques et économiques. Elle est également spécialiste de l'Afrique du Sud. Elle revient pour nous sur ce phénomène. Écoutez.
17: Il faut aussi se souvenir que l'Afrique du Sud est un grand pays de migration de travail depuis toujours en raison de ses ressources minières. Donc il y a toujours eu des travailleurs étrangers migrants en Afrique du Sud. Puis ensuite, il y a eu aussi toute l'attractivité de l'Afrique du Sud en tant que nouvel Eldorado au lendemain de l'apartheid et tout l'espoir qu'elle avait soulevé, espoir bien terni aujourd'hui. Et puis, il faut aussi voir que l'Afrique du Sud est un pays qui accueille des demandeurs d'asile avec un statut reconnu dans le cadre de la Convention de Genève, ressortissant notamment de la région des Grands Lacs et de la Centrafrique. Donc, il y a en Afrique du Sud beaucoup d'étrangers et aujourd'hui, notamment les étrangers les plus pauvres, les plus exposés à une potentielle violence parce qu'ils vivent aux côtés des Sud-Africains dans les townships ont eu très peur et ont parfois entrepris eux-mêmes de repasser la frontière. C'est ce qui s'était passé en 2008 aussi, mais l'ampleur des gens qui ont décidé de repasser la frontière est tout à fait stupéfiante, alarmante et attristante cette fois-ci.
15: Vous entendiez les explications de Judith Hayem, des propos recueillis par Cassandre Thomas. Et puis en parlant de xénophobie et de mauvais traitement des personnes étrangères, le Ghana pointait du doigt pour le mauvais traitement infligé aux personnes expulsées des États-Unis vers son territoire. Pour rappel, au moins 60 personnes étrangères résidant aux États-Unis ont été expulsées vers le Ghana depuis le mois de septembre dans le cadre d'un accord signé entre les deux pays. Toujours au Ghana, le bilan continue de s'alourdir suite aux inondations de la capitale Accra survenues ces derniers jours. 12 personnes ont péri dans les inondations, un drame lié notamment à une urbanisation galopante et peu encadrée. Et puis toujours sur le continent, un tué et deux blessés, c'est le bilan tragique d'une intervention policière menée dans le quartier de Matar, à Nairobi au Kenya ce mardi. La police a ouvert le feu sur des manifestants qui protestaient contre le récent enlèvement de deux jeunes par les forces de sécurité à l'approche du second anniversaire de la sanglante répression d'un mouvement de contestation.

0: الرادي آن حصاد اليوم محمد بن عبد.
1: أهلا ومرحبا بكل من التحق بنا للتو على متن أمواج ميديان لحظة. مستمعين نأخذكم في جولة خارج الاستوديو في محطة ميديان روبرتاج. لا تزال موجة الحر الاستثنائية تخيم على فرنسا مع استمرار ارتفاع درجات الحرارة وتحذيرات من احتمال تجددها خلال الأسابيع المقبلة. وبين وفيات مرتبطة بالحرارة وارتفاع خطر حرائق الغابات، يتجدد النقاش حول مدى جاهزية البلاد للتكيف مع الظواهر المناخية المتطرفة. الموضوع محور فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلتنا من باريس إكرام بن شريف.
2: شباب يقفزون من فوق جسر كانال سان مارتان، اليافعون يتحدون منع السباحة رغم ملاحقات رجال الشرطة.
3: في بيتي الصغير الحرارة تجاوزت 30 درجة، في حين أنني هنا وجدت ظلا وهواء، ثم الغطس في الماء يعدل حرارة الجسم. أنا أحسن الآن، لا أفهم فكرة منع السباحة، هذا غير مفهوم حين تتجاوز الحرارة 35 درجة. من الطبيعي إذا وجد مصدر ماء أن يستعمله الناس.
2: هي محاولات بريئة يائسة في مواجهة تغير مناخي عنيف ووحدة أمام حدث غير مسبوق. زعيمة الخضري تستنكر غياب تدابير جدية وتنازل الحكومة على أولوية الأولويات.
4: أنا غاضبة جدا لأنني اقترحت إلى جانب حزب الخضر إقرار عطلة مناخية، وهي فكرة مستوحاة من التجربة الإسبانية بعد تسجيل وفيات في صفوف الفلاحين والعاملين في قطاع البناء. الحكومة الإسبانية سارعت إلى اتخاذ تدابير لحماية العمال، بينما اكتفى وزير العمل لدينا عندما سئل عن مقترحنا بالقول إن العمال أدرى بمصالحهم ولا يحتاجون إلى نصائح من حزب الخضر. ما يثير القلق هو أن الدولة لا تتعامل بجدية مع ما يحدث ولا تبذل ما يكفي لمواجهة تداعيات التغير المناخي، سواء من خلال خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو عبر تعزيز سياسات التكيف مع الظاهرة. لدينا في فرنسا الصندوق الأخضر المخصص لتمويل إجراءات التكيف المناخي، غير أن ميزانيته تشهد تراجعا مقلقا منذ عامين في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الاستثمار في تأهيل المدارس ودور رعاية المسنين والبنيات التحتية القادرة على مواجهة آثار التغير المناخي.
2: تخطيط التعايش يتطلب اتخاذ إجراءات وتدابير، يقول الباحث فرانسوا جيمان. يتطلب أيضا الخروج من فكرة سلبية حول معنى التأقلم.
5: يبدو الأمر وكأننا نعيش كل عام أحداث فيلم بيل موري وأندي ماك دويل، حيث يضطر الأبطال إلى عيش اليوم نفسه مرارا وتكرارا. مع كل موجة حر يتكرر السيناريو ذاته، نعبر عن دهشتنا، نعقد اجتماعا وزاريا طارئا، ثم تنخفض درجات الحرارة ينتقل الإعلام إلى موضوع آخر، وما أن تحل موجة حر جديدة حتى نعود إلى القصة نفسها. أعتقد أن الأولوية اليوم يجب أن تكون لتأهيل المدارس، ف7% فقط من المؤسسات التعليمية مجهزة بأنظمة تكييف، وقد تعرض تلاميذ وأساتذة خلال الأيام الماضية لوعكات صحية بسبب الحرارة المرتفعة. كما ينبغي إعادة النظر في تنظيم أوقات العمل، فقد توفي عامل شاب مؤخرا نتيجة موجة الحر، وهو ما يبرز حجم المخاطر التي باتت تفرضها الظروف المناخية الجديدة. علينا أن نستوعب أن المناخ في فرنسا قد تغير وسيواصل التغير خلال السنوات المقبلة، وما نعيشه اليوم ليس استثناء عابرا، بل واقع سيتكرر بشكل متزايد. لذلك أصبح التكيف ضرورة ملحة، ويجب ألا ينظر إليه باعتباره شكلا من أشكال الاستسلام أو التراجع.
2: لأن شهر ماي الحار لن يكون الأخير في فرنسا، تحذر ماغالي غيزيزازيد، هو الاستثناء الذي سيصبح العادة.
4: نحن نعيش سنة باردة بالنظر للسنوات المقبلة. الكربون المتراكم أثر بشكل دائم على المناخ. اليوم هو حدث استثنائي من وجهة نظر الأرقام. منذ أن بدأنا إحصاء درجات الحرارة بفرنسا لم نسجل فوارق بهذا الحجم خلال شهر ماي. هذا الحدث كان مستحيلا في كوكب لا يعيش احتباسا حراريا، أي في بداية القرن العشرين. اليوم هو ليس مفاجئا لأنها قوانين الفيزياء، الاحتباس الحراري يتسبب فيما نعيشه اليوم، لكننا متفاجئون لأننا لم ننتظر حدوثه بهذه السرعة.
2: وإن مست موجة الحرارة كل الباريزيين إلا أن أكثرهم فقرا كانوا في مقدمة الضحايا. التغير المناخي يعني بالدرجة الأولى الفئات الهشة، يقول المهندس سيلفان غريزو.
6: إذا نظرنا للأحياء الأكثر تعرضاً لتبعات التغيير المناخي، سنلاحظ أن الأحياء الأكثر فقراً، وهذا صحيح في منطقة باريس وأيضاً مدن كليون. بالإضافة للأحياء التي أعيد بناؤها، لدينا سباق علينا خوضه على مستوى السكن بشكل عام. على مهنة البناء أيضاً أن تتغير. لازلنا نتكلم عن راحة الصيف في حين هي مسألة تتعلق بجعل البيوت قابلة للسكن في كل فصول السنة وخاصة في فصل الصيف. هذا يمس أيضاً أحياء ليست فقيرة في قلب باريس، مثلاً كل من يسكنون تحت أسقف من الصفيح.
2: ستبقى صورة الشباب الذين يحاولون السباحة ويتعرضون لقمع الشرطة ملخصاً لقلة تحضير عاصمة لتغير أكيد. باريس، إكرام بن شريف، الميديا.
0: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
1: تحية طيبة مجددا مستمعينا الكرام، جولتنا الإخبارية في الحصاد متواصلة، ومحطتنا الآن فقرة كتاب في دقيقتين. كتاب أخبار النساء من المصنفات التراثية التي ألفت في القرن السادس الهجري بتوقيع الإمام أبي الفرج بن الجوزي الذي ولد ببغداد عام 508 للهجرة، ومن مؤلفاته تلبيس إبليس والمنتظم في تاريخ الملوك والأمم. نطلع اليوم كتاب أخبار النساء في فقرة كتاب في دقيقتين مع الزميل شكري البكري.
7: ينسبه البعض للإمام ابن قيم الجوزية المتوفى عام 751 للهجرة، والمشهور أنه للإمام عبد الرحمن بن الجوزي المتوفى

عام 597، فيما يذهب البعض إلى التشكيك في صحة النسبتين بالنظر إلى فقه وورع الإمامين، فينزههما عن الانشغال بمثل هذه التصانيف. ومهما يكن، فالمشهور أيضا أن ابن الجوزي ألف في هذا الباب أو ينسب له في هذا الباب أيضا تصانيف أخرى، مثل كتاب الأذكياء وأخبارهم وأخبار الحمقى والمغفلين. صدرت الطبعة الأولى لكتاب أخبار النساء في القاهرة عام 1901، وضمنه المؤلف أخبارا شتى عن أوصاف النساء وأخلاقهن وحبهن ووفائهن وغدرهن، وعن قصصهن مع الشعراء والخطباء والعلماء والخلفاء. فمن قصص الوفاء أن امرأة أعرابية كانت لا تتكلم، وعندما سأل الأصمعي إن كانت خرساء قيل له إن زوجها كان معجبا بصوتها، فلما توفي آلت على نفسها ألا تتكلم بعده أبدا. وفي باب ما جاء في الغيرة أن رجلا عصب عيني امرأته وترك غطاء الهودج مكشوفا ووجهها باد، فلما سئل في ذلك قال: إنما أخاف عليها من عينيها لا من عيون الرجال. واستأذن أحدهم للدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده امرأتان من نسائه، فلما دعاهما إلى الاحتجاب داخل البيت قالتا: إنه أعمى يا رسول الله. فقال: أفعمياوان أنتما؟ وقال الشاعر: فإن تسألوني بالنساء فإنني بصير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له في ودهن نصيب. غدا كتاب آخر في دقيقة.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:45 الصباح الأرض. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
2: مستمعينا الكرام، إليكم أحوال الطقس المرتقبة بسماء منطقة سيناء المغربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا شمال خط أرفود الدار البيضاء وجنوب الطرفاية، وكذلك بباقي السواحل، فيما ستكون الأجواء صحوة في باقي المناطق. ومن المرتقب أيضا نزول أمطار مصحوبة بعواصف رعدية بمنطقة فيجيك تافيلالت والنصف الشرقي من الأطلس الكبير. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالعاصمة الرباط، 33 درجة بالدار البيضاء، 31 درجة بطنجة والعيون، 41 درجة بمراكش، 35 درجة بالراشدية، 27 درجة بأكادير، 38 درجة بفاس، 27 درجة بالصويرة. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بالشمال الغربي والوسط الغربي للبلاد والصحو بباقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 30 درجة بالجزائر العاصمة، 38 درجة بشلف وكذلك بتامن راست، 34 درجة بغرداي، 44 درجة بأدرار. في تونس من المنتظر أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا بالساحل الشمالي والصحو بباقي المناطق. درجة الحرارة المتوقعة 36 درجة بتونس العاصمة، 29 درجة بتبرقة، 32 درجة بمدني، 39 درجة بتوزة. تمام 8 مساء في متابعة حصاد ميديا، إليكم مجزا بأهم وآخر الأنباء. أهلا بكم، والبداية بأصداء مباراة المنتخب المغربي وهولندا المتواصلة عالميا، إذ تحول العبور المغربي إلى ثمن نهائي كأس العالم إلى الحدث الأبرز في وسائل الإعلام الدولية، حيث ركزت على الروح القتالية والهدوء الاستثنائي للاعبي المغرب أثناء تنفيذ ركلات الترجيح. من جانبها أقرت هيئة السمعي البصرية الهولندية بأحقية الفوز المغربي، مؤكدة أن الطواحن خضعوا تماما لهيمنة أسود الأطلس، لا سيما في خط وسط الميدان. وجاءت هذه الأصداء العالمية بعد المباراة المثيرة التي حسمها أسود الأطلس بركلات الترجيح إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل، يضرب موعدا مرتقبا في دور 16 أمام كندا السبت المقبل. هذا وتقام اليوم مباريات متبقية في جدول الدور 32 لكأس العالم. فرنسا تلقي السويد على الساعة 10، والمكسيك في مواجهة الإكوادور على الساعة 2 من صباح بعد غد الأربعاء. في أخبار المملكة، أكد رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة. أوضح السيد أخنوش في عرض قدمه خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة التي خصصت لموضوع المقاربة الحكومية المندمجة لتحقيق السيادة الغذائية، أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي. وقعت مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اليوم بالرباط اتفاقية إطار للشراكة تهم التكوين والبحث العلمي والصون وتثمين التراث الوثائقي الوطني. وترتكز هذه الاتفاقية التي وقع كل من مديرة الوثائق الملكية بهجة السيم ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي على محاور متكاملة يهم أولها التكوين وتعزيز الكفاءات في مجالات الأرشيف والتراث والتوثيق والتكنولوجيا الرقمية المطبقة على الثقافة، فيما يتعلق المحور الثاني بصون الأرصدة الوثائقية ورقمنتها وتثمينها. ننتقل إلى الجارة الشمالية إسبانيا، وبها أعلن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز أنه تم تسجيل أكثر من 1,000,000 طلب لتسوية الوضعية تقدم بها مواطنون أجانب في وضعية غير نظامية في إسبانيا، وذلك مع إغلاق الآلية الاستثنائية اليوم والتي كانت قد أطلقت في منتصف شهر أبريل الماضي. سانشيز وصف في كلمة له بمناسبة اليوم الأخير لتقديم الملفات هذه العملية بأنها خطوة أساسية تتيح لمئات الآلاف من الأشخاص الخروج من حالة الهشاشة الإدارية، مدافعا عن سياسة هجرة قانونية

0: وآمنة ومنظمة. إلى أخبار الحرب في الشرق الأوسط، حيث تستضيف الدوحة مبعوثين أمريكيين وإيرانيين لعقد مباحثات في إطار تنفيذ بنود مذكرة التفاهم لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، مع تأكيد الوسيط القطري اليوم أن الطرفين لن يعقدا لقاءات مباشرة خلال الأيام المقبلة. طهران رجحت عقد مباحثات غدا الأربعاء تركز على الإفراج عن أصول مجمدة عائدة لها مع تعهدها في الوقت عينه الرد على أي انتهاك أمريكي لبنود مذكرة التفاهم الموقعة بعد وساطة قادتها باكستان وقطر بهدف إنهاء الحرب. في خبر آخر، رفضت المحكمة العليا الأمريكية اليوم مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة. وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية 6 أصوات في مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأرض الأمريكية. من جهته، دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكونغرس للتحرك ضد قرار المحكمة. نهاية الموجز، تمام 8:05، ابقوا في الاستماع.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد بن عبد.
0: مستمعين الأفاضل، حصاد يوم الثلاثاء بلغ نهايته. أشكر لكم طيب المتابعة ووفاءكم للميديا. نقول لكم تحية رضوان الجنداوي الذي رافقني في الإخراج، وأضرب لكم موعدا في الغد بحول الله في حصاد جديد. إلى اللقاء.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

محبة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي المنزلة التي يتنافس فيها المتنافسون، وإليها تشخص عيون العاملين، وعليها يتفانى المحبون، وبروح نسيمها يتروح العابدون، فهي قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون، وهي الحياة التي من حرمها فهو من جملة الأموات، والنور الذي من فقده فهو في بحار الظلمات، وهي روح الإيمان والأعمال والأحوال والمقامات.

الهج فديتك بالصلاة على النبي، فشرابها يا صاح عذب المشرب، وانهج مناهج رشدها يا ذا النهى، تظفر بغايات المنى والمطلب. كم أم سوح رحابها من مهتد، فأقام في عيش هني أخصب، رفعت نقاب ستورها عنه، فصار هلال غرة وجهها كالكوكب، صلى عليه الله ملء سمائه وسحابها الآتي بودق صيب. الإمام مولانا أبو العباس أحمد بن جعفر الكتاني الحسني المتوفى سنة 400 للهجرة رضي الله عنه.

يقول الإمام العارف بالله الكبير الشيخ الأكبر مولانا محي الدين ابن العربي الحاتمي رضي الله عنه في الفتوحات المكية، قال النابغة الشاعر: ألم تر أن الله أعطاك صولة ترى كل ملك دونها يتذبذب، فإنك شمس والملوك كواكب إذا طلعت لم يبد منهن كوكب. فهذه منزلة سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم مع الأنبياء والمرسلين، وهذه شريعته كالشمس مع نور الكواكب التي اندرجت أنوارها في نور الشمس، إذ هي كلها حق من الله منزل. محمد سيد السادات أكرم من علت بملته فوق الورى الرتب، محمد المصطفى الهادي الذي شهدت ببعثه أنبياء الله والكتب، ومن به طهر البيت الحرام وقد علت على الكعبة الأوثان والنصب، وانشق إيوان كسرى يوم مولده من فوقه وخبى من ناره اللهب، والجن صدت عن السمع الذي صعدت من أجله وتهاوت نحوها الشهب. صلى عليه الذي بالحق أرسله ما هبت الريح فاهتزت بها القضب، وما سرى بارق في ذيل سارية وأضحك النور نوء بات ينتحب. الشهاب محمود رضي الله تعالى عنه. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
1: عمر بوجمع أهلا بكم. ترأست الأميرة للأسماء رئيسة مؤسسة الأسماء اليوم بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي ترسخ سنة بعد أخرى مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. ويعكس هذا الحفل إرادة الموصولة للملك محمد السادس لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال كيفما كانت إعاقتهم، وكذا الالتزام القوي للأميرة للأسماء بتحسين ظروف عيش الأطفال والشباب الصم وضعاف السمع بالمغرب. أكد رئيس الحكومة عز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آليات الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة. ووضح خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولة لدى الشباب. وقعت مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اليوم بالرباط اتفاقية إطار للشراكة تهم التكوين، البحث العلمي، صون وتثمين التراث الوثائقي الوطني. ترتكز هذه الاتفاقية التي وقعها كل من مديرية الوثائق الملكية بهيجة السمو ورئيس جامعة محمد السادس متعددة

0: التخصصات التقنية هشام الهبطي على محاور متكاملة تهم أولها التكوين وتعزيز الكفاءات في مجالات الأرشيف والتراث والتوثيق والتكنولوجيات الرقمية المطبقة على الثقافة، فيما يتعلق المحور الثاني بصون الأرصدة الوثائقية ورقمنتها وتثمينها. وتجسد هذه الاتفاقية طموح المؤسستين إلى جعل التراث قاعدة للمعرفة والابتكار بما يتيح تلاقي البحث العلمي والذكاء الاصطناعي لخدمة الإشاع الثقافي للمغرب على الصعيد الدولي. رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطن المكتسب بالولادة في الولايات المتحدة، وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية، قضت المحكمة بغالبية 6-3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. وفي رد فعله دعا الرئيس ترامب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة، والذي يعتبر أحد أبرز خططه المناهضة للهجرة. في الرياضة، ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي مونديال 2026 لكرة القدم بعد تخطيها دورا إقصائيا للمرة الأولى في مشاركتها الرابعة إثر فوزها على كوت ديفوار بهدفين لواحد هذا المساء ضمن الدور الثاني. وحافظت النرويج على تقدمها بهدف أنطونيو نوسا في الدقيقة 39 حتى الدقيقة 74 حين عادل البديل أماد ديالو النتيجة قبل أن يهدي الهداف هالاند الفوز منتخب بلاده في الدقيقة 86. ستلعب النرويج التي عادت إلى النهائيات لأول مرة منذ 28 عاما مع البرازيل الفائزة على اليابان بهدفين لواحد يوم الأحد على ملعب نيو جيرزي. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
1: Des histoires qui font voyager, des trésors à redécouvrir, des instants pour prendre soin de soi, des rendez-vous culturels inspirants et la plus belle sélection musicale pour accompagner vos journées. Un été qui s'écoute, qui se découvre et qui se partage. Vivez l'été autrement sur Média.
2: كورة كيقولوا الفريق في 11 لعاب، حنا ماشي 11، حنا 40 مليون وما يهمناش شكون اللي قدامنا وشكون الفريق اللي ضدنا، حنا مغاربة وهذا هو الربح.
3: الربح مع عروض المشجعين دمرجان، سارعوا باش تستافدوا من هاد العروض. مرجان ديما رابحين. مرجان
4: جيبها جيبها.
5: Respirez, vous êtes sûr.

0: 19 juillet, vivez la Coupe du Monde sur Medi 1. Live, capsule digitale, analyse d'experts et toute l'émotion du mondial. Sur nos antennes et sur nos plateformes digitales.
1: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
2: المغرب وملحمة المونديال بضربة الترجيح. حقق المنتخب المغربي فجر اليوم الفوز على منتخب هولندا ضامنا بذلك التأهل إلى الدور الثمن النهائي. الجماهير المغربية تعبر عن فرحة عارمة في مختلف مدن المملكة وعبر العالم بعد المرور إلى ثمن نهائي كأس العالم لكرة القدم. رئيس وزراء بريطانيا المستقل كير ستارمر يتحدث اليوم عن خطة إنفاق دفاعي قياسية من 300 مليار جنيه استرليني للسنوات الأربع المقبلة. الرئيس ترامب يدعو الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا الذي رفض مسعاه لتقييد حق المواطنة بالولادة. في آخر النشرة، إسبانيا تشهد تقديم أكثر من مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين في إطار خطة ضخمة أطلقت الحكومة الاشتراكية منتصف أبريل وينتهي العمل بها نهار اليوم. عمر بجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. تواصلت أجواء الابتهاج والفرح بين أفراد الجالية المغربية المقيمة بالإمارات ممن توفدوا فجر اليوم على منطقة المشجعين بدبي بعدما حقق المنتخب المغربي تأهلا مستحقا إلى الدور ثمن النهائي من منافسات كأس العالم 2026 عقب تغلبه على نظيره الهولندي بضربات الترجيح. وكعادتهم في مثل هذه المناسبات تقاطر المشجعون المغاربة بأعداد متزايدة وكلهم فخر واعتزاز بارتداء قمصان أسود الأطلس وهم يلوحون بالأعلام الوطنية ومختلف أدوات التشجيع مساندة للمنتخب في هذه المباراة الحاسمة في أجواء من الغبطة والحماس أمام شاشات عملاقة تم نصبها داخل فضاء ترفيهي نموذجي أقيم داخل المركز التجاري العالمي بتنسيق وتعاون بين مجموعة مغاربة في الإمارات وفاعلين آخرين. يقربنا أكثر من الأجواء التي عاشتها الجماهير المغربية في الإمارات الصحفي محمد سيف من دبي. حاور يوسف الشاطر.
3: أجواء قمة في الروعة والجمال أحاطت بمباراة منتخب المغرب ومنتخب هولندا. توقيت المباراة في الإمارات كان في 5 صباحا، لكن امتد العمل في المقاهي والمطاعم وحتى في مركز دبي للمؤتمرات لإذاعة المباراة واستقبال المشاهدين. كانت أجواء قمة في الروعة اللي في الدنيا، و بمعنى أصح تواجد مجموعة كبيرة من الجاليات العربية. يعني أنا كنت بشاهد المباراة مع مجموعة من الأصدقاء من المغرب، مجموعة من الأصدقاء من الجزائر، من تونس، من مصر، من سوريا، من اليمن، من العراق، من السعودية. فعلا كانت أجواء قمة في الروعة، وكان الحماس عالي جدا لدرجة أن في ضربة الجزاء الأخيرة أنا يعني حسيت بنفسي طاير في الهواء بدون يعني ما أعرف أنا حصل الكلام ده إزاي، لكن صديق مغربي يعني الله يبارك له طيرني في الهواء بعد تسديدة السايبري. ألف مبروك لمنتخب المغرب، وإن شاء الله إلى الأمام ونتابعه في الدور قبل النهائي والنهائي كمان.
2: الحارس المغربي ياسين بونو تألق بشكل كبير خلال هذه المباراة المغرب هولندا مما ساعد على المرور إلى الدور ثمن النهائي من المونديال. وللحديث عن مساهمة بونو في التأهل نتابع توضيحات سعيد بدو مدرب حراس سابق بالمنتخب الوطني وهو الذي جاوره في المنتخب لفترات طويلة، متحدثا إلى فؤاد الحمناوي.
4: اليوم ثقتنا كبيرة في منتخبنا، إن شاء الله القادم أحسن في ظل تواجد هذا الكم الهائل من اللاعبين ذوي الخبرة والجودة العالية، وعلى رأسهم بطبيعة الحال الحارس العملاق بونو الذي أكد على أنه من بين أفضل وأحسن الحراس في العالم. هذا إن لم أقل أنه أحسنهم. بونو اليوم أصبح أول حارس عالميا متخصص في ضربات الترجيح. أكثر من ذلك، حتى خصومنا أصبحت تؤمن بأن بونو هو أخطبوط لا يمكن هزمه حينما يتعلق الأمر بضربات الجزاء. ولا أخفي أنه ما يزيدني فخرا واعتزازا وشرفا لأني كنت أول مدرب حراس المرمى الذي نادى على ياسين بونو كأول استدعاء بالمنتخب الوطني الأول سنة 2012، حيث كان سنه لا يتجاوز 20 سنة. مرة أخرى

0: مبروك وألف مبروك لمنتخبنا الوطني، ديما ديما مغرب، مغربي حتى نموت.
1: بخصوص منافسات اليوم، ضربت النرويج موعدا مع البرازيل في ثمن نهائي المونديال بعد تخطيها دورا إقصائيا للمرة الأولى في مشاركتها الرابعة إثر فوزها على كوت ديفوار بهدفين لهدف هذا المساء ضمن الدور الثاني. ترأست الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي رسخت مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. في كلمة بالمناسبة أبرز كريم سقلي الرئيس المنتدب لمؤسسة الأسماء أن حوالي 500 تلميذ ومتدرب وطالب يتابعون اليوم مسارهم بمؤسسة الأسماء بين مدن الرباط طنجة مكناس وكلية العلوم بالرباط، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت أيضا بافتتاح مركز مكناس. إثر ذلك ترأست الأميرة للأسماء حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، كما حضرت عروضا فنية أدها تلاميذ المؤسسة الذين قدموا عرضا تكريميا للمنتخب الوطني المغربي لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على واقع مقاطع موسيقية مهدات لأسود الأطلس المشاركين في المونديال. كتيبة وهبي بادرت تلاميذ مؤسسة الأسماء الحب برسالة مصورة من المكسيك أشادوا فيها بشجاعة ومثابرة أطفال مؤسسة الأسماء، مشجعين إياهم على متابعة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزيمة التي يتحلى بها المنتخب الوطني في الملاعب حول العالم. أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آلية الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولتي لدى الشباب. أعلنت الوكالة الوطنية للمياه والغابات أنها ستصدر ابتداء من فاتح إلى 8 يوليوز بناء على معطيات علمية خرائط تنبؤ تحدد بدقة المناطق الحساسة والمعرضة لخطر اندلاع الحرائق الغابوية، وذلك من أجل استباق ظاهرة حرائق الغابات على الصعيد الوطني. هذه توضيحات أيوب كرير رئيس جمعية أكسجين للبيئة والصحة الباحث في إعداد المجال والتنمية المستدامة من القنيطرة، حاوره يوسف نعماني.
2: خرائط التنبؤ بمخاطر حرائق الغابات من أهم أدوات التدبير السباقي للمخاطر البيئية، لأنها تعتمد على نماذج علمية تجمع بين معطيات الغطاء الغابوي وقابليته للاشتعال والظروف المناخية بحال درجة الحرارة، الرياح، الرطوبة، بالإضافة إلى الخصائص الطبوغرافية. وبالتالي فهي لا تتنبأ بمكان الحريق، وإنما تحدد المناطق التي ترتفع فيها احتمالات اندلاع الحريق وانتشاره، وبالتالي تكمن أهميتها لأنها تساعد السلطات على الانتقال من التدخل بعد وقوع الحريق إلى الوقاية قبل وقوعه. عندما تصنف الأقاليم مثل القنيطرة، العرائش، إفران، تازة ضمن مستوى الخطورة القصوى، يصبح بالإمكان توجيه فرق ديال المراقبة والدوليات الميدانية لهذه الأماكن وتعزيز الجاهزية ديال الوقاية المدنية وتجهيز ديال نقاط المياه وتكثيف المراقبة الجوية والأرضية، مما يختصر زمن الاستجابة بشكل كبير جدا. وبالتالي تساهم هذه الخرائط في تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين من الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الوقاية المدنية، السلطات المحلية والدرك الملكي والجماعات الترابية، وبالتالي تشتغل جميعها وفق قاعدة معلومات موحدة، بالتالي يجعل القرارات أكثر سرعة وأكثر دقة.
1: في المغرب أيضا وقعت مديرية الوثائق الملكية وجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية اليوم بالرباط اتفاقية إطار للشراكة تهم التكوين البحث العلمي صون وتثمين التراث الوثائقي الوطني. ترتكز هذه الاتفاقية التي وقع كل من مديرة الوثائق الملكية بهيجة السمو ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام لابطي على محاور متكاملة يهم أولها التكوين وتعزيز الكفاءات في مجالات الأرشيف والتراث والتوثيق والتكنولوجيات الرقمية المطبقة على الثقافة، فيما يتعلق المحور الثاني بصون الأرصدة الوثائقية ورقمنتها وتثمينها. ويجسد هذه الاتفاقية طموح المؤسستين إلى جعل التراث قاعدة للمعرفة والابتكار بما يتيح تلاقي البحث العلمي والذكاء الاصطناعي لخدمة الإشاعة الثقافية.

0: الثقافي للمغرب على الصعيد الدولي. أعلن رئيس وزراء بريطانيا المستقيل كير ستارمر أن بريطانيا ستنفق مبلغا قياسيا يقارب 300 مليار جنيه استرليني، حوالي 397 مليار دولار، خلال السنوات الأربع المقبلة لتحديث قواتها المسلحة في ظل مخاطر متزايدة. هذه توضيحات محمد أبو العينين خبير الشؤون البريطاني من لندن، حاوره يوسف نهماني.
1: كشفت الحرب الأوكرانية وكذلك الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل على إيران أهمية الإنفاق العسكري على الأسلحة الدقيقة والتخلي عن الأسلحة التقليدية القديمة، فلم تعد الفرقاطات وحاملة الطائرات والأسلحة المدرعة بهذا الشكل نافذة، بل أصبحت الأجهزة الدقيقة والمسيرات واستخدام التكنولوجيا الدقيقة وذاتية التحكم عن بعد تفادياً لسقوط الضحايا والقتلى أحد أهم الأدوات الحديثة التي تبنى عليها الجيوش الحديثة. أعتقد أن هذا دفع الصناعات العسكرية البريطانية والحكومة البريطانية لإعادة النظر مرة أخرى في استراتيجيات الإنفاق العسكري، وهو ما دفع الحكومة إلى الاستثمار في مشروع المسيرات والتوسع فيه وإمداد أوكرانيا بما يقرب من 150 ألف مسيرة في خلال الأعوام القليلة المقبلة، وهو أحد أهم استراتيجيات التي يبني عليها كير ستارمر إنفاق الدفاعي في الفترة المقبلة.
0: رفضت المحكمة العليا الأمريكية مسعى الرئيس دونالد ترامب للحد من حق المواطنة المكتسبة بالولادة في الولايات المتحدة، وفي قرار طال انتظاره صدر في اليوم الأخير من دورتها القضائية قضت المحكمة بغالبية 6 أصوات مقابل 3 بالإبقاء على حق الحصول على الجنسية الأمريكية تقريبا لجميع المولودين على الأراضي الأمريكية. وفي رد فعله دعا الرئيس ترامب الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون إلى التحرك ضد قرار المحكمة العليا. هذا تعليق قد يعقوب المحلل السياسي من واشنطن، حاورته نوح يوسف.
2: قرار المحكمة العليا الأمريكية تفاعل معه كثير من المواطنين الأمريكيين بالإشادة والتأكيد على أن الحق الدستوري في التعديل 14 يجب أن يبقى ثابتا وأن لا يخضع لأي تغيير وفق مزاج ترامب، وأن يبقى الدستور كما هو، رغم أن ترامب في تبريراته أشار إلى أنه يرفض سياحة الولادة في أمريكا، حيث أن العديد من الأسر تتقاطر على أمريكا عند اقتراب الولادة من أجل حصول أبنائها على الجنسية. وبالتالي انحازت المحكمة العليا رغم وجود قضاة محافظين ينسبون أو يميلون إلى ترامب في قراراته كما يتحدث الإعلام الأمريكي، انحازت ما أقره التعديل الدستوري 14. هنالك أيضا نوع من الانكماش للإدارة الأمريكية في قراراتها التي توصف من قبل الديمقراطية بأنها قرارات متطرفة ضد نظام الهجرة وضد المهاجرين. أيضا المنظمات المدنية وكذلك الحقوقية ارتاحت لهذا القرار ووصفته بالقرار الإيجابي والذي يكرس المبادئ الأساسية للدستور الأمريكي. قرار يعتبر داخل أمريكا تصحيح لمسار مهم في إطار التعاطي مع الهجرة.
0: شهدت إسبانيا تقديم أكثر من 1 مليون طلب لتسوية أوضاع مهاجرين غير نظاميين في إطار خطة ضخمة أطلقتها الحكومة الاشتراكية في منتصف أبريل وينتهي العمل بها اليوم، بينما أثرت معارضة اليمين واليمين المتطرف. هذه مراسلة محمد المدن من مدريد.
3: ينتهي الثلاثاء الأجل النهائي للمسار الاستثنائي لتسوية أوضاع المهاجرين في إسبانيا، وهو مسار تجاوز كل التوقعات الرسمية، فقد قدرت الحكومة الإسبانية في البداية أن عدد المستفيدين المحتملين سيكون في حدود 500,000 شخص، لكن عدد الطلبات المقدمة بلغ نحو 1,200,000 إلى 1,300,000، ما يجعل من هذه العملية واحدة من أكبر عمليات التسوية في التاريخ الإسباني الحديث. وكان الهدف الأساس هو إخراج العمل من سوق الظل وتوسيع الحقوق العمالية وتعزيز المساهمات في أنظمة الحماية الاجتماعية في قطاعات تعاني من عجز هيكلي في اليد العاملة. الناطقة الرسمية باسم الحكومة إلما سايس وصفت هذا المسار بالناجح.
4: إن مسار التسوية حقق نجاحاً على مستوى الإجراءات. لقد التقط هذا المسار شعلة

0: تلك المبادرة التشريعية الشعبية التي وضعت فيها تقديرات متوقعة، لكنها لم تكن تتضمن أرقاما محددة أو نهائية.
1: وتشترط هذه الإجراءات إثبات التواجد في إسبانيا قبل الفاتح من يناير 2026 وإثبات إقامة متواصلة لا تقل عن 5 أشهر مع خلو السجل من السوابق الجنائية، وهي شروط أدت إلى استبعاد من لا يملكون شهادة سكن أو عنوانا ثابتا أو يواجهون صعوبات في الحصول على الوثائق. المديرة العامة لمنظمة اللجنة الإسبانية لمساعدات اللاجئين سيار مونيكا لوبيث مارتين طالبت خلال التسوية بتسهيل الإجراءات.
2: نتطلع في أن تطبق المتطلبات بقدر من المرونة حتى يتمكن الأشخاص من تقديم تلك الوثائق.
1: وبالنسبة إلى عدد كبير من المهاجرين المغاربة الحاضرين بقوة في الأعمال الهشة والاقتصاد غير النظامي، تمثل هذه التسوية فرصة حاسمة للحصول على تصاريح الإقامة والعمل. من مدريد، محمد المدن، ميديا.
3: وبتقرير مراسلنا في مدريد ننهي هذه النشرة. مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: ميديا على إيقاع كأس العالم، المباريات، التحليلات والأجواء الحماسية بين الانتصار والهزيمة، نعيش معكم نبض الملاعب. بوديوم، طيلة منافسات كأس العالم ابتداء من 9 صباحا على ميديا وميديا تي في. Respirez, vous êtes sûr.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: من عمر بجمعة أهلا بكم. ترأست الأميرة لالا أسماء رئيسة مؤسسة لالا أسماء بمقر المؤسسة بالرباط حفل نهاية السنة الدراسية 2025-2026 لهذه المؤسسة التي رسخت مكانتها كمرجع وطني ودولي في مجال مواكبة الأطفال الصم وضعاف السمع. في كلمة بالمناسبة أبرز كريم سقلي الرئيس المنتدب لمؤسسة لالا أسماء أن حوالي 500 تلميذ ومتدرب وطالب يتابعون

0: هنا اليوم دراستهم بمؤسسة الأسماء بين مدن الرباط طنجة مكناس وكلية العلوم بالرباط، مشيرا إلى أن هذه السنة تميزت أيضا بافتتاح مركز مكناس. إثر ذلك ترأست الأميرة للأسماء حفل توقيع اتفاقية إطار للتعاون من أجل تطوير الكفاءات والإدماج المهني والإدماج الشامل للمواهب في المنظومة الاقتصادية الوطنية، كما حضرت عروضا فنية أدها تلاميذ المؤسسة الذين قدموا عرضا تكريميا للمنتخب المغربي لكرة القدم من خلال وصلة رقص استعراضي أصيلة على وقع مقاطع موسيقية مهداة لأسود الأطلس المشاركين في كأس العالم. كتيبة وهبي بادلت التلاميذ مؤسسة للأسماء الحب برسالة مصورة من المكسيك أشادوا فيها بشجاعة ومثابرة أطفال مؤسسة للأسماء، مشجعين إياهم على متابعة دراستهم والمضي قدما لتحقيق أحلامهم بنفس العزيمة التي يتحلى بها المنتخب الوطني المغربي في الملاعب حول العالم. أكد رئيس الحكومة عزيز خنوش بالمجلس المستشارين أن الحكومة تمكنت من تعميم خدمات التغطية الصحية الإجبارية والدعم الاجتماعي المباشر على ما يناهز 1,400,000 فلاح في إطار آلية الإدماج الاجتماعي الموجهة لفائدة هذه الفئة. وأوضح السيد خنوش خلال جلسة المساءلة الشهرية حول السياسة العامة أن هذا الإجراء يأتي في سياق الجهود الرامية إلى تحسين ظروف العيش والاستقرار في العالم القروي وتحفيز التشغيل والنشاط المقاولاتي لدى الشباب. يلغي الاتحاد الأوروبي بدءا من اليوم الأربعاء الرسوم الجمركية على السلع الأمريكية وفاء بالتزامه في الاتفاق التجاري الذي تم التوصل إليه العام الماضي مع واشنطن. تستعد وكالة الفضاء الأمريكية نازا لإطلاق مهمة روبوتية بالغة الخطورة بهدف إنقاذ أحد تلسكوباتها القديمة ومنع تحوله إلى حطام فضائي، وهي مهمة تمهد مستقبلا لإطالة العمر التشغيل لأقمار اصطناعية أخرى. وكان مقررا إطلاق هذه المهمة الثلاثاء لكنها أرجئت إلى اليوم الأربعاء بسبب الأحوال الجوية، ومن المقرر أن تستمر هذه المهمة أشهرا عدة على أن تبدأ بإطلاق روبوت مصمم لإنقاذ التلسكوب سويفت المتجه نحو الأرض والذي يحترق قريبا في الغلاف الجوي في حال عدم التدخل لإنقاذه. قدم رونالد كومان مساء الثلاثاء استقالته من منصبه مدربا لمنتخب هولندا لكرة القدم بعد الإقصاء على يد المنتخب الوطني المغربي بضربات الترجيح في الدور الثاني من المونديال. بخصوص مباريات الثلاثاء، ضمن منتخب فرنسا التأهل إلى الدور الثمن النهائي من مونديال أمريكا الشمالية بفوزه على منتخب السويد بحصة 3-0، وسيلعب المنتخب الفرنسي في الدور المقبل ضد منتخب الباراغواي. من جهتها النرويج ضربت موعدا مع منتخب البرازيل في الدور ثمن النهائي كأس العالم 2026 بعد تخطيها دورا إقصائيا للمرة الأولى في مشاركتها الرابعة إثر فوزها على منتخب كوت ديفوار بهدفين لهدف مساء الثلاثاء ضمن الدور الثاني. نهاية هذا المجهز، دمتم بخير وإلى اللقاء.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11:00 صباحا على ميديا.

حلقة إيجابية مع حنان سوري. بداية أي علاقة كيكون كل شيء زوين، الكلمات سهلة، الاهتمام حاضر، والاختلافات تقدر تظهر صغيرة، لكن مع مرور الوقت والعشرة ماشي غير الحب اللي كيتغير، وإنما الحياة بصفة عامة كتغير، كتدخل فيها مسؤوليات، فيها ضغوط، فيها تفاصيل اللي ربما ما كنقدروش نتخيلوها، أو لا تفاصيل كنكون عشناها لكن كنشوفوها من نظرة أخرى. وهنا كيكتشفوا بزاف ديال الأزواج أنه الزواج ماشي فقط قصة حب، وإنما أشياء أخرى خاصها توفر، منها فن التواصل، منها التفاهم، ومنها الاحترام والاختيار اليومي باش أننا نحافظوا على من نحب. العلاقة الناجحة ماشي هي العلاقة اللي ما كتعرفش خلافات، وإنما العلاقة اللي فيها الطرفان كيعرفوا كيفاش يختلفوا. واليوم غادي نهضروا على العلاقات اللي تدوم، ولماذا تنجح بعض الزيجات رغم كل الظروف والتحديات، ولماذا تنتهي علاقات أخرى وتنهار رغم وجود الحب. أنا حنان تسوري ومرحبا بكم معنا في طاقة إيجابية.

0: طاقة إيجابية مع حنان سوري عالم
1: اهلا وسهلا ورجعنا لكم في طاقه ايجابيه وسعيده جدا اننا نهضروا على الزواج وما غنهضروش على لماذا يفشل الزواج وانما غنهضروا على العلاقات التي تدوم. وسعيده جدا ان نناقش الموضوع مع ضيفتي الكريمه امل طواهري اللي هي كوتش متخصصه في العلاقات الاسريه. امل مرحبا بك معايا في طاقه ايجابيه.
2: شكرا حنان وديما كنكون انا سعيده وكنتشرف بان ندوز معك حلقات في اي برنامج كنكون انا فرحانه جايب طاقه ايجابيه من الاول في اي موضوع كنكون يعني نقاش معك يكون سلس وكنتمنى ان الموضوع يكون مفيد للمستمعين ان شاء الله.
1: ان شاء الله طبعا انا فاش كنضحك لان انت فعلا دابا كتباني طافيه ولكن انت فعلا كلك طاقه ايجابيه.
2: انا غندير مري بشي شويه بشويه
1: ديزل بزاف ديال الناس ملي كنهضروا على الزواج ففي الغالب ما كنهضروا على سورتو المقبلين على الزواج. دابا هذه الحلقه مخصصه للمتزوجين والمقبلين على الزواج. كيقول لك واه عندك ما يكملش هذا الزواج ماشي شنو خاصني ندير وشنو الظروف اللي خاصها تكون ملائمه باش هذا الزواج يستمر. علاش هاد النظره عندنا من الديبار؟
2: وهذا خوف يعني كنوليو كنستبقوا الخيب يعني كنسبقوا الخيب اكثر من المزيان. اصلا حنا عارفين بان النيه كتبدا بواحد النيه ايجابيه واحد النيه صادقه انك تكمل. قدر الله انه ما تكملش ديك الساعات كتعيش ليفينمون ولا الحدث داكشي اللي انت كتعيشه. ما كاينش زواج كيبدا بنيه الطلاق ما كاينش زواج كيبدا بنيه انه ما غيكملش. دونك النيه ديالك راه عارف بانه اي حاجه وقعت فانت بحال اللي كتكون مستعد انه ما تكملش هذيك العلاقه. يعني اول حاجه خصك تقول انه راه غادي تكون علاقه مزيانه ولكن السؤال هو انه كيفاش انا شنو ندير ولا بليتو انا شنو غندير والطرف الثاني شنو غندير في داك الحال علاقه باش تكمل. ماشي حيت شنو كنوليو كنبقاو الشركاء هنا ولا الزوج والزوجه ولا شي وكدا غير تحارب.
1: هذا هو الحل حتى الفكره اللي كيكونوا ما بين مثلا بالنسبه للمقبلين على الزواج ملي كيكون التحضيرات ديال العرس ولا هذا يقولك عندك تخلي يدلك بحال هكا وهي نفس الشيء ونهار الاول كيموت المش يعني حتى كيف ما قلتي كندخلوش باننا غادي نوحد المؤسسه اللي هي مهمه زوينه لكنها خصها شويه التعب خصها المجهود او الكثير من التعب والمجهود باش انها تنجح.
2: راه الزواج ماشي ديستيناسيون راه رحله غنبداوها راه ماشي غنمشيو ليها لا راه غنمشيو فيها انا وياك. الا مشينا بلو ميم ريتم راه غنوصلوا. استمتع بالرحله
1: بكل شيء
2: شوف انت بوحدك عندك مشاكل مع طرف ثاني عندك مشاكل زعما المشاكل حياه لا تخلو من المشاكل والصعوبات حلاوتها في انك تلقى مشكل وتحل وتزيد مشكل وكتحلو.
1: وهو اللي قلت انا في البدايه انه ماشي الزواج اللي كيستمر هو اللي فيه زوج ما كيختلفوش راه امبوسيبل.
2: لا ما كاينش
1: وانما زوج اللي كيعرفوا كيفاش يختلفوا.
2: ما فيش مشكل هو اللي تعرف انه كاين مشكل بصح. على حيت جوج كتبان لك داك الهدوء الذي يسبق العاصفه هي
1: ديك الرتابه
2: حيت حيت كتولي لا روتين كتولي لا مونوتوني ما يمكنش انك ما يكونش اختلافات. الاشكال فينا هو وانه انا تنولي ايفيتي انه ندخل في خلاف ظنا مني ان كنحل بهذه الطريقه كنحل الاشكال.
1: نقدروا نقولوا بانه العلاقه الزوجيه اللي ما فيهاش مشكل هو ما فيهاش اهتمام الطرفين بعضياتهم ما بقى حد كيلوم حد ما بقى حد باغي يختلف مع الاخر.
2: هي كتولي تتقول وعلاش اصلا هذاك اللي كتانتيسيبي غنقول ليها غتقول لي بناقص كان ايفيتي. ولكن المشكل الخطير هو من بعد سنين بعد مرات كتوصل سنين عاد كتكتشف بانه راه المشكل كان صغير وكبر حيت ما جلسناش ما تواصلناش ما حطيناش لي كارت سور طابل خوفا انه نتواجهوا فبالتالي كنولي حنا عايشين في بيت واحد وانا مفارقين. الاشكال فين هو انت اختاريتي او لا هي مرتاحه وانت مرتاح. ولكن اغلب الاحيان راه كاينين وليدات ديك وليدات شنو لافيرونمون اللي تنكبروهم فيهم دونك هي واحد ضروري فيك غتختار يا اما غادي ندير هذاك الحاجه اللي

انا مولفهاش، لان اغلبيه سورتو انا رجال سمعتها بزاف، تيكون انا مولفش نتواصل، انا مولفش نهضر، نتوما العيالات كتهضروا. إيه راه كتبقى طريقه التعبير، كل واحد وكيفاش كيعبر. ما غتعرفش التواصل كما تعلمت اشياء اخرى ممكن تعلم اليوم التواصل.

0: خصكي ديري، انت خصك
1: صبري.
0: تسايسي، انت خصك تصبري، انت خصك تحاولي، انت تفهمي راجلك، انت تحتوي راجلك، انت تقدري ظروفه، انت وانت وانت وانت وانت هكا احنا تربينا.
1: ولكن هذا راه ماشي نجاح الزواج، هذا راه غير كتطول المده ديال الزواج وصافي، هاي كونطرا طولتيها. اما النجاح ماشي في المده، في الجوده ديال العلاقه. ندوز معك عام ولكن نعيشوا عام ديال بصح، نهار اللي نقولوا فعلا انا وياك ممكن ما قادرينش نكملوا بعقلانيا نتفارقوا، ماشي مشكل، ولكن تتبقى علاقه طيبه. ندوز معك 25 عام ولكن ما كايناش جوده، المده راه 25 عام ولكن ما دوزش فيها حتى عام اللي كان عايش فعلا كزوج او كزوجه، ما كانش راحه نفسيه. قبيله قلتي الحب، الحب هذيك الفتيله ديالها كتشعل الشمعه، وكاين الشمعه باش تبقى شاعله، راه الا ما درتيش ليها الظروف وحوطتي عليها وغطيتيها ما غتبقاش شاعله. الاهم ماشي الحب، ان الحب ماشي هو اللي واش يدوم ولا ما يدومش، لا، هو كيتطور مع المده الا كنتي حافظتي عليه وعطيتي كاع الظروف باش يكبر كيولي موده ورحمه، وهذا اهم بكثير من الحب.
0: وارقى بكثير.
1: اكزاكتومون. كتعرف بان واحد الشريك فيه محترمك، كاين الموده، كاين الرحمه، كاين السكينه.
0: والزوين هو في حضورك وغيابك.
1: اكيد،
0: وفي حضوره وغيابه.
1: هذا احترام، احترام لذاتك، ماشي خوفا، هذا كيحترم ولا هي كتحترم، ماشي خايفه منك او خايفه تواجهك. يعني الحب انا ممكن نغديه انا وياك كل نهار ونخلقوا السعاده لبعضياتنا، هادشي لا كان اقتناع بانه هاد العلاقه حنا فيها وغنكملوها وغادي نكبروها.
0: هضرتي على الحب، وكاين بزاف اللي كيتبازاو على انه الحب هو السبيل الوحيد لنجاح او فشل العلاقه الزوجيه. واش الحب وحده كيكفي؟
1: الحب زوين. ضحكتي قلت الحب زوين، انت ضحكتي. وانا كنحبك في الله.
0: شوف كنحبك في الله.
1: انا
0: كنحبك. لا ماشي قلتيها راه زوين،
1: راه زوين،
0: راه اللي كيبغي الناس راه كيبغي نفسه.
1: هي نعمة. شوف، النعمة انك كتختار انك تكون عايش في طاقة حب وفي حالة حب، كتحب راسك وتحب الناس وتحب الخير لكل شيء. كاين الحب، كاين اللي كيسميه حب في علاقة يعني مع طرف اللي الغرض الزواج، كاين اللي كيحس بواحد الراحة وواحد لو فيلينغ زوين. انا كنشبه الزواج بواحد الدار. الحب هو السويرت اللي كيفتح داك الباب بس، ولكن الدار انا ماشي الساروت هو كل شيء. انا حليت الباب، خص فينا واساس، الاساس ديال باش داك الدار بعدا باش تبنى كاين الاحترام، كاين الوضوح، كاين الشفافيه، كلشي بالعقل، كلشي بالمنطق، كلشي بالقياس. الاحترام والوضوح والنيه ديال انه انا نبني انا وياك يد في يد، ماشي انا عندي غير باش نتزوج حيت قالوا لي ولا راه بنت لي تقد تعاونني او لا هو صافي غيجي غيصرف عليا. لا، الزواج اكيد تيكون ضروري ما هذاك الاحتياج المادي خصو يكون متوفر، لانه هذا كيبين المسؤوليه ديال الراجل عاوتاني في الجانب المادي، وانما ماشي هو الاول كنحطو في كل شيء. والدوام باش كدوم هذاك العلاقه وداك الدار كتبقى فيه كتكون الساكينه، هادي كتجي في التالي كتبغي تقعد في الدار، شنو كيجيب لك الدار؟
0: يعني نقدر نقول السكينه هي الوقود، هي الكاربورون ديال العلاقه.
1: السكينه هي الحاجه اللي الا ما توفراتش السكينه والامان في واحد هذاك العلاقه كلشي تيمشي، كلشي تيتهدم. حيت انا غنعطيك الاحترام ونعطيك التفاهم ونعطيك التواصل ونعطيك هادشي كامل، ولكن انا راه جاي واحد العلاقة اللي تنرتاح من لو ستريس ديال الحياة.
0: كنسمعوا بزاف يقول لك انا كندخل داري ما كنرتاحش، اولا كتقول لك انا في داري ما كنرتاحش، انا كندخل داري كتبان لي كحله.
1: اكزاكت. وكتحس بالطاقة ديالك كتنزف، لانه يا اما كتكون كتعطي اكثر من الجهد ديالها، او كتولي عايشة واحد الماسك، انها في دارها وعايشة ماسك، او كدير لي فوغ، حنا نرجعوا للتعب والمجهود باش تكون بواحد الصورة اللي باش تكمل داك العلاقة. ألوغ كو الأصل وأنه راه ما كاينش العلاقة اللي تيكون فيها بنادم على طبيعته على قد ما هذاك العلاقة الزواج هي من أرقى العلاقات.
0: علاش كنقولوا بزاف د المرات كنقولوا فلان ولا فلانة ماشي هكا عرفته ولا عرفتها قبل الزواج، غير تزوجنا غير درنا الكحل في البيض وخرجت لي فيرسيون أخرى، واش فعلا كتكون ولا غير حنا؟
1: لا، كاين جوج الحوايج، انا كاينه هكا وكاينه هكا.
0: انا كتعجبني انت حيت عقلانيه، كديري تعطي الامور حقها.
1: وكنحاول يعني كتشوف من طرفين، انا عاوتاني نشوف من طرفين وطرف الاخر. فعلا كاين الناس اللي كيكونوا داخلين بواحد لو ماسك باش يعطيك احسن ما في هذاك لا فيرسون داك النسخه باش تقبل، وكاين اللي فعلا في داك الوقت كتكون عينك فيها ضبابه، يعني كتشوف زاويه واحده، زاويه واحده هي عندك واحد لا بيرسيبسيون ادراك ديال داك لا سيتوياسيون، انت شفتيها هكاك ما عطيتيش راسك الوقت وما فكرتيش انك ممكن كاين جوانب اخرى ما شفتيهاش.

0: ما شافهاش ولا تغاضى عنها وتغاضت عليها، لانه بعض المرات كنشوفوا اشياء ما كتعجبناش كنقولوا غادي تغير اولا غادي نغيرها اولا غادي نحاول نغيرها اولا الشخص الاخر غادي يتغير غادي من بعد. مثلا نعطيك غير مثال، الشخص غير مسؤول، واش ملي غيتزوج غيولي مسؤول؟
1: من شب على شيء شاب عليه اولا،
0: وهذا الشيء بزاف كندخلوا في العلاقه بهذه الفكره.
1: هذا مشكل بعدا، غير هو اللي كاين هو انه كاين ما نشوفش انه الطرف الثاني ولا نبغي نغير. راه ما عمرك ما تقدر تغير شخص او تغير وضع، راه انت اللي تتغير مع الوضع، يا اما تتقبل وتتعايش وكتقول هذا الشيء اللي عطى الله طاقه كتستنزف الا بقيتي تتحاول تكونترولي ولا تغير واحد الحاجه اللي عمرها ما غتغير، لان هذاك الطرف الثاني هو خد قرار مع راسو انه ما غيتغيرش. يقدر يدير لك خاطرك واحد شويه ولكن الدوام كنهضروا، يعني ديما غتبقى دير داك المجهود باش تاخذ كيولي عندك واحد شويه من داك يعني الغوتور كيكون قليل مقارنه مع المجهود. وعلاش هادشي كامل؟ انا شفتو ماشي مسؤول، قرار ديالي غنكمل بحال هكا ولا لا؟ انا عشان دخلت انا باش نبدلو ولا باش يبدلني؟ من الاول ما نديرش هذاك الاختي مادام بان ليا انه غير مسؤول، واش انا كيهمني انه الشخص يكون غير يكون مسؤول؟ هذا ما فيش، دونك اما غادي نقبل اما غنرجع للور. لا انا ماشي مشكل حيت هذه فيه حاجه زوينه وهذه لا، مساله اولويات
0: اولويات. وكيف ما قلتي ربما انت قلتي واحد الكلمه، اذا لك خاطرك اولا دير لك خاطرك، راه حتى
1: من
0: طرفين من طرفين حتى بالنسبه للنساء.
1: لا دي ما كيبقاش، والعكس كتولي كتقتل الحب. شنو هو الحب؟ الحب هو انه انا راني مقتنعه بك، مفروض كنحبك ومقتنعه بك، بما انه مقتنعش بشي حاجه فيك صافي ما مقتنعش بك.
0: لا ولكن
1: فيك؟
0: ممكن انه انا كنبغيك امل مثلا ولاني ممكن اشياء ما كتعجبنيش فيك.
1: لا اختيار، واش بغيتي واش العلاقه بغيتي تدوم ولا بغيتي انا وياك كندوزو واحد الوقيت وغادي نتفارقوا؟ حتى لما قدرتيش تقولها اليوم جوج الحوايج، يا اما غتولي كتعمري واحد النهار كتولي واحد لا رياكسيون ديالك اغريسيف وتولي تتغوتي عليا وانت ما فاهمه حتى شي حاجه، لان انت كتنتظري مني اني نفهمك وانت ما قلتيهاش ليا،
0: وخصك تفهم راسك.
1: لا ما كايناش تفهم راسك، ما كايناش تفهم راسك، حنا جوج الناس مختلفين. انتيا كديري واحد كومبورتمون بالنسبه لي انا، واو حنا الله يعمر لي هاد الدار، كتصبر في حقها، انسانه غزاله جونتي، انا بالنسبه كنشكرك شي حاجه زوينه، وانت بالنسبه لك اللي حاسه بانه فيها تعب وفيها مجهود، يعني خاصك تقوليها ليا. ولا كنت انا بصح باغاك وصاحبتك وعزيزه عليك او في واحد العلاقه اللي غنكملوا انا وياك فيها، خاصك تقوليها ليا باش نفهم شنو كيوقع ديك الساعات، يا اما غنكمل غنفهمها يا اما غنقول بسلامه. الا تشوفك
0: ما مناسبنيش
1: حيت انت شنو بغيتي كمل معاك واحد السنه.
0: دابا هذا السؤال، واش خصنا في الحوار في العلاقه الزوجيه واش خص الحوار؟ بعض المرات كيخاف الشخص يطلب من الطرف الاخر، عندك يرفض، يطلب منه يغير اشياء، يطلب منه يغير اشياء، عندك يرفض، ولا عندك اولا حتى الطريقه اللي غيطلب منها ما كتكونش، او الوقت غير مناسب، او او او او وفي الغالب ما كنركزوا على عيوب بعضنا، اوقات الخلاف والاختلاف.
1: واخا
0: ديكون ديجا الجو،
1: حنا دابا حنا كنهضروا ديما كنهضروا على التواصل. كل ما اجلتي وكل ما تغاضيتي، انا خصها تغاضى، ولكن انت الا كنقولوا ميكتي بالدارجه صال الداخل ديالك تكون بصح ما ركزتيش فيها، ماشي هي ما قادش تقولها،
0: ماشي ضاره كنتي، ما
1: انت الا كانت دارك عارفه ان واحد النهار غادي تخرج، وغتخرج بواحد الطريقه اللي ما غترضيك لا انت لا الطرف الثاني. دونك اللهم من دابا طريقة الحوار خاصة تعرف كيفاش وقتاش وشنو غتقول وفي الظروف شنو هي غتقول، لأن فعلا حنا خايفين أنه هذاك الشيء تفهم غلط، وخايفين أنه نترفض من خلال ذاك الحوار، والطرف الثاني تورد منك البال. دونك ما بنيتش أرضية، كنوليو حنا بيسكو ما مولفينش، كل واحد حاد الآخر، يعني كتولي كتستيني بشوية بشوية كنبني، ولكن واحد النهار كنوصلوا لديك المرحلة ديال التواصل وكل شيء تيتحط في الطبلة، لأن أنا عندي غرض باش نكمل معك. إلا أنا ما قلت ليكش أنا واخا نبغي نكمل معك، أنا ما نكملش معك وأنا مرتاح، يا إما غنمشي يا إما أنا مكمل وأنا مرتاحش. هذيك السيدة اللي كدوك كندخل الدار ما كنرتاحش، أو داك السيد كيكون غندخل ليه نلقاهم ناعسين، يعني انا غيبقى يسمع
0: حالات
1: كاين حالات شي كنشوفوها
0: وكنسمعوها
1: وكنشوفوها، ماشي غير المرأة، ماشي يعني المرأة وراجل. الإشكال فين كان؟ أنا ما نتسناكش تفهم وما تسنانيش نفهمك، لا اجي قول لي واحد الحاجه كتضرك قولها بواحد الطريقه. راه حنا كاين نهارات اللي تنكونوا مناقشين وين نهارات اللي كنكونوا مزيانين، اختار في الظروف انه نجي تقول لي الا لا امال راه واحد الدار قلتي لي واحد الكلمه تاد لا بلاش منها غير ماشي بغي يقولها
0: بدون رسميات
1: قول لي ماشي

0: إذن
1: مشكل،
0: رسميا
1: غير قول لي انا واحد الكلمه قلتيها لي انا ما عجبتنيش او ما ريحتنيش، انا درتي لي واحد ديكليك انا بصح خصني نرد البال الكلام ديالي معاك، هادشي الا كان فعلا عندي الغرض ان ديك العلاقه تكمل. الا انا كررتها معنى انه فعلا انا قاصدك، انا راه بصح مقصده انه ناديك، وهنا على الاقل بنيتي قرارات يتكمل لي هذا، قررت لي هي منطقيه اوبجيكتيف
0: وعقلانيه
1: اوبجيكتيف موضوعيه، ماشي حيت انا حاس وقيله بغيت نقول قالت لي مي
0: ولا كنفهم الامور بالوقت اللي
1: جانتربريت انا كندير لانتربريتاسيون، ما الواقع حاجه اخرى. انا لا فيرسون ديالي كنشوف واحد لا بيرسيبسيون بشكل ديالي، وانت كتشوف بشكل ديالك، انت كتبني عليها دي رياكسيون وانا كنبني عاوتاني حتى انا افكار ودي رياكسيون، وهي ماشيه حتى لواحد النهار كيكون خلاف وما عارفين شنو السبب،
0: وخلافه كيكبر كيف ما كنقولوا حنا،
1: وكنساو اصلا علاش
0: المندبه كبيره والميت فار.
1: هو راه الميت فار كي راه بدات اصلا مشكل كبير، غير حنا ما ميكنا علينا من الاول.
0: واخا في الختام ما بقاش الوقت داز معك بسرعه، في الختام شنو كتقترحي سورتو غنديروا حلقه منفصله ربما على الناس اللي هما مقبلين على الزواج، لان كان ملي كيكونوا مازال في الخطوبه كنهضروا على كل شيء، على العرس، شكون النقافه، شكون اللي غيصاوب لي الشعر، شكون اللي غيقاد لي، فين غنسكنوا، فين غندوزوا شهر العسل، ما كنهضروش كيفاش غنعيشوا لداخل. نديروا هذا موضوع منفصل.
1: بالنسبه
0: شنو الناس اللي كيتبعونا ويسمعونا في علاقه زوجيه، دائما كاين الوقت،
1: دائما كاين الوقت. الوقت وحنا كنأكد ديما على جودة الوقت، أكيد حتى واحد الكمال لله ضروري حنا حتى عندنا واحد النقص، غير أنا ندير في دماغي بأنه هاد العلاقة أنا باغي نكمل بها وأنا مرتاح وأنت مرتاح، دونك نخلق هذاك التواصل، نخلق الحوار داكشي اللي قديت عليه ليسونسييل. شوف راه ماشي بالضرورة خص توصل للحل، راه البوزوان الأول، الاحتياج الأول، أنا ما خصهاش تبقى عندي لداخل، لان ملي كتبقى هذاك الغصه ولا هذاك الحاجه اللي ضاراني لداخل كتبقى تكبر وكتولي كتبان فيا بغيت ولا كرهت. يعني اي حاجه واخا تكون زوينه درتيها ما غتبانليش زوينه، دونك اللهم نخرجها بعدا، نقولها، نحطها، نختار الوقت، نختار الكلمه، والطرف الثاني بشويه بشويه غيولي يستوعب. راه حنا كان بحال اللي كنربيو واحد العاده جديده غتولي بيناتنا باش نكمل، واخا نكون دوزت معك 15 عام، ولكن انا اختيار اليوم وقرار انه نكمل هذا الشيء اللي بقى وانا مرتاحه نفسيا، لانه واخا ما تتهضريش كيولي لو كور ديالك بعض المرات يرياجي
0: وكيبان
1: تايبان
0: كيبان عليك. واخا هذا سؤال شخصي، انطلاقا من تجربتك امال، شنو ابرز شيء اكتشفتيه في العلاقه الزوجيه وكان بالنسبه لك زعما فاجئك؟
1: هو اللي فهمته مر السنين، وانه حنا كنتوقعوا كنتوهموا بانه حنا راه واضحين، والطرف الثاني ما عبرش تقول راه داكشي فاهم وراه تيشوف، راه ما يمكنش ما يفهمهاش. الوغ كو نو، انت طريقتك في التعبير ربما الشخص الثاني كيبان لي بانك انت ما كتوجدليش ولا كتهيئ له الظروف الملائمه انه يكون مرتاح. حنا راه دي بروفيل، بعض المرات غير نو سون با كومباتيبل، تا زوين هو زوين ولكن ما كانوش الظروف، وهادشي كيجي من تربيتنا حنا بعض المرات، من نهار اللي كتوعى بانه كتقول حنا اصلا مختلفين، يعني ربما نفس الحاجه ما كنشوفوهاش بنفس الطريقه، يعني مجرد من الفكره ان كنقول حنا مختلفين وغنتقبل الاختلاف فكنبدا نوجد نفسيا انه الطرف الثاني الا قال لي ما فهمش غادي نبدا نقلب له على الحلول ونقلب له على طريقه باش يفهم. ولكن انا اللي كنأكد عليه وكنسطر عليه هو رجعوا للاساس، الحاجه اللي كتبدا على الاحترام والوضوح، فحتى لا كملت العلاقه ما كملش العلاقه كتبقى هذاك الاحترام
0: صح
1: كانت ولا ما كانش العلاقه الزوجيه.
0: تبارك الله عليك امل الطواري، كوتش متخصصه في العلاقات الاسريه والزوجيه، شكرا انك انت معايا اليوم في طاقه ايجابيه.
1: شكرا حنان، شكرا مستمعين الكرام،
0: شكرا لكم مستمعينا ومتابعينا الكرام، القاكم واراكم في حلقه جديده من طاقه ايجابيه بكل ايجابيه في امان الله.